موج مع الموجة. بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أستيك تتيح رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الشمسية للمنازل، وهجمات أمريكية جديدة وتهديدات متبادلة باستهداف محطة النفط والكهرباء بالمنطقة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسمياً تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت الشركة إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. وأشارت في بلاغها إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شاملا موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة يحدد الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم والتنفيذ والصيانة هذه المنظومات. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب ببردو جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك، ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي تنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، ويهدف بالأساس إلى مراجعة وتحديث آلية التعويل وملائمتها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين وحماية حقوق. كما سيتم في مرحلة ثانية الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وهو مشروع يرمي إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي وتعزيز مقومات الحوكمة والشفافية ودعم الشمول المالي. أيضا تعقد اليوم الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأطباء التجميل، وذلك بخصوص الإشكاليات التي يشكو منها طب التجميل في تونس. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتقوية قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دو انفجارين في محيط مدينة بوشهر، فيما نقلت وكالة ماهر عن مسؤول محلي أن موقعا قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي. وزير الخارجية عباس العرقجي يحذر من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وفي شأن متصل، قال القائد قوات الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، قال إن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت جماعة الحوثي أمس تنفيذ ما وصفتها بعملية عسكرية نوعية استهدفت نقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

jasmin de la médine.

مؤخر ما في مشكة عادي بشير وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 23 جويلية 2026، الموافق ل 8 صفر 1448 للهجرة. الملاحظة الرئيسية وإحنا جايين، تشعر كونه فما هكا شوية نسمة موجودة مقارنة مع ليامات الفارطة، في التوقيت هذا بالذات تكون الهواء مسكر، ما فماش كيفاش تحس انه فما نسمة ولا فما هواء في ليامات الفارطة. على كل، يبدو كونه آخر يوم باش نعيش فيه أجواء حارة جدا جدا جدا هو اليوم، تتواصل تقريبا بانخفاض نسبي خاصة بالمناطق الساحلية في درجات الحرارة، وداخل الجمهورية تتواصل مرتفعة نسبيا مع وجود الشيلي في أغلب ولايات الجمهورية باستثناءات بسيطة، تقريبا باستثناءات تاع 6 ولايات ساحلية، بنزرت ونابل وأيضا سوسة المستير المهدية وصفاقس ما فيهمش الشيلي، بقية ولايات الجمهورية الكل فيهم الشيلي، مع انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بدرجات البارحة في بعض زادة الولايات الجمهورية، وتو نشوفوها بالتفصيل بعد قليل، وخاصة كما قلت لكم على الشريط الساحلي، في حين داخل الجمهورية باش نوصلوا في قراءة أولية من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحين اللي صار البارحة في 8:55 اللي يعطينا أنه باش نوصل حتى 49 درجة اليوم في أكثر من ولاية، حسب اللي راه فيها الآن يمكن ولاية 2 هو أكثر من ولاية 3 مدنين وقبلي بعد الظهر، وأيضا توزر نوصلوا 49 درجة اليوم. تتواصل إذا السخانة، لكن بداية من غدوة الجمعة تبدأ تخف شوية إن شاء الله، وتتواصل زاد نهار السبت، وفمك النسمات الباردة اللي احنا في انتظارها تدريجيا بتصير العملية. المناطق الأولانين هما الساحلية، وبعدها واحدة باش تخلط عليهم داخل البلاد، والجنوب التونسي قاعد اللحظة اللي باش يواصل في الارتفاع، تو نتحدث على هذا بالتفصيل بعد قليل. هات في البداية ننطلق كالعادة بتحيتنا للسادة المستمعين المميزة اللي هي عبارة عن حسن حصين لهم جميعا، هات نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين هي حسن حصين، وزاد راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: شهر صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق الآن، مع تمنياتنا أنه ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. والحمد لله فما شوية هكا شوية راهو ماهوش بردت فما شوية تنفيس مقارنة مع الأيامات الفارطة وخاصة على المناطق الساحلية بالنسبة لليوم، في انتظار أنه نمشي ونقدمه بداية من الأسبوع القادم، معناها تنفرهدوا أكثر شوية زاد شرق درجة الحرارة مرتفعة، ويلزمنا نتأقلم مع هذه الوضعية الجديدة اللي ما تشملش تونس فقط، وإنما الارتفاع في درجة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية. شفنا فرنسا وغيرها في أوروبا اللي ما تعرفش السخانة هذية عرفتها لفترة طويلة. قول صباح الورد للخليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ أمر، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة الشادين للطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين ونسيسروا احنا وكاو
1: اهم حاجه،
2: هذا هو ان شاء الله. ان شاء الله يتحسن الطقس كما قلت، هذا على
1: شرا يوم فما هكا مروحه شويه
2: مع شيء من الرطوبه بالنسبه لنا احنا لهنا هكا في لاك، حسيت شويه رطوبه حاتم. اه ان شاء الله ربي معنا وكاو،
1: رغم اللي بعد الظهر باش نكونوا واضحين باش يكون طقس حار
2: بشرك
1: في العديد من المناطق خاصة داخل الجمهورية. المناطق الساحلية سي جوابل، معناها في 36 اليوم مستير ومهدية 37 سوسة شنو آخر، هذو ما ثلاثة
2: ما همش في الأربعين
1: ثلاثة أماكن اللي لا ما فيهمش الشهدي. 37 تو نابل كما سوسة 37 سوسة فيها فيها الشهدي، نابل 37 فيها الشهدي، تونس الكبرى 41 بالشهدي، بنزرت 39 وشيلي 42 في صفاقس وشيلي 40 في قابس وشيلي، على كل شيلي وطقس حار في أكثر من ولاية، و49 درجة باش نشوفوها في توزر وفي قبلي وأيضا في مدنين يا خليفة، هذا كهو 49 و48 في القروات.
2: معام ربي الناس خاصة مع استمرار قصان الضوء اللي تعب الناس
1: باش يتواصل زاد اليوم
2: ما نعرفوش، زعما كي تيح شويه الحراره ما يتواصلش يتواصل، هذا كله توا نرجعوا له ونحاولوا حتى مع الجامعه العامه للكهرباء والغاز.
1: احنا عندنا حويجه شفتها في المدينه الجديده خليفه، ونحب نسال الاخوان في ستيك ما يحطوهاش في القائمه، كانوا قبل يحطوها ابوني هالنهارين ولا ثلاثه ذوم ما يحطوهاش، مش يقص عليها الضوء، يقص عليها الضوء في الصباح في العشاء وفي الليل،
2: يقص لا ما ثم ما توقعش انا ثم بلاصه ما قصش على الضوء.
1: الخطر الكبير انه فما منطقه الكل بناء عمودي، الكل عماره والكل بالاسانسور، بارحه كارثه،
2: يخوف
1: كارثه حد خوف. وحل في الاسانسور مع قصان الضوء نتاع العشيه تاع القايله تقريبا، وصار ما صار على اساس كونه الحمد لله خرج سلامات بتدخلات من ناس زاد ناس اللي دخلت ومنعتهم كان يوصل لكارثه كبيره.
2: في نفس الاطار هذا خاصه المستشفيات حاتم، وشفنا عبد الرحمن ممي اجتماع معناها نتاع اطارات المستشفى، نحيوهم على الجهد القايمين به خاصه في علاقه بالمرضى وباقسام الاستعجالي اللي موجوده هناك، يلقاو في حلول على كل حال ذاتيه، مهم جدا هذا.
1: باهي خلينا نمشيو للفلوس احنا ونشوفوا امورنا الماليه ان شاء الله في تحسن. الحساب اللاجئ للخزينه بتاريخ 21/7/21 جويليا معنا عندنا 652 مليون دينار، شويه شفما يا اخي توجيه المداخيل توجيه الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 22/6/26 عندنا 23052 مليون دينار بايام التوريد ولينا 91 يوم خارق العاده ان شاء الله نواصلوها. ما نبقاوش في 90 و 89 اللي وصلنا لها، لا الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق معناها الاسباس اللي قادحه والزاد هذاك بتاريخ 21 جويليا ولا 29348 مليون دينار. الدولار في حدود 2952 مليون فاصل 9 دونك ولا 2953 بالاروديسمون، فما زياده ببعض المليمات، واليورو تراجع ببعض المليمات ولا 3373 مليم، لكن في المكان المريح نتاعه بين 3370 و 3380 عاده.
2: هذا هو حاتم، يستمر الجدل حول قصان الضوء، مسؤوليه النقابه نتاع ستاغ، كذلك هناك ناس يواجهون لها مسؤوليه فيما تعيش الشركه بصفه عامه، وأوضاعها.
1: وهي اللي تعمل مشاريع النقابة.
2: هاتوا نشوفوا معناها المسؤولية كيفاش حاتم أبحاث تحقيقية في شأن مسؤولية. هذا زاد كذلك اللي وصلنا والشبه مؤكد ونزيد نتأكدوا مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي مسامي الكاتب العام في الاستوديو مش يكون معنا عميد المهندسين لأنه زاد موضوع المهندسين والكفاءات التونسية ومسألة الشهيد وأدوار المهندسين ووضعية
1: خليفة. أنا يمكن نطرح على سيد عميد المهندسين من البداية وين المهندس التونسي في هذا المشكل على مستوى معناه الاستباق وين المهندس التونسي كفاءة كبيرة رأو المهندس التونسي سمحني نكمل الجملة هذه كفاءة كبيرة وسوليشيتي حتى في الخارج ويخدم في خدمة جبارة وينه توا حاجتي بيك يا وجهي قال الاخر.
2: هذاك علاش انا حبيت ندعم اللي تقول فيه حاتم انه في وضعية

0: معقولة على
1: فما حتى البطارية هذايا يخدم بساعتين ثلاثة أربع سوية حسب البطارية. هذايا صار لي أسد يعني فقط، وبالتالي الصناعي اللي حاجنا به زادة ما عطاهوش هذا الترخيص. علاش السكني فقط؟ سؤال يطرح روحه. صحيح. علاش مش التجاري والصناعي والتربه؟
0: يا ما بلغتنا يحلوا الامكانيات للناس كل كما قلت، لانه يعني الصناعي والتجاري، وشفت كثير من المحلات التجاريه نتاع الدواجن نتاع الكلاس نتاع السوبرات غيرها خسروا ياسر فلوس، زاد الحوانت نتاع المطاعم هذيك كلها
1: فما المواصفات والشروط وكل شيء موجود في 140 صفحه على الموقع الإلكتروني للستيك. نجموا تدخلوا ومن توا نخلطوا على
0: باتري
1: لأنه طوب شغلهم كل باتري
0: والله
1: والقطاع السكني فقط. برا نمشي وحنا
0: نمشي والسوسة
1: نمشي والسوسة اليوم نهاير خميس
0: حاضر محمد
1: وغايب بليس ومعنا الدعوات الرائعة
0: هاي هاي
1: نتاع
0: قولها بالذات في الطقس والضوء
1: بس ما سعيدي يلا عم بريف صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: صباح النور والسرور حاتم وخليفة ومروى، نهاركم الأسعد الأيام إن شاء الله يا ربي. الناس الكل نصبح على منال هنا بحذية في سوسة وسعاد في الستندار وكل من يخلط له سجهرة فيهم لقيت هذية 6:33 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بالجميع، إن شاء الله صبحية زينة، إن شاء الله نهير متفرهد، نهير خفيف نظيف، إن شاء الله فيه نسمة ساعة، إن شاء الله فيه الضوء، إن شاء الله فيه الماء، إن شاء الله وين تقبلوا تربحوا، إن شاء الله يا ربي ما تقبلوا كان الناس الباهية وما تقبضوا كان برشا برشا حلال طيب. وهالبطريات هذوما اللي يحكي عليهم حاتم ما نعرفش مني مش ناخذوا لهم قروضات مرة وما نعرفش مني مش نجيبوا لهم فلوسهم. على كل إن شاء الله نهار موفق للجميع إن شاء الله.
1: أما البطريات لازم يكون عندك الانستالاسيون
2: وتحان عندك الطاقة
1: الشمسية كل الواح هذوكم راكبين معنا وقتها سهل باش تحصل على البطريات.
2: أي للواح هذوكم موجودين، أما يلزمنا نفركسوا توا على الفلوس مني مش نجيبوا بطاريات تخزين الطاقة هذية، وأيضا عمرها وشكون باش يبيعها لنا ومني باش نجيبوها باش نستوردوها باش نصنعوها في تونس ولا لا؟
1: شفتها موجوده في تونس، شفتها ما نعرفش بالكميات ما اما ما شفت حكى لي عليها واحد قدمها لي وقرها وجايبينها وباش تدخل للسوق. هي دخلت فالازمه هذه دخلت، انا تمنيتها بس ما تكون على مستوى مش السكني فقط وانما تمشي للصناعي والتجاري وغيره.
2: طبعا طبعا هو القطاع الصناعي وغيره أكيد عندهم حلول قاعدين يمشيوا في أمورهم توا ظرفيا في ظل هالأزمة اللي قاعدة تعيشها بلادنا، لكن حل البطاريات للسكان ما نعرفش اسكو جاء في وقته مخر شوية بكري برشا في ظل هالمقدرة الشرائية متاع المواطنين توا وتحللهم باب شريان البطاريات متاع تخزين الطاقة ما نعرفش معناها شنو.
1: أسئلة تطرح
2: برشا برشا والحقيقة برشا أسئلة تطرح ونقاط استفهام في الموضوع هذا المفيد. فما الخطوة هذه واحد من أبرز الأخبار في الشأن الوطني الحقيقة.
1: قل بربك الدعوات عودهم لي هذوكم بتركيز متاع ربي يعطي المال للناس اللي كنا من أقصى شمال لأقصى الجنوب والضوء ما يقصش عليه. أي هذا
2: وين تحلوا كيش يقولوا هما الضوء تلقاو الضوء، وين تحلوا السبب تلقاو الماء، وين تدخلوا باش دوش تلقاو الماء باش دوش.
1: أمين يا رب العالمين
2: يا رب إن شاء الله الناس الكل وصلنا للمرحلة هذية. ما شيء خطير على في الحقيقة في البلاد إنه نوصلوا لتاب هذي. هاي خلينا نعطيكم ساعة أبرز العناوين في أخبار الشأن الوطني. البارح كان فما اجتماع على مستوى وزاري رئاسي وأيضا بعدد من المسؤولين مستاج ومستناد رئيس الدولة اجتمع بهم الكل، والحديث كان على موضوع الساعة قطع الماء والكهرباء الحرائق. هذه ظواهر قال رئيس الدولة غير عادية، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما أشرت حاتم منذ قليل استيك تتيح رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية للمنازل. لجنة الصناعة في مجلس نواب الشعب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في البلاد. في أبرز أخبار الشأن الرياضي لليوم الخميس في كرة السلة فما ندوة صحفية باش يعقدها رضوان سليمان نهار الأحد بداية 5 العشية.

0: الموضوع هو إعلانه رسميا عن اعتزال اللعب. هيئة الاتحاد المنسيري تتراجع عن الاستقالة تواصل مهامها. فما ثلاثي جديد يعزز صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، آخر انتدابات الترجي، كيف آخر انتدابات النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. قيس عطية ينسحب من رئاسة فرع كرة اليد في الترجي. الأندية التونسية تنطلق في مقابلاتها الودية بطبيعة استعدادا للانطلاق نتاع البطولة. ما نعرفش وقتاش تنطلق، يظهر لي قالوا آخر شهر ذي بالقوت، ما عنديش حتى فكرة. تو 7:30 وليد الجزيري يعطيكم كل التفاصيل في جوهر سبور. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في حدود 7 متاع الصباح وأخبار 7 على جوهر فهم.
1: شكرا لك بسمة. بعد أقل من نصف ساعة، أقل من 25 دقيقة ترجعنا بسمة بالتفاصيل وكل الأخبار الوطنية والعالمية في نشرة السابعة صباحا. لكن قبل ذلك خلينا نمشيو لنونشينمو مطول يعمل الكيف. أيضا نبدأه كالعادة بصوتها وأترككم مع رائعة منا روائعها، وأنا متمنى عليكم وقل لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع، واستحفظوا لي على روحكم رقم أنتم رسمة البلاد هدية. أبقوا معنا رجعين، ونذكركم زادة 85-990 إذا كنت تحبوا تهديوا هدية للعزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم. 85-990 أو ناس أماس اكتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون وخليوا الباقي علينا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. ونمشيو مع بعضنا لقراءة في تطور الحالة الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم وحتى الأيامات القريبة القادمة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: في لي ريكوبمون اللي عملتهم بحثا على معلومات تفيد المستمع والمشاهد حتى ناخذوا فكره على الخريطه الطريق اللي امامنا خاصه من اليوم الى حدود نهايه هذا الاسبوع. هاو شوفوا مع بعضنا قراءه متزنه وفي مكان اعتمادا على تحديثات النموذج الاوروبي قام بها صديقنا محرز الغنوشي على الموقع نتاعه، معناها على صفحته الرسمية. فش يقول بالنسبة لهذه التحديثات متاع النموذج الأوروبي، تؤكد أن يوم الخميس اليوم معناه 23 جويلية باش يكون امتدادا لما عشناه البارحة نهار 24 جويلية. قبل أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة في التراجع تدريجيا لتفسح المجال أمام أجواء أقل حرارة مع نهاية الأسبوع. هاو بالتفصيل كيفاش العملية. الخميس 23 جويلية الحرارة تبلغ آخر ذروتها بالجنوب التونسي، تبقى الرياح صحراوية حارة مسيطرة على كامل البلاد الشمال والسواحل باش نسجلوا فيها بين 38 و 42 درجة، الوسط والجنوب بين 44 و 46 درجة مع إمكانية تسجيل قيم أعلى محليا بأقصى الجنوب. نهار الجمعة 24 جويلية غدوة بداية كسر الموجة، معناها تبدأ الرياح الشمالية وشمالية شرقية في استعادة نفوذها تدريجيا، وبالتالي باش تنخفض الحرارة اولا بالشمال والسواحل من تولي تصبح من 32 الى 38 درجة، في حين يبقى الوسط والجنوب تحت تأثير الحرارة المرتفعة بين 40 و 46 درجة. نهار السبت 25 جويلية ونهار الأحد 26 جويلية تونس تستعيد أنفاسها والحمد لله. يتواصل تراجع الكتلة الصحراوية نحو الجنوب لتشمل الانفراجات هذه تشمل أغلب الجهات، الشمال والسواحل من 30 إلى 36 درجة، الوسط والجنوب من 38 إلى 42 درجة. هذا الانخفاض مش بش يكون مجرد أرقام على الخرائط، معناها بش يعني أنه تراجع واضح في الإحساس بالحرارة خاصة ليالي أكثر اعتدالا وراحة، انخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، تقلص مخاطر اندلاع الحرائق مقارنة بأيام الماضية مع ضرورة بقاء الحذر لأن الغطاء النباتي مازال شديد الجفاف. بقيت ساعات قليلة على نهاية واحدة من أشد موجات الحر اللي عرفتها تونس في هذه الصيفة بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع انطلاقا من غدوة. أقول الحمد لله يا ربي بشاير تحمل معها بداية صفحة جديدة أكثر لطفا واعتدالا بإذن الله. هذا فكرة إذن على إش عندنا وما عندناش في طقسنا. نشوفوا الآن في بسرعة شديدة نشوفوا مع بعضنا درجة الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع صباح و 57 دقيقة في بعض الولايات والمدن التونسية حتى نعرفوا لكولور دي جور. نشوف في تونس الكبرى نسجل 27 درجة الآن في ضفاف البحيرة واحد اللاك لكن لو روسونتي الحساس بالسخانة في حدود 29 درجة، انخفاض بدرجتين اليوم مقارنة مع البارحة في تونس الكبرى، إذ ستتراوح درجة الحرارة اليوم بين 26 و 40 درجة في تونس الكبرى غدوة 38، نهار السبت ترجع 40 و 38، تصبح نهار الأحد تولي 38 بعد 40 نهار السبت، وانطلاقا من نهار الاثنين باش نعيش أجواء خارقة العادة في تونس الكبرى، باعتبار نرجع لل 35 اللي باش تبقى 2 و3 و4 بإذن الله. نمشيو للسوسة اللي سجلوا فيها الآن 28 درجة، لكن الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة توا، مع الإشارة كون درجة الحرارة في سوسة تعرف انخفاض هي الأخرى بدرجتين مقارنة مع البارحة، إذ ستتراوح بين 28 و 38 درجة. بالنسبة للمهدية نسجلوا الآن 28، لكن الرسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 32 درجة. درجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بثلاثة درجات، تصبح القصوى في المهدية 35 درجة، والبارحة كانت في حدود 38. في المنسير الآن 28 درجة، ولكن لورسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 33 درجة. درجة الحرارة القصوى اللي توصل لها المسير اليوم هي في حدود 35 درجة، بانخفاض بدرجتين على البارحة، ونساق تنازلي ينطلق من اليوم، غدوة زاد 33 34 نهار السبت، فالويكاند باش تعرف زاد انخفاض 36 مقارنة مع البارحة 37، باقي باهي في المنسير. صفاقس 31 إلو رسونتي 32، أقصى درجات باش توصل لها 38 درجة بانخفاض بأربع درجات، جندوبة 26 درجة ولو رسونتي 26، وتوصل 46 بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. زغوان 28 لو رسونتي في زغوان 29 درجة، وأقصى ما باش توصل له اليوم هي 45 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. ثم القيروان 30 درجة لو رسونتي الإحساس بسخانة 31، وباش تبقى في حدود 48 درجة كما البارحة، لكن تبدأ تنخفض بداية من نهار الجمعة بإذن الله. في نابل نسجلوا توا 27 درجة، لكن إحساس بسخانة هو في حدود 31 درجة.

ولاية نابل 36 بانخفاض بثمانية درجات مقارنة مع البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها 27 درجة والإحساس بالسخانة 27 توا معناه الإحساس بالسخانة هو في حدود 30 درجة وأقصى ما يبش توصل له 38 درجة بزيادة بدرجة واحدة. مجاز الباب وباجة سجلوا فيها توا 27 درجة الروسونتي هو 28 درجة أقصى ما يبش توصل له مجاز الباب وباجة 47 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. كانت هذه نشرة مفصلة في الميتيو نشرتنا الأولى. النشرة الثانية تكون بين الله في حدود الثامنة صباحا. نمشي مباشرة بعد فاصل قصير إلى بسمة سعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الدولة يشدد على ضرورة وضع حد لظواهر قطع الكهرباء والماء، ويؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من ينكلون بالمواطنين. لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء. والجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات على الأراضي الإيرانية. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشيد السويسي. رئيس الدولة أكد في بداية هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة على أنه يتابع عن كثب وعلى مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. أيضا تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق في البلاد لأكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. كما أثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. رئيس الدولة خلص في ختام هذا الاجتماع إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي قال إنه ستتحطم على أسواره كل محاولات التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت ضراوتها. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في بلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. اللجنة أكدت في ختام جلسة عقدت مؤخرا بمجلس النواب انفتاحها على كل مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة الواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة خلال العطلة البرلمانية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. اعتبرت الشركة في بلاغ صادر عنها أمس أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. أضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية

0: منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. وأشارت الشركة في بلاغها إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شاملا موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. يحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ صيانة هذه المنظومات. دوليا وفي أبرز أخبار العالم، تتزايد المؤشرات على احتمال اتساع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع بقاء مقترح هدنة بعشرة أيام بلا موقف ولا رد إيراني نهائي معلن حتى الآن، وتبادل أيضا التهديدات بشأن مضيق هرمز والبنى التحتية واستمرار الضربات والردود العسكرية. وفي هذا السياق، كان الوسطاء قد اقترحوا هدنة بعشرة أيام تمهيدا لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن طهران تسلمت أفكارا ومقترحات من الوسطاء لخفض حدة التوتر من دون الخوض في تفاصيلها أو إعلان قبولها أو رفضها. ذلك أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذها عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين. القوات الأمريكية أعلنت هذا اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. في المقابل، شنت إيران هجمات جديدة بدورها استهدفت الكويت. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يأتي هذا الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في شهر نوفمبر الماضي. نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق، مع التذكير كما قلنا في نشرتنا منذ قليل متاع الميتيو الأولانية. اليوم يتواصل طقس مرتفع باستثناء بعض المدن الساحلية، باش تعرف تفرهيدها مقارنة مع المدن الأخرى. 36 في المهدية والمستير، زادة 37 في سوسة، وما فماش شيلي ولا ما فماش إشارة لطقس حار. بقية ولايات الجمهورية دون استثناء الكل هالشيلي وطقس حار وخلايا رعدية، بشكون على سيدي بوزيد والقصرين خاصة بعد الظهر. هذه الملاحظة العامة في خصوص طقس اليوم اللي 49 نوصلوا لها في مدنين، نوصلوا لها زادة في توزر، و49 زادة عنا في إقبلي. بالنسبة لليوم نساعدوا احنا آخر نهار باش يكون هكا بداية من غدوة، فما انفراج تدريجي ونمشيوا في نسق تنازلي حتى نوصلوا لنهار الاثنين تولي ترجع الحرارة للمستويات العادية، 35 بين 35 و38 في المناطق الساحلية وبين 38 و42 في بقية ولايات الجمهورية خاصة داخل الجمهورية وفي الجنوب التونسي. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكي والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمي، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. لا ورضيت الوالدين وربي مع بلادنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا
2: اللي نقولوه إن شاء الله.
1: 23 جويلية لكل ما هو شخص مولود في هذا اليوم، وقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير. وباش نمشيو للمكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا فيقوه من النوم، شاركوه معكم، افرحوا به، عملوا له المفاجأة وهديوا له الكادو الرائع اللي هو المكالمة تاع سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع خليل الماجري، نقول لك صباح الورد سيد خليل.
4: صباح النور ابو،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يا عايش عايش.
2: قوم يا خليل.
1: خليل نحي المخدة.
4: اللي هي نحي المخدة دي جا ونترافاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي معك يا خليل.
4: يا
2: عايش. ماكي يخدم على بكري خليل يعطي الصحة. خليل منين تكلم فينا؟
4: من سوسة
2: المسعدين. سوسة المسعدين، مرحبا بكل مستمعين.
1: في الخدمة انت ولا تحضر باش تمشي الخدمة؟
4: انا في الخدمة
1: دي. في الخدمة، ربي يعينك وربي ان شاء الله.
2: وخليل شنو علاقتك بماطر؟
4: ماطر بلادي بماطر.
2: انت اصلك يعني من ماطر؟
4: اي.
2: وتعيش في المسعدين؟
4: لا جست مشي ترانفور نخدم في اليوني.
2: ربي عينك. تخدم انت تعيش في ماطر. كل التحية لمستمعاتنا ومستمعينا في ماطر واهلينا في ماطر. قداش عملت اليوم خليل؟
1: 27 سنة
2: شباب.
1: تنبك
4: الشباب.
1: تنبك الشباب.
2: شباب. اي خليل، شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
4: الوالد. انا نتصور.
1: شو اسمه الوالد؟
4: رضا.
1: هذاك الخير والبركة، ربي يحفظه لك وربي يخليه. خنشوفه هو عايشك. وإلا نعطيك محاولة أخرى. ما فماشي هي في الأفق ثم
4: تشم يكون الوالد والوالدة مشتركين.
1: الوالد والوالدة، شو اسم الوالدة ربي يحفظها؟
4: وحيدة.
1: ربي يخلي لك رضا وحيدة. هذوكم بركة. اللهم صلي على النبي. قل لي سيدي العزيز، مشروع باش يفرح
2: الوالدة والوالد
1: فما موجود ولا مازال؟
4: مازال شوي.
1: يلا تاويك الضحك هذيك، راهو فما حاجة ما نجمش نصرح بها تو، زاد في المعنى
2: في المباشر.
1: إن شاء الله ربي يزين عليك، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك، وخليك تفرح الوالد والوالدة بنوراتك ونورات نوراتك.
2: فعلا حاتم الوالد والوالدة الوحيدة وسي رضا ومعاه زاد أخواته سارة وخلود. يقول كل عام وانت حي بخير خليل.
1: يا خليل العائلة الكل هاي فرحانة بعيد ميلادك وتهني فيك وإن شاء الله كل عام وهكا نقاو حولك العائلة. وإذا في القريب العاجل زاد صغيراتك يوليو يهنيو فيك ومع عزيزهم ومماتهم. ربي يحفظك وشكرا لك.
2: نمشي ولا سامية الأحمر؟ صباح الوردة ولا سامية؟
5: الأخير
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك.
1: الأحمر من شابة؟
5: من سوسة.
1: من سوسة الأحمر سوسة به.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. هيا لسامية قديش عملت اليوم؟
5: 24.
1: طبق الشباب الله مصلي عليه.
2: عندك حق زيد ارقد.
1: فاقت فاقت لهم فاقت لهم هكا ولا لا؟
5: اي
2: فاقت. هيا سامية شكون بعث لنا وقال لا فرحوا به؟
5: تصور
2: أختي كوثر. علاش اخترت كان كوثر؟
5: خاطر يمكن هي بعيدة عليا تحب تفرحني.
1: ربي يفضلها لك. ربي يفضلكم لبعضكم. باهي شوف انا سيدي خليفة
2: فعلا أختها كوثر والله.
1: ربي يحفظها وربي يخليها إن شاء الله.
5: عايشك.
1: شكرا لك لله بارك الله فيك.
2: وارجع القط.
1: نمشيو للتصويت مباشرة الآن. يا مروة قالت لي رقم واحد.
2: رقم واحد خليل الماجري.
1: خليل الماجري هي الكادو نتاعنا اليوم اللي هو المونجال الرائع من سيتي واتش. انت صاحبها ونقول له كل عام وتحيي مليون الف خير مع الإشارة أدعوكم باش تبقاو معانا باش نحل الكتاب مع ستيك في خصوص هذه التطورات اش فما وآخر القرارات وهل باش تتواصل يتواصل قصان الضوء إلا لا وعلى ثلاثة فترات الصباح وفي الليل والعشية بلوتو القائلة هذيك الحنانية وزيد جزء من الليل. هل
2: فما تحقيقات أم لا؟
1: فما تحقيقات أم لا؟ زاد هذا الكل في لاريير بلون. هذاك علاش نطلب من مروة ومنال يربحونا الوقت يعطيونا أكثر توقيت. فاصل قصير ونمشيو للاريير بلون.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق. حد تقابله في الصباح تقوله صباح خير, يقول لك صباح خير. سما وقت إيش بشتوف الحكاية متاع قصان الضو والماء, رانا تعبنا رانا تعبنا تعبنا, رانا معاش نقدر, وراه ولادنا على عصابنا, راه الضو يخدم الاسانسور, يخدم الماكينة متاع الأكسجين في السبيطارات في أي مكان, وضروري في حياتنا, وعمرنا ما وصلنا إلى هذه القصات المتتالية لفترات طويلة.
2: هذا هو حتم على مستوى الزمن, الامتداد الزمني لعملية القصان ما عرفناهاش. على كل حال احنا ماناش صغار توا, قد ما عشنا شفنا فترات تاع يوم تم فيه القص والاثنين كما عملوا القص مرة والاثنين, ولكن بالشكل هذا صحيح زاد موجة الحر كبيرة. هذا الناس كل ما تعرف هذا, لكن خلفت كثير من الأسئلة, وضعيت الشركة إمكانية
1: ومعبيت خسرت مورد رزقها مورد رزقها ضربت ضربة كبيرة من شراء قصان فزت سلعتها وقال آخر وضربت حتى التجهيزات الإلكترونية اللي عندها.
2: شفنا صور في سيد علي المكي, شفت
1: حريق القلب اللي يعني صارت هذيك حريق
2: حريقة حريقة. لا نحكي لك مايش مستيق, ولكن الوضعية الكل كيفاش.
1: أنا عندنا حرائق أخرى عملتهم مستيق همش شفوهم نعلو عليهم الكتاب توا في خصوص لاريير بلون دي جور اليوم.
2: هذه الأسئلة وغيرها مش تكون مع السيد فتحي المسلمي كاتب العام الجامعة العامة الكهرباء والغاز, اللي يقولوا له صباح الورد سيد فتحي.
3: نهارك مزين وتحية لكم ولكافة مستمعين جوهرة.
1: سيد فتحي هل تكدن حاجة نبدأ بها؟ قالوا وقع فتح بحث تحقيقي في خصوص ما صار في الأيامات الأخيرة مع بعض عوان الستيك.
3: شكرا لكم. حكيتها قبل ما نجاوب على سؤالك, نحب نوجه تحية للزملاء وزميلاتي وعوان الستيك الكل اللي بيتين الحقيقة يخدموا بالليل والنهار واكلوا الليل بالنهار لحماية الشبكة أولى محاولة تأمين تدفق الكهرباء الحقيقة في الوضع ده.
1: رحم والديهم كله قاعدين يقوموا بمجهود جبار ويتعرضوا حتى لحوادث خطيرة, لطف عليهم وربي يحفظهم ويعطيهم ألف صحة.
3: اللي نكد الأخبار اللي قلتوه الحقيقة اليوم أسمعنا لكون زميل زملائنا وزميلاتنا اليوم في رؤساء الأقاليم ورؤساء وحدات اليوم سوف تصل أمام النيابة بالعمومية, وهذا بأمر قيل كيفكم أنتم أسمعنا لهذا. وجاونا زملائنا اللي قالوا لنا اليوم يسأل علينا ومسمش نبحثوا في هذا اللي تاركم تتحكوا لي. نحن الحقيقة مع تحميل المسؤوليات نحن الحقيقة ما كنا نستنوا في لجان فنية تحديد المسؤوليات اليوم شين النيابة بالعمومية
1: وقتاش يوفى قصان الضوء بالشكل هذا الفظيع معناها؟
3: الحقيقة خليني نطمن التوانسة الكل اليوم رأي الأزمة هذه أزمة مرت بها الجهة شمال افريقيا الكل, وهكذا تداعيات نتاعها ما نقولوش نعاودوا على الجزائر ورغم العملاق الطاقي وعلى ليبيا, والحمد لله نحن بزملائنا وبعواننا حمينا شبكتنا اليوم حتى كانوا أزمة حتى كانوا فما شوية ضرورة حتى كان فما شوية دلستاز حتى كان فما نقص في التخل الكهربائية, إلا أنه اليوم أمننا أقصى ما نجم نمنه للتوارس الكل. شال مش الحر هو السبب الرئيسي هي موجه الحاله الاستثنائيه اللي تمر بها بلادنا. هذه غريبه علينا راهو الحقيقه.
1: معك سي فتحي. اما انطلاقا من نهايه هذا الاسبوع سي فتحي, انطلاقا من نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع القادم باش نرجعوا ل 35 درجه معدلات عاديه, معناها ترجعوا مع شقصوا علينا الضوء
3: ان شاء الله. الحق نقول لك اللي يبر في انتاج الكهرباء وبالتالي في الاستهلاك, وان شاء الله ما عادش فما قصان ضوء, وحتى كان ما فماش قصان ضوء, وحتى كان فما مش يكون بالوتيره دي ومش مش يكون بالتاثير هذا. هذا اللي نطمنوا به المواطنين, وهذا اللي نطمنوا به الحرفاء نتاعنا.
1: الاسباب الارتفاع في السخانه من ناحيه, الكثرة الإقبال على الشبكة بطبيعة الحال, لأنه في سخانة الكليماتيزور تخدم وكل شيء يخدم, فبالتالي طاقة الإنتاج متاعنا ما غطتش. هذا هو السبب,
3: هذا هو السبب الرئيسي. جمعت عدة معطيات, السبب الرئيسي هو نقص في الإنتاج الكهرباء, معناتها العرض أقل من الطلب.
1: ما في بالكمش انتوما اللي السخانه باش تزيد عندها 10 سنين و15 سنه, والعباد تقول لك راهي باش تزيد السخانه ويزم مشاريع جديده للستيك, ما عملتوش مشاريع جديده سي فتحي؟
3: يفترض, وهذا هو الاشكال, وهذا زاد نحن الحقيقه ما كريناش حسابنا, رغم برد التنبيهات بتاعنا نحن كنقابيين, رغم الاداره العامه زاد بتاعنا عبرت عن الشيء هذا وعن النقص هذا في مذكرات في مجلس الاداره, رغم المصادقة على مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء من 2018, لكن للأسف
1: لكن يقولوا زاد سي فتحي باش نعطيه لقيصر ما لقيصر, يقولوا زاد النقابة في فترة معينة تصدت يعني بعض المشاريع من هذا القبيل.
2: تعتبر النقابة هي الطرف الرئيسي في تعطيل مسألة الشراكة مع القطاع الخاص, مسألة دخل القطاع الخاص, مسألة ربما التفويت في جزء من إنتاج الكهرباء كثير. وكان أنت أكيد تتابع في التدوينات وفي التعليقات أن النقابة مسؤولة في
3: والله الارشيف نحن موجود, مداخلاتنا نحن موجود, بياناتنا نحن موجوده. عمرنا ما كنا ضد الاستثمار في التقاط المتجدده, نحن كنا ضد القوانين المجحفه اللي ظلمت الشركه التونسيه الكهرباء والغاز في انتاج الكهرباء من التقاط المتجدده. وهاكم تشوف اليوم راهو نقول لك اخويا حاتم, راهو تمت المصادقه على مشاريع عموميه لانتاج الكهرباء في مجلس وزاري عام 2018 في حدود 400-500 ميجاوات, لليوم ما شافتش النور. هذا كنا نحن ندافع عليه, هذا نحن كنا ضد القوانين المجحفة اللي فتحت الاستثمار للمستثمر الأجنبي. نحن كنا مع إنتاج الطاقة المتجددة, الإنتاج العمومي, معناتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي اللي تنتج الكهرباء, وهذا اللي كنا اللي كان رأينا. نحن عمرنا ما كنا ضد إنتاج الكهرباء, عمر ما كنا ضد القوانين بتاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة, وهذا كلام واهي الحقيقة مردود عليه, وهذا مسجل عندنا وموثق في أرشيفنا وفي أرشيفكم وفي أرشيف تونس كل.
2: تقول الطلبات فاقت إمكانيات الشركة الآن على مستوى الإنتاج, هذا اللي أدى إلى قصان الضوء في تقديركم. اي, وفي تقدير كمان اذا تراجعت درجات الحراره باش يقف عمليه قصان الضوء كولا سيد فتحي؟ يعني تقريبا شنو هي درجات الحراره اللي تتوقع معها ما يقصش الضوء, ل 40 38 35 بالتجربه؟
3: والله الحقيقه بالتجربه نحن نرجع المعادلات العاديه نتاعنا نتاع 30 و 35 مع شويه ترشيد الاستهلاك. الحقيقه زاد نحب نقول زاد بقدرة ربي نحب نطمن التوانسة اليوم مساج نتحملوا مع بعضنا الوضعية هي اليوم وضعية استثنائية. اليوم راهو زاد لازم يسمنوا دور أعوان الساق اليوم اللي أمنوا الفترة دي بدون انهيار للشبكة, وهذا يفهموه الفنيين نتاعنا. إن شاء الله زاد حويجة باش نقولها أخويا لازم أخويا حاتم, لازم ناخذ احتياطاتنا للمرحلة الجاية أهم من هذا كله. اليوم زاد مثالش هاي تجربة, هاي اليوم ما مرينا بظروف صعيبة, إن شاء الله الظروف الصعيبة دي نحضر روحنا للمرحلة الجاية ولا حتى للصيف الجاي. هذا أهم شيء في الموضوع, إن شاء الله صفة
1: الإسلام
3: تنتبع للشيء دي ونتعاون مع بعضنا في إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء لتجاوز هذا النقص في الطاقة.
1: سي فتحي المسلمي كتب عام جامعة العامة للكهرباء والغاز. نحب نشكركم ساعة انتم زادة كنتوا في علاقة مع التوانسة وتخرجوا تتكلموا وتعطيونا شفاهم وما فهماش. القرار اللي خذته الستيج في خصوص الباتري هذوما اللي وضعتهم على ذمة الحرفاء متاحة المجهزين باللوحات الشمسية لكن في القطاع السكني فقط.
2: فقط
3: والله يا اخويا حاتم شو نقول المسألة البطاريات هذوما كل حلول وقتية كل حلول مؤقتة هذه كل حلول مؤقتة ان شاء الله اسمع ان شاء الله خنقول زاد هي فرصة خنقول للتواس المستقل خنقول ان شاء الله ترجع تتراجع شوية درجة الحرارة وان شاء الله زاد نفكروا استراتيجيا في الوضع الطاقي في البلاد وان شاء الله المخطط الطاقي اللي فهمنا فيه واللي عبرت عليه واللي اليوم ما ترصدت له اليوم فما كتاب الدولة في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للانتقال الطاقي ان شاء الله تأمن المرحلة الجاية وان شاء الله
2: هي ما كيفاش عمليا كيفاش عمليا تأمن احتياجاتنا على مستوى الطاقة. عندنا مشكل في بنية الشبكة يعني واللوجستيك متاعها متداعي وتعب وكمل ومعاش قادر ينتج اللي نحبوا عليها وعندنا مشكل شركات ماذا بالضبط؟
3: الحقيقة دواء سهل ياسر على الأقل اليوم عندنا نحن حق الشركة في إنتاج الكهرباء المتقدم المتجدد اللي هو مشروع واقف تقريبا 400 ميجا وات هذا واقف
1: شنو السبب؟
3: وعدنا مشاريع لتقاطع متجددة.
1: سمحني المشروع اللي واقف توهم تاع 400 علاش؟
3: نعم نسمع السؤال.
1: سي فتحي قلت لي مشروع واقف. شنو الأسباب؟
3: هذا واقف بقرار سياسي الحق تم المصادقة عليه في 2018 وما تمش رغم اللي ترصد التمويل. لكن وزارة الاستثمار وقفت التمويل للمشروع هذا وفتحت وهذا موقفنا نحن مقابل اللي يقولون نحن ضد الاستثمار في الطاقات المتجددة. هنا قلنا حق استاج وطلبنا نحن حق استاج في إنتاج الكهرباء في 400 ميجاوات حق استاج زاد فما مشروع في السخيرة من اللي يفترض أن يكون موجود من 2020 حقيقة زاد هذا واقف هذو ما نستغربوا
1: شكون اللي وقف المشروع نتاع الصغيرة والله فكرتني فيه اللي نسيناه احنا شكون اللي وقف مشروع الصغيرة علاش وقف
3: والله انا نقول لك شو وقف هذا قرار سياسي بامتياز وسلطة الاشراف انا نحن يمكن تكون الماليه العموميه يمكن تكون الوضعيه الماليه
2: وحديث عن مديونيه كبيره للستاج هي بدورها وعندها مشاكل نتاع عجز مالي
3: والله عجز مالي هذا يقال عجز مالي هي ما فما تمويل فما الجهات المانحة قادرة تعطي قادرة نمشي للدبلوماسية المالية ونجيب الفلوس ونستثمر أو في آخر مرة في مجلس النواب تعدى قرض تقريبا 300 مليار لتهيئة الشبكة وكذا كان ينجم هذا القرض هذاك كنا نجم نوجهه لإنتاج الكهرباء كنا نجم نوجهه لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء هاو خذينا قرض زاد للماء كنا نجم نوجهه لإنتاج الكهرباء هاو خذينا قرض لتهيئة الشبكة في الجنوب كنا نجم ناخذوه لإنتاج الكهرباء هذا نحن اللي كنا
1: سي فتحي مسلمي باش نختم توا معك بحويجة حضرتك الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أولادنا هما بيدهم تاع ستيج الله يرحم والديهم وربي فضلهم يمشيوا يعملوا في بروجي بستيج انترناسيونال البرة ومطلوبة ستيج انترناسيونال البرة والبروجي اللي عملتهم من أروع ما يكونوا ناجحين أولادنا البرة يعملوا البروجي ويحميوا شبكات ويخلقوا في شبكات جديدة في الأفريق بكلها وفي تونس ما نجموش نعملوا
3: الله هذوما حاضرين اليوم باش يمدوا يد المساعده للستيج عطينا بركه هذا الستيج تعيط لها مجيب اموال حتى الكفاءات الموجوده مش اللي مشاو للستيج انترناسيونال اللي مشاو للستيج انترناسيونال ومشاو للخليج ومشاو للافريق ما شاء الله على خبرات الستيج وهم حتى اللي موجودين ومش ناقصين بس اعطينا اليوم شويه اراده انه اليوم باش ننجو محطات من نوع
1: ان شاء الله الدنيا كلها هذيا وان شاء الله ان شاء الله غاسره وما عادش تتعاود. نحب نشكرك جزيل الشكر سي فتحي المسلمي كاتب عام الجامعه العامه للكهرباء والغاز.

0: الأصدقاء في الاتحاد الرياضي المنسيري وبعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لانتخابات الاتحاد بانقضاء الأجل المحددة، هيئة مسلم إسلامة تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تحمل مسؤولياتهم ضمانا لاستمرارية نشاط الجمعية وخدمة لمصلحتها. النادي الرياضي صفاقس انطلق أمس في تربص مغلق في مدينة سوسة، من المنتظر أن الفريق يلعب مباراة ودية ضد النجم الرياضي الساحلي لحد القادم مع انتدابات جديدة في صفوف فريق عاصمة الجنوب. غيث الصغير 31 سنة صحح موسمين مع نادي صفاقس في صفقة انتقال حر قادم من النادي الافريقي. مؤمن الرحماني مهاجم ترجي رجيز واللي تميز في الموسم الفارط صح عقد بموسمين لغايه 30 جوان 2028، والمهاجم الجناح حكيم موتيبي قادم من اوغندا عقد مدته 3 مواسم. ترجي الرياضي التونسي واصل تدعيم صفوفه، من المنتظر اليوم الأردني مهند أبو طه يوصل لتونس للإمضاء مع الترجي. اللاعب يشغل خط الظهير أيسر قادم من فريق القوة الجوية العراقية. النادي الرياضي البنزرتي يتعاقد مع هداف جندوب الرياضية الشادي المحمدي لمدة موسمين. النادي البنزرتي واصل تحضيراته تحت إشراف مدربه محمد عزيز. تركيبة الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة: عادل مرجان رئيس الجمعية، الهادي الطيفة نائب رئيس، عادل إرزيقة أمين أمال، حمزة الوسلاتي كاتب عام، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، سعيد عثمان رئيس فرع الشبان. تقدم ساقية الدائري واصل تربصه في مركز تربصات في عين دراهم، يلعب غدوة أولى مقابلات الودية تحضيرا للموسم الرياضي الجديد ضد شباب بلوزداد الجزائري لحد القادم. ثاني مقابلات تقدم ساقية الدائري الودية تجمع بالترجي الرياضي التونسي. ندوة صحفية لحد القادم بداية من 5 متاع العشية لرضوان سليمان للإعلان على اعتزاله اللعب. رضوان سليمان 25 سنة من الإبداع من التميز في القاعات التونسية، ألقاب بالجملة مع النجم الساحلي شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري والاحتراف خارج تونس، كذلك مسيرة متميزة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. رسميا الترفيع في عدد المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقيا 2027 من 24 منتخب إلى 28 منتخب. نذكروا أنه كأس أمم إفريقيا 2027 باش تكون بين 19 جوان و 17 جويلية 2027 في 3 بلدان اللي هي كينيا أوغندا وتنزانيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوصل مفاوضاته مع غوارديولا لتدريب منتخب إيطاليا، تقريبا مفاوضات متواصلة منذ الأسبوع الفارط، الهدف إرجاع المنتخب الإيطالي من جديد. الأهم حدث عالمي اللي هو كأس العالم بعد غياب عن مونديال 2018، غياب على مونديال 2028 وغياب على مونديال 2026. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال باش نقدموا استثناءات لغوارديولا فيما يتعلق بالراتب من أجل إقناعه بتدريب منتخب إيطاليا. مودريتش على خطى رونالدو وميسي. مودريتش 41 سنة يمدد عقده مع الميلان في خطوة فشأت الجميع عكس ما كان منتظر أنه باش يعلن اعتزاله اللعب. مودريتش شارك الموسم الفارط في 37 مباراة مع الميلان في البطولة الإيطالية وكأس إيطاليا. الفيفا أعلن على التشكيلة المثالية للمونديال 2026، تشكيلة الأحلام. حارس مرمى فوزينها حارس منتخب الرأس الأخضر وهذا اللاعب الوحيد من إفريقيا الموجود في التشكيلة الأساسية. في خط الدفاع بيدرو من إسبانيا، أوبا ميكانو من فرنسا، مارتينيز من الأرجنتين، كوكاريا من إسبانيا. خط الوسط فيه رودري من إسبانيا، بيلينغهام من إنجلترا، أوليزي من فرنسا. الهجوم فيه ثلاثي المنطقي جدا اللي تميز في المونديال، ليونيل ميسي من الأرجنتين، هالاند من النرويج، كيليان مبابي من فرنسا. نختموا بمعتز الزمزمي القائد السابق للنادي الإفريقي واللي غادر الفريق، كان أساسي البارح مع فريقه جديد سياسكا صوفيا البلغاري في ذهاب الدور التمهيد الثاني المؤهل لدور المؤتمر الأوروبي. مباراة فات بالتعادل 0-0. معتز الزمزمي وقع تغييره في الدقيقة 76، كان أساسي في المباراة، لعب 76 دقيقة وكان تحصل على ورقة صفراء. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jaure Sport. Jaure Sport avec l'équipe Sport.
2: العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة FM تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنة تربح.

0: من الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء SCP وجوهرة FM. موتو تتميز برشا إنرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح أبعت SMS في حرف M كيف موتو على 85-990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. تسمعوا من الاثنين للجمعة
1: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.
2: رد للموجة واسمع جوهرة FM.
3: الحمامات سود وزروان عالمية وثنين خمسة
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
0: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
1: من 6 إلى 9
0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. برحة سؤالت هل مازلنا نخلطوا على بعض البيوت الفارغة في النزلة التونسية، خاصة احنا بدينا نعيش العشرة أواخر متاع شهر جويليا وبنستقبله في شهر أوت مع برا فواياج. الحاجة الممتازة كونه راهو نجم ونخلط، اي نعم، لأنها ترافق وتضع على ذمتكم زادة من خلال السيت متاحة www.braavoyage.com ليستة طويلة وعريضة متاع أغلب النزل، لما قل كل النزل التونسية اللي انت تختار كما تحب انت، حسب المواصفات اللي تحبها انت، حسب الخصوصيات اللي تحبها انت، حسب الميزانية متاعك، ثم يدخل عامل آخر لاكومبانيومون، المرافقة متاع لي بروفيسيونيل ايكيب بروفيسيونيل دو برا فواياج، وتنجم تلقى الحاجة الأهم لكاليتي في الشواء. يقترح عليك حاجة ممتازة وبضمان من برا فواياج والإكيب متاعها، ثم البري أرخص بري في تونس، أرخص بري في تونس. هذا تنجموا تدخلوا للسيت توا www.braavoyage.com وتثبتوا وتعملوا الريزرفاسيون متاعكم. مازال ينجموا يخلطوكم برا فواياج على 3 أيام 4 أيام مش تحبوا انتوما في النزل التونسية، صحبة العائلة، ولا حتى كان عندك فواياج دو نوس وما برمشتلوش هكا معناها جميعة ولا 10 أيام، راك تخلط مع برا فواياج توا. ادخل على السيت بسامبل كليك تلقى الليستة كاملة طويلة وعريضة.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. برا فواياج، votre partenaire de confiance.
1: وفوتر بارتنير دو كونفيونس برا فواياج قاعد في اللمسات الأخيرة لتقديم كل صغيرة وكبيرة حول الموسم تاع العمرة الجديد اللي وقع افتتاحه منذ تقريبا 6 أيام 7 أيام على أقصى تقدير، نهار 16 جويليا 2026 الفارط، افتتاح الرسمي لموسم العمرة 2026-2027 1448 للهجرة. وتعرفوا جيدا أنه براءة من سبب النجاح متاحها وسبب الرئيسي هي لكاليتي، هي كثيقة، هي كالخدمة والتحضير لكل جزئيات متاع العمرة وما يفوتها حتى شيء. هذيك علاش في الصيف راهو وقت تسكر العمرة باش تفسح المجال للحاج ما يرتاحوش لكيب راه يتحضر. وهي الآن في اللمسات الأخيرة كما قالنا البارحة جاء بحذانا سهيب الهمامي المدير التجاري وقال أنه قاعدين يحضروا في موسم متميز. هو عم نقول كان متميز، فالتميز هو العنوان الرئيسي عند براءة فواياج، يكون متميز مقارنة بالتميز اللي كان في السنة الفارتة. دونك الامتياز ماشيين فيه إن شاء الله. والعمرة راهو كما تعرفوا لازم بارشة خدمة في الكواليس، هذاك علاش قاعدين يخدموا والتسجيل خلوه مفتوح لكم انتوما، نجموا تسجلوا توا، اي تسجلوا توا كما تحبوا انتوما، تتصلوا ببراءة فواياج على الارقام اللي تعرفوها، وايضا تنجموا تشوفوا انا هي العمره اللي تحب تمشي لها فن هو وقت، معناها العمره اللي تتزامن مع المولد واللي يحبوها توانسة. عمره رمضان تقيد حدا من توا، وبقيه المواعيد راك نجم تقيد من توا وتتمتع ب الخدمات الجيدة لبراءة فواياج ولعودتكم كما قلت لكم على التميز والإعداد لكل صغيرة وكبيرة. ما يفلتوا شيء، كل شيء لازم يكون مريقل 5 على 5. ميرسي على هذا الاجتهاد من طرف ليكيب كاملة دو براءة فواياج. الأرقام اللي تنجموا تتصلوا بهم هما 70-550-020، نعود لكم 70-550-020، عندك 21-881-882 21-881-882 88 وعندنا 21 882 881 21 882 881. مرسي لليكيب كاملة دبراء فواياج ثم سي محمد عيش والوخيان الكل اللي قاعدين يجتهدوا من أجل تقديم أفضل أفضل هكا يسطر عليها يقول محمد عيش الخدمات لمعتمرينا ولكل حرفاء اللي يعتبرهم عائلة براءة فواياج.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق اللي ندل عليهم، ونقول لهم ساعدوا لي رواحكم في ثنية وكونوا لميور كوندكتور. نعم نحبوكم تكونوا لميور كوندكتور، وكيما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي عندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث، هما ما تسبوا في حتى حادث. فما اللي عمل ريكور معناها وصلنا ل 54 سنة بزوز اشخاص ما تسبوا في حتى حادث، فهذا رائع جدا. تصوروا معناها، تخيلوا انه الاغلبيه المطلقه نتاع التوانسه اللي يسوقوا ما يتسبوا في حتى حد، وفات الحوادث ارتحنا من هذا الخطر الدهم علينا نتاع الطرقات، واللي كل مره نسمعوا عفوا ونشاهدوا حاجات توجع القلب وتخلينا متحيرين على مستقبل تعاملنا مع الطريق وادب الطريق وفن السياقه. هذا الكل ماهوش موجود في بعض الاحيان، لكن فما عباد يفيقونا يا جماعه لا مازال موجود يوم بو ورانا النجم. العباد اللي تفيقنا نكرموهم ونصفحوهم ونشكرهم على هذا الاجتهاد. واليوم شكون معنا؟ السيدة زهرة البقلوتي من أسوري في أجونس في جات أسورانس، أجونس مونجي غربال إسفاقس.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام زهرة البقلوتي نورتنا وشرفتنا وشكرا على تفاعلك معنا.
3: بارك الله فيك في حاتم، صباح الخير والورد ليك ولكافة العاملين معك في إذاعة جوهرة إفاء ولكل المستمعين لهالبرنامج الطيب.
1: ربي يخليك وربي يطولي في عمرك. للا زهرة البقلوتي، قداش عندك أسوري في جات أسورونس أجونس مونجي غربال صفاقس؟
3: وما يتوضوا لي ذا نطاعك يعني هالشي
1: ديان معا. قداش عندك من اللي خديت البرمي زهرة؟
3: من عام من 85 أمانة ما بديت تنسوق على الأول، من بعد ولي تنسوق والحمد لله، إذا من فضل ربي الواحد لباس الحمد لله، نخرجوا لباس ونرجعوا لباس الحمد لله.
1: دونك إذا كان حاصل نقول من 85 يا سيدي بدينا تدريجيا في السياقة.
3: أيوة
1: لليوم معناها 15 سنة. على الألفين من 85 هكا ولا لا، ونزيدوها 26 سنة 41 سنة زهرة البقلوتي ما عملت هي معناها حتى حادث ما كان سبب فيه. برافو وربي بقى عليك الستر، وإن شاء الله 40 سنة أخرين و50 سنة أخرين.
3: عايشك بارك الله فيك، عايشك بارك الله فيك، الحمد لله عايشك.
1: أنت تتحرك أكيد برشا بالكهرباء، ففسر لنا شلون تعمل باش واحد يتفادى لا قدر الله هذه الحوادث معناها.
3: نستعمل الكهرباء يوميا وهي ضرورة توالي الإنسان يوميا باش نقضي حوايجي، بس لكن شنو هو السر؟ هو أنه الواحد يكون من لون عارف وين مش يمشي، يعمل بلانينج الروح ويعرف، وما يعملش برشا مثلا قضيات ياسر متتالية مع بعضهم باش ما يبداش عنده. يزمو يكون منضبط في السياقة، يزمو يكون حريص على التركيز والراحة النفسية زيادة في السياقة راي لازمة. كذلك يجب يحترم
1: في السياقة داخل المدن وخارج المدن، معناها في طريق السيارة خاصة في صفاقس داخل المدينة وفي اللوتروت متاع صفاقس سوسة ولا صفاقس تونس ولا صفاقس جيبس.
3: فرق يلزمك ثم السرعة، تحديد السرعة ثم المناطق السكنية يلزمك تمشي فيك فيجيلونس، معني يلزمك ثم تعرفش شكون يشق عليك تودانكو، ما تعرفش يلزمك استع السرعة ما كثرش من 50 في المناطق السكنية. تبقى في الأوتوروت تنجم تمشي على ريحتك، لكن زادا فيك فيجيلونس ويلزمك زادا الحرص على صيانة السيارة على الدوام زادا.
1: تقوم صيانة السيارة ولا شكون يعاونك في العمل؟
3: والله زوجي ياسر حريص على صيانة السيارة.
1: سلام لي عليك برشا وربي يحفظك. زهرة البقلوتي، ما نعرفش كان قالت لك لاجونس نتاعك جات اسيرونس مونجي غربال لصفاق سني، فما كادو الى جانب هذه المصافحه اللي تشرفني وتسعدني. أيوة. بطبيعه الحال فما ان كادو من جات اسيرونس، قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: لا ما قالوا ليش، والله ما قالوا
1: ليش. باهي، الكادو نتاع حضرتك هي كارت اجيليس نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار 500 دينار اسونس، يظهر لي وقيتهم ويعملوا الكيف يا زهرة.
3: يعيشك بارك الله فيكم، ونشكرها أسيرانس جاز على هالاختيار وهالشخصي، وبارك الله فيكم الكل، وانت زيدا
1: انت بارك الله فيك مدام.
3: وانا والله سعيدة في حاتم، راني سعيدة اللي كلمتك وشاركت معك في هالبرنامج، وانت إذاعي منصة إذاعي وتلفزي ناجح ومسؤول.
1: ربي فضلك، العفو ربي يحفظك انت وربي يخليك. سيدة زهر البقلوتي نورتنا وشرفنا لأسري في جات أسيرونس أجونس مونجي غربة لصفاقس.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
2: فم. Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
7: الصيف متسم يا التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، بالكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورزاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق. نشرة خاصة جدا، ندعوكم باش تركزوا معايا لأنه باش نمشيوا للتفاصيل متاع التفاصيل، ومش تكون الحرارة القصوى هذا الصباح، ومش تكون زاد بعد الظهر، لأنه كما تلاحظوا هاي الخريطة تعطيكم فكرة، مازلت محمرة، معناها مازلت حمر، بدأت تنقص شوية، ولكن الأحمر الداكن مازال يحوس عندنا، ودرجات حرارة اليوم تقريبا باش تكون ذروتها اليوم وآخرتها اليوم، هذه درجات السخونة برشا. هات نشوفوا احنا المعهد الوطني للرصد الجوي شعطانا في نشرته وش يقول على طقس اليوم الخميس 23 جويلية 2026. طقس يتميز بسحب قليلة ثم مغيم جزئيا بأغلب اللاجئات مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر، ثم راهي تشمل بعض اللاجئات الشرقية. وتشوفوا وين باش تكون هالأمطار هذه بعد الظهر. الريح من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية اللاجئات ضعيفة فمعتدلة، وراهي تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل، بالتالي بحر نراه قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال. الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد، في حين تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. الخريطة متاعنا نمشي ولا اللي وقعت حينها منذ قليل من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي تعطينا درجات الحرارة باش تكون متميزة في الفترة الصباحية بانخفاض في الشريط الساحلي. بفماش الأماكن اللي مش قلكم عليها هذه توا، معناها المناطق هذه ما فيهاش الشهيلي، بقية ولايات الجمهورية فيهم الشيلي وفيهم أيضا البعض منهم فيهم اليقظة البرتقالية كما في توزر. هات نبدأ ساعة بالأماكن نشأنا والمدن اللي ما فيهمش الشيلي. بنزرت سما صافية ونسجلوا فيها 35 درجة، في حين 36 نقوها في نابل و 36 زاديه 36 بالضبط في سوسة، 36 نابل 36 سوسة وما فماش شي اللي راه، 31 المنستير ونجم نقولوا البلاصة المربحة الوحيدة مقارنة مع بقية الولايات الجمهورية هي المستير 31 درجة هذا صباح، 34 في المهدية و35 في صفاقس. بقية ولايات الجمهورية من تونس الكبرى وإحنا ماشيين تعيش الشهيلي، تونس الكبرى سجلوا فيها 35 درجة، 36 في باجة واليقظة برتقالية، 36 في جندوبة واليقظة برتقالية والتحينات رايجارية، الكيف شهيلي زادة و37 درجة واليقظة برتقالية، سليانة كيف كيف اليقظة برتقالية ونسجلوا 37 درجة، زغوان 36 درجة واليقظة برتقالية، 37 في القيروان واليقظة برتقالية، سيدي بوزيد هذا الصباح باقي نتحدث راهو 37 لا تفوتها 41 درجة سيدي بوزيد واليقظة برتقالية، 40 في القصرين وشهيلي، قفصة شهيلي ويقظة برتقالية، أيضا توزر نسجلوا فيها 40 زادة قلنا في قفصة، 42 في توزر ويقظة برتقالية والشيلي موجود، الشيلي موجود في قبلي ويقظة برتقالية، 36 في قابس وشيلي ويقظة برتقالية، قلت لكم الولايات الكل فيها الشيلي، اليقظة برتقالية وشيلي في سيدي بوزيد، الشيلي زادة هذا الصباح في بدنين يقظة برتقالية زادة، 36 قابس واليقظة برتقالية، 43 تطاوين يقظة برتقالية والشيلي موجود، 42 في قبلي ويقظة برتقالية الشيلي موجود، وبرج الخضرة اليقظة برتقالية و41 درجة والشيلي موجود. بعد الظهر باش نبقاو في المناطق المروحة اللي قلناها منذ قليل، بنزرت 39 درجة لكن ما فيهاش لا شيلي لا طقس حار، 38 نابل لا شيلي لا طقس حار، 38 سوسة ولا شيلي لا طقس حار، 37 المنستير و36 المهدية اللي تولي هي المروحة هي والمستير، 36 مهدية 37 المنستير أقل الدرجات اللي نسجلوها في نهار اليوم أو عشية اليوم. بقية ولايات الجمهورية بين الشيلي في صفاقس و42 درجة وقابس الشيلي و42 درجة وطقس 41 زادة في تونس والشيلي 41 درجة وطقس حار من 5 من 44 يبدأ في القصرين ومعهم خلايا رعدية في العشية كما قلنا ذي بعد الظهر، سيدي بوزيد خلايا رعدية وطقس يتميز ب 47 درجة، بقية ولايات الجمهورية الكل طقس حار يبدأ من 45 درجة وإحنا ماشيين، الكيف 45 هي وجندوبة وباجة، نقا وزادة سليانة 45، 46 في زغوان وطقس حار، 47 في القيروان هي وقفصة وطقس حار، 49 توصل في توزر وأيضا قبلي وطقس حار، 44 في قابس وشيلي هذيك قلنا عليها، 48 في مدنين وطقس حار، طقس حار في تطاوين و46 درجة، و45 في برج الخضرة وطقس حار. في الليل الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الجمعة درجة الحرارة كلها ثلاثينية باستثناء ولاية وحيدة باش تكون فيها 29 درجة هي المهدية هذه الليلة، بقية الولايات من 30 في بنزرت 31 تونس الكبرى هي ونابل و30 في سوسة و30 زادة في المستير من روحين يعملوا الكيف، 34 في صفاقس لأنه بتشوفوا رانا نوصلوا 36 في سيدي بوزيد و35 في القيروان و38 في قفصة و40 هذه الليلة 40 نعم في توزر، قائلة في الليل في توزر، 39 في قبلي، 35 في مدنين، 37 في تطاوين وحتى برج الخضرة 37 درجة حرارة تتراوح بين 29 درجة في المهدية وأقصى الدرجات اللي نوصلوا لها توزر 40 درجة هذه الليلة. غدوة الجمعة كيف باش يكون طقسنا زعما خنشوفوا مع بعضنا، أنه نجم قولوا بداية انفراج خاصة على السواحل، معناها الشريط الساحلي بنزرت 35، تونس الكبرى شيلي و 39، غدوة 38 نابل وشيلي، 37 في سوسة ما فماش شيلي ومتقص، ما فماش زاد علامة متاع تقص حار، المستير 36 هي وأيضا المهدية. بقية ولايات الجمهورية الكل باش تعيش في الشيلي وأيضا في تقص حار، لكن فما انخفاض بدرجة ولا درجتين، في حين تبقى المنطقة الوحيدة اللي في 49، شوفنا احنا زوز ولايات في 49 درجة اليوم، هي توزر تبقى في 49 درجة. هذا بالنسبة لنهار الجمعة. نهار السبت، نهار السبت زاد تراجع نسبي في درجة الحرارة، كيف نقول 33 في المهدية و34 المستير هي وسوسة، 35 في نابل، ونلقاو سخونة تونس 41 درجة في تونس الكبرى، 38 بالزرد. طقس باش يتراجع بدرجتين ثلاثة درجات، مثلا توزر اللي كانت في التسعة في الأربعين درجة، في التسعة واربعين درجة البارحة معناها نهار الجمعة ونهار الخميس، نهار السبت باش تولي 46 درجة، 45 في قبلي تراجع باربع درجات، و فما تراجع في درجات الحرارة، والنسق هذا باش يكون تنازلي إلى حدود نهار الاثنين اللي نوصلوا فيها معدل متاع 35 درجة في المناطق الساحلية وفي 40 درجة داخل البلاد. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، ساعدوا لي رواحكم ما نخرجوش وقت الذروة، تعدل الكثير مازال نهير اليوم وغدوة إن شاء الله زاد تحسن الامور شويه، معناها النجم راهي سي جوابل باش نصحوا على رواحنا فالنهايرين هذوما الى حدود نتنفسوا، نقصوا من الاستهلاك نتاع الطاقه لانه ترجع لنا احنا في قصان الضوء، ثم نقصوا زاد اوسي من الخروج في وقت الذروه نتاع الشمس مهما كان العمر نتاعنا. وقت الذروه ما نقول من العشرة مش من 11 يا سيدي، من العشرة الى حدود الستة نتاع العشيه، عاده يقولنا من 11 نتاع الصباح للخمسة نتاع العشيه، لان نحاولوا من العشرة متاع الصباح إلى حدود نوصلوا لستة متاع العشية، حتى البحر تقول تون تفرشك في البحر مضرة صافي الشمس كيف تضرب في الوقت هذاك، نمشيوا للبحر في الصباح بكري وإلا في العشية مخر بعد ستة متاع العشية، ورأي العومة خارقة العادة في التوقيت هذاك وخاصة في الصباح. ساعدوا رواحكم انتم رسمين البلاد هذه، استحفظوا على رواحكم، ان شاء الله ربي معانا الناس الكل، ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل امتعنا. كانت هذه ذا الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. فما ذو خليفة في الشارع هذي اللي قالنا علينا
2: هذا الشارع محمد صالح الصيادي المنستير ما ثمش ماء قال أنه من يوم الأربعاء الماضي
1: في الشارع هذا فقط
2: في الشارع هذا في المنستير علاش كيفاش هاو يسمعوا فينا إن شاء الله السوناد وشوفوا حل. فما ذو موضوع آخر
1: هذي فما ذو حويجة شفتها البارحة خرجت حاجة من أروع ما يكون. أنا أشوفه في السيت هذا سيت أوفيسيل ستارتاب صغير عمل شبان عملوا الفكرة هذه
2: تزامن أنه قطع الضوء
1: سيسا فما ضوء وإلا لا تبعث للسيت هذا والسيت هذا يعطينا خارطة
2: بقصان الضوء
1: وين موجود الضوء يمشي وإلا مقصوص الفكرة معقول. تضرب سيتا ولكن مهمة جدا لنا احنا
2: مهمة باش تكون عملية وفعلية مهمة
1: بالضبط. صحيح هذيك علاش في المتابعات باش تكون معنا
2: أماني منصوري المكلفة بالاتصال في ثم ضو
1: فما ضو عطينا المتابعات
0: متابعات متابعات
1: أماني المنصوري شكرا لك على تلبية الدعوة فما ضو
3: نشكر كان برشا على الدعوة على الاتصال والله تدخل على موقع fama-dhaw.com وتشوف التوينسة وين حطوا عندهم الضوء وين ما فماش الضوء دونك هو موقع عمله
1: الموقع هذا
3: شوف هو موقع تعمل البارح ما عندوش 24 ساعة اللي عملوا غازي قطاطة اللي هو سي ان انجينير تونسي ان انتربرونور زيد على خاطر عنده ستارت اب نتاعو كيف وكيما توينت الكل ايامات اللي فات الكل ايامتنا الكل معناها ملي تقوم الصباح فما ضوء الا لي تحب تمشي للخدمه تحب تسال على عائلتك معناها في الدار ساعات ما تلقاش الضوء في الخدمه ما فماش ضوء وفي القهاوي اللي في الدوره في دار وين دارك باش تخدم ما تلقاش الضوء دونك البارح بالحق الموت سالوا سؤال هذايا الصباح قال لي شو باش نعمل موقع احسن حاجه لعبي هي تحط اذا كان ثم ضوء الى ليه باش نعرف وين نجمو نمشيو دونك هي جوست
2: بلاتفورم كما دام توا به انا نحط مثلا في الحومه نتاعي نقول ما ثمش ضوء باش يستفيد بها حاتم كان عنده نيه باش يجي للحومه ولا باش يخدم ولا كذا وكي نعطي المعلومه غلط انا
3: بيان سور هي راهو سي بلاتفورم كوميونيتير المعلومه ما تنجمش تكون 100% صحيحه الدقة تتحسن مع عدد العباد اللي قاعدين يشاركوا اليوم فما أكثر من 200 ألف سينيالمون 200 ألف
1: مرة ليسا اللي خرجت لي ليانا هذه فما ليسا كان نجموا شوفوها صحيحة معناها توا في الوقت الحالي عين زغوان ما فيهاش ضوء
3: صحيحة
1: عين زغوان نور سمارش يقول لك
3: أنا سفري سمار
1: أي باب الخضرة
3: آخر تحيين صار تنجم تشوف آخر تحيين صار تلقاه عنده كيلكو سكوند دونك حتى كان دخل واحد وحط آخر واحد شوف آخر تحيين تنجم تشوف قداش عنده من سكوند آخر واحد نجم نحط حد بالغلط
1: راه في 11 سكوند 3 مينوت 3 مينوت
3: بيه حتى نفترضه هو غلط راهو اون فيتيخ وعدد العباد الصحاح اللي اكثر معناها العدد اللي اكثر هذيك بالنسبه لي العدد الصحيح وكل 45 دقيقه المعلومات الكل تتحين ترجع للصفر معناها حتى كان واحد حط معلومه غلطه ما تقعدش اكثر من 45 دقيقه واي واحد بعده باش يدخل ويحط المعلومه الصحيحه بالوقت باش تتصلح دونك مادام ما عندك مقطوع معناها العبيد اللي حاطط راهو مقصوص اكثر من العبيد اللي حاطط راهو موجود
1: بالضبط ملاسين يقول لي الضوء مقصوص تو في الملاسين في حي شعبي مهم جدا معناها ماهوش معقول ان شاء الله نلقاو الحل الاحياء الشعبيه هذه اللي تعيش بالضوء والماء الاخر في حي التحرير زاد الضوء مقصوص هذا نشوف فيه راني مسيت فما ضوء
2: لكن هو استاذ
1: زاد ضوء مقصوص قدامي كارتاج درمش ضوء مقصوص كارتاج وسيدي بوسعيد
3: ديما شوف آخر واحد حط أي خطر راهي شوف مبادرة مواطنية مجانية عملها غازي ما هوش موقع رسمي ما هوش بيعوض جهات سي جوست أنوتي كولابوراتيف العباد بالحق اليوم مستحقين يعاونوا بعضهم بالمعلومة على خاطر اليوم المعلومة تنجم تفرق برشا مش كده العباد مثلا يتحب تخدم تنجم تحب تطمين على عائلتك تنجم تكون عندك لا قدر الله حد مريض مراحب لا تلقاها تدور من دار لدار وما تعرفش وين فما ضوء إلى ليه انستونتاني
1: مش بريسيز 100% لانه بسان الضوء ساعات مثلا الياسمينات في بن عروس لاصقه المدينه الجديده مدينه جديده يقص عليها الضوء الياسمينات نجم تكون فيها الضوء
2: بنات مناج وممكن
1: مدينه واحد والمدينه اثنين مثلا مش بعاد على بعضهم ما بي ولا انجد
3: للبريسيزيون شنو عملنا عطينا احنا حطينا البلايص اللي نعرفوهم الكل طريقة معناها عادية كما نعرفوها كما مثلا تقول حديقة كارتاج من بعد عطينا لمان للعباد جوستومون سي ان سيت كولابوراتيف باش يقسموا بالاحياء واحنا جيت وغازي معناها الاقتراحات وزادوا تو كان تدخل حديقة كارتاج تلقى ثلاثة ولا أربعة بلايص معناها يقول لك اللي وراء البارتي هذيك خاطر ستينسوا العباد يعرفوا اللي هي في نفس البلاصة لكن كل مرة دونك تلقاها قسمة بالأحياء من العبيد الناس هما اللي جاوا حطوا أسامي الأحياء كيف ما هما مستنسين اليوم يمشوف اللي جروب متاع الأحياء متاعهم ويحكيوا على البلاد اليوم فيهم
1: باش نشوف حاجة باش نقول لك عليها البارح هو بدأ
3: وهاني
1: باش نحاول نقرأ لكم بالضبط 60 زون كوبي سور 367 هذايا اللي يعطينا السيت ويعطينا 3244 سينيالمون في 45 دقيقة الأخيرة واخر سينيالمون جاء عنده 27 سكوند
3: اي لليوم اشوف صاروا اكثر من 200 الف سينيالمون اون موين في الثانيه يصيروا زوج تحيينات معناها العباد راهم يسون تري اكتيف على الموقع معناها بالحق العباد اليوم قاعدين بطريقه ياسر اكتيف يحطوا في المعلومه داير مثلا كان تدخل انت تحب تحين في منطقه انت موجود فيها بوغ لا سيكوريتي اون فوا حطيت عندك الضوء الا ليه ما عادش تنجم تبدل الحاجه هذا الا ما يتعداو 10 دقائق وما تنجمش تمشي تحين حاجه اخرى بار سيكوريتي باش نقصوا قد ما نجموا في الغلط وكما قلت لك الثانيه اللي بعدها يدخل انسان اخر يحط المعلومه الصحيحه بيان سور اللي بيجي اكثر هذاك اللي باش يتاخذ بعين الاعتبار كما قلت لك محاولة فردية معناها متاع إنسان رو عنده خدمته
1: هل متفتحين أنكم تطوروا هالتجربة هذه مع ستيك مثلا تعطيوها أكسي وتتفاعلوا معها باش تعطيوها المعلومة في بعض الاحيان السيج ما تسمعش معنا مقاتبات هذه
3: بالطبيعة احنا راهو اللي عملناه مش تجاوز للستيج والا تجاوز معناها والا احنا باش نقولوا شكون قصر ولا نحاسبوا ولا با دي تو رانا جوست معناها غازي حاول انه يلقى حل للمشكله سي ان انتربرونور حاول يلقى حل للمشكله باش يعاون بيان سور بالحق معناها منفتح انه الحاجه اللي هما يحبوا يحطوها في الموقع يحبوا يهزوا الموقع يحبوا بالحق معناها
1: معناها مساعدين انتم تعاونوا معها وتعطيها مؤكسي وياخذوا المعطيات الكل ويكونوا بارتونير كريمو معكم
3: بالطبيعة المعلومة الصحيحة ما تنجم تجي كان من عند ستيج بالحق معناها احنا اليوم المعلومة الصحيحة غدوة هما كان عندهم معلومة تكون صحيحة وفيها بالأسان بورسان الفخا انتجري ويستعملوه السيت معناها راهو لنا شركة لنا مش نوليو شركة لنا مش نروحوا به الفلوس بالحق مبادرة مجانية مواطنية اعملها مواطنية. غازي قطاطة فوالا
1: غازي قطاطة اللي هو في نهاية الامر بطبيعة الحال عنده ستارت
3: اب مواطن تونسي
1: ومواطن تونسي وزوج اماني منصور
3: فوالا
1: وقسموا الخدمة هي مسؤولة على الكوميونيكاسيون في الموقع فما ضو وهو لو ديفلوبور نتاع الموقع أول باساج هذو اللي في الإعلام معنا احنا هكا ولا لا؟
3: الثاني
1: دونك ماناشي بعاد برشا أتيهم الصحة الخيان اللي سبقونا والزادة اللي باش يجيو من بعدنا مش حكاية كورس هي حكاية أنه نقدموا المبادرات المواطنية هذيا اللي تخدم وتعطي المعلومة للمستمعين
2: فيها الذكاء طبعا إن شاء الله نقاوها زادة في السوناد الأمان
3: والله أنا القبض في أي حاجة أخرى ليسانس الماء راهو بالحق معناها هذايا مبادرة اللي تنجم بالحق تتطور على الأخر وراهو علاش احنا نحكي وعلاش فما كوميونيكاسيون علاش نحبوها توصل لأكثر عدد ممكن من التوانسة على خاطر بلاتفورم راهي ما تنجم تكبر وتكون صحيحة والدقة متاعها تتحسن كان ما يكبر عدد العباد اللي يشتركوا فيها راهو كل أبديت صحيح وسريع ينجم يخلي المعلومة تولي أنفع دونك لازم يوصل أكبر عدد ممكن من التوانسة وإحنا نعملوا بارش على الوعي متاعهم على حسهم الوطني وانهم يحبوا يعاونوا غيرهم بالمعلومه اليوم ما نجموش نوقفوا مالوغوزمون المشكله هذيا توب سويت من نجموا اموا نخفوا الوطأ نتاعها قد ما نجموا معنا.
1: شكرا جزيلا ماني منصوري. ادخلوا توا شوفوا فما ذو سيت اوفيسيال نتاع لي كوبور مواطني راهو حطوا فما ذو يخرج لكم وتنجموا تعطيو في التوا في الحين معناها
2: بالضبط
1: الجهات
2: المقصوصة ولا يمشي. من عدم هاي.
1: يلا فاصل ونقبلوا عميد المهندسين التونسيين.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السونتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم هومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
4: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة أفهم
6: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: من 6 إلى 9 الصباح
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة اف ام تي في موج مع موجة.
1: تصبحكم كل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما وعدناكم ضيف الدنيا وما فيها هو عميد المهندسين التونسيين. برشا مواضيع تطرح على العميد ولربما خليفة أول حاجة باش تطرح وين المهندس التونسي المتألق في الخارج وفي تونس منش يلاقيه هنا في العملية هذه متاع قصان الضوء والماء والحكاية هذه على طرف سخانة طلعت الشبكة وليت متاع الضوء مهددة بالبلاكاوت وغير ذلك. هذا السؤال يتسلى على
2: سي محسن غرسي
1: اللي هو عميد المهندسين في البلاد التونسية.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: سيد المهندس العميد.
9: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك خويا.
9: مرحبا بك أخونا سي عمارة وخليفة. شرف كبير للمهندس التونسي وللعمادة باش تكون ضيف على جوهرة أفام.
1: هذا يواجبنا
9: هذا الصباح نحن. وإن شاء الله ربي يستر تونس
1: إن شاء الله. هذا ما نقوله بربي تونسي هذا المهندس اللي البر حتى ستيج انترناسيونال خرجت بالمهندسين
9: تونس
1: نتاعها
9: واللي قامت به في إفريقيا معنا العالم يحكي به.
1: هنا نص بلوك ما نجمو نعملو شيء نقعد نتفرجوا هكا.
9: هذاك صح معنا بالحق شيء مؤلم انه اليوم رغم الكفاءات الكبيره اللي موجوده عند التوانسة واللي العالم كامل اللي يشهد بها خاصه في مجال الطاقه راهو المشكله. احنا عندنا مشكله نتاع طاقه وعندنا كفاءات كبيره كبيره في المجال هذا. معناها للذكر للحصر فرنسا اي دي اف يقودوها توانسة. الامارات العربيه اللي يشعلوا في الضوء تونس.
1: وفي الإمارات ما عندهمش التوانسة ما عندهمش البلاك اوت ولا شنو
9: فماش ما فماش
1: خانة تطلع ل 50 ال 54 ما فماش قضية
9: ما فماش ما فماش تعرف التوانسة اش عملوا في الإمارات ما فماش أنا جون يمشي يقيس المنقال قداش كل الضوء
1: عجب
9: الكل ديجيتال الكل ديجيتال معنا في وقت معين الساعتين متاع الليل معناها الانفورماسيون تجي للسنترال والفاتورة تخرج بالوقت معناها لا أجان مشى ملقى الباب مسكر حتى كيما يحب لا هذا كل كل مفماش وهذا كل
1: مهندسين توانس
9: مهندسين توانس مهندسين توانس وكانوا يخدموا في ستاج راه كانوا يخدموا في ستاج وخرجوا من ستاج علاش خاطر ما لقاوش قدرهم في تونس
1: بما معنى قدر يا اخويا كل احترام وتقدير للمهندس التونسي
9: لا شوف
1: شو
9: اليوم اليوم معناها مثلا نعطيك ستاج كي تلقى انه في ستاج القرار ما عادش يخرج من المهندس ولا يخرج في أطر أخرى الناس معنا ما قراتش الناس ما تعلمتش تولي هي صاحبة القرار
1: سمحني في الحاجات هذوما اللي فيهم خصوصيات علمية تقنية مهندسية القرار ما ياخذوش المهندس
9: ما ياخذوش المهندس
1: ياخذوا أمي
9: ما ياخذوش المهندس
1: ولا
9: اللي في ستيك ما ياخذوش المهندس ومن غير ما ندخل في التفاصيل شوف مثلا شكون عطل المشروع متاع القانون متاع الطاقة المتجددة في ستيك كي تبحث وتشوف معنى أنه فما جهات أخرى ما عندها حتى ما عندها حتى علاقة بالعلم ما عندها حتى علاقة كل أنا نمن بالعمل الاجتماعي نمن بالعمل النقابي لكن اليوم فما خط أحمر إذا كان سمحني في الكلمة نشلكوا العلم ونشلكوا الاختصاص هذي اللي وصلنا له
1: كان نشيلة في البروجي هذيك خمس سنوات التالي ولا أكثر بدينا لا لا أكثر البروجي هكا ولا لا البروجي كان مشينا فيه مسير الناش
9: مسيرش ما يسيرش فما عمليات استباقية نعطيك حاجة مثلا عمالة المهندسين بدأت في 2022 تنبه على الخطورة هذه
1: السنة
9: نبهنا وعملنا 2023 خرجنا معنا الدراسة في تقريبا 70 صفحة على المشكلة متاع الطاقة في تونس وشنو يستنى فينا
1: وش قلتوا من بين
9: واحد واحد نسمعنا حد أعطينا معنا خطوط وبرامج كيفاش أنه تونس معنا في السنوات القادمة ما نوصلوش للحالة هذه حتى واحد
1: في 2023
9: في 2023 والدراسة موجودة وعطيناها وعطيناها للمجلس
1: عندنا كوندكتور
9: للمجلس الوزاري
1: ومخدوم
9: مخدوم مخدوم
1: وطيشنا
9: عندنا هذا تعرف معناها في إطار برنامج نتاع مجلس علوم الهندسة اللي هو انتيتي تابع عمالة المهندسين مجلس علوم الهندسة فيه ثلاثة وزراء راهو أكفاء يخدموا بلوشي علاش خاطر المهندس يحب تونس والله العظيم انت قلت لي على المهندس في الخارج نعطيك معناها دوز انيكتات مره انا في باريس جاء سلم عليا واحد عسلام السيد العميد وكذا كل قال لي يعني معناها سبقت الرحله نتاع الخطوط التونسيه على الرحله نتاع اير فرانس قلت له كيفاش قال لي خاطر انا نخدم في التور اوبيراتور وانا تونسي الحنين الى تونس خلاني كي نحب نختار هذه ولا هذه اخترت تونس
1: عنده الحق محلاه
9: شفت محلاها الدنيا محلاها التوانسه في حاله اخرى نتفكر زيدا جاء واحد المهندسين تشكلنا في العماده وقت الكورونا السي حاتم شنو اللي صار له يخدم مهندس في المانيا مهندس تبارك الله معنا عنده الامكانيات الكل في المانيا وقت الكورونا الشركه نتاعه قالوا له تبقى في الدار تخدم اديستانس كي طالت المده سي خليفه وفات معنا برشا اشهر قال عادة نمشي نروح بحدا أمي وبابا ومن الجنوب معناها كل على الأقل جوان لتيل على قرياب نقعد بحدا والدية واني نخدم معناها لدي أسان موجود في ألمانيا موجود في تونس تصور فات ستة أشهر ولدت له قضايا مصرفية والكونتون ديفيز متاعك هذي كيفاش وما عادش انتي ريزيدان وما عادش كذا وتخل المسكين في بابوك متاع قضايا علاش خاطر اختار أنه يجي بحدا أم وبوه معناها ما يبقاش في ألمانيا مرات المهندس اللي في الخارج مالورزمون في تونس وزارة المالية تشوفوا FCR دي بلوس البنك المركزي إذا كان يفوت 180 يوم تولي له قضايا مصرفية كيفاش تحبوا يرجع لتونس هذه احنا ولينا نخدموا في خدمه الناس الاخرين. حكيت لك على مشروع قانون
2: اللي تابعنا واسمعني يقول انه زاد عندنا ثقافه كل واحد يطيش كره غادي.
1: بيسمحني
2: النقابه تقول الحكومه انتم تقولوا النقابه, الاخر يقول كذا, ناخذوا دي من دوره في الموضوع.
9: سي خليفه شوف اليوم اذا كان ما نعطيوش قيمه للعلم وللبرمجه ها واش يصير لنا؟ هاي النتيجه, هاي النتيجه. توا رسول الله معناها الكفاءات التوانسه يحبوهم في الخارج زعم على سواد عينيهم. تو تتصور انت ايديف كي تعمل ريكروتمون تاع مهندس تونسي تراه تعدى على قداش من غربال.
2: صحيح.
9: الامارات العربيه تتصور تعمل

0: انه في مجهود جبار معناها بالحق.
1: خويا الى المهندسين الكل اللي في الستيج وفي الفنيين الكل اللي غاديك نقدموا اعتذاراتنا احنا نيابه عن الناس الكل نعتذروا اذا كان وصلكم سبان ولا اهانات سامحونا امسحوها فينا تستحقوا كان كل التقدير ولا تمشي. هذا الاعتذار صار لكن اعطيني خطه عمليه.
0: خطه عمليه موجوده
1: باش ناخذوا بلادنا بلادنا راهي بلادك انت وانا وبلاد الناس الكل يا صاحبي.
0: شوف سي تري سامبل اليوم معناها عندنا مشكل كبير معناها ما نغطيوش عين الشمس بالغربال. من 2020 فما عجز طاقي في تونس. علاش؟ الخاطر الشواء معناها في سنوات معينه كان ما نقولش غالط لكن مش ديفيرسيفي كيف نعملوا كان على الغاز باش يخدم المحطات معناها الكهروضوئيه معناها نتاع ستيك هذا خطا. المهندسين نتاع ستيك فاقوا بالشيء هذا وعملوا مشاريع حتى قوانين معناها كل باش يعملوا ديفيرسيفيكاسيون في الانرجي
1: نعتمد على
0: الفوتوفولتايك الطاقه الشمسيه طاقه الرياح.
1: طاقه الرياح شنو تقييمكم لها؟ عطات أكلها وإلا
0: بالطبع تعطي تشوف عنا أماكن معناها في الشمال الغربي معناها قادرة باش تعطي على الأقل معناها ما بين 15-20% من الطاقة الضوئية اللي تستهلكها تونس. تينا كي نرتاح تينا كي هذا شفت 20% قاعدين ناخذوا فيها تويكا متزاير معناها بالدولار
1: مع انه تزير ما تخلتش علينا كما يقولوا البعض. رانا في نطاق التعاون الاقتصادي بطبيعه الحال بين بعضنا نشريو من عندها وتسلم وتعطي فينا في.
0: شوف مش كنت صريحه معك معناها بارك الله فيه معناها الاخوه الجزائريين والدول الجزائري لكن نكونوا صراحة باش اليوم معناها التونسي عامل على روحه. علاش؟ خاطر احنا ناخذوا في الغاز من الجزائر تقريبا بقدرة معناها أكثر من شوية من 60% من اللي نستحقوه معناها في تونس. بعد الحرب الروسية الأوكرانية تبدلت المشامة والحقيقة نقولها كل الجزائر ما عادش تعطينا نفس القيمة. دونك هذاك علاش اليوم فما نقص حاد وفما محطات معناها ما خدمتش معناها خاطر فماش غاز. هذه حاجة. اثنين انه الكونترا التفاضلي اللي ناخذوه من عند الجزائر معناها بقى في هو لكن من بعد ما عادش ناخذوا غاز معناها حتى بالقيمه اللي موجوده عالميه ولينا نشريوه في الضوء في الطيخ والغاز خذ من عندي الضوء. علاش صار معنا مشكل كبيره في الليمات اللي فارت كل خاطر هما بيدهم صار لهم مشكل كيف تاع عندهم الضوء
1: دونك
0: ما تصح الصدقه كما
1: تزلزل مالي لكن رجعت الامور عندهم توا 5-5 الباري رجعت في الشقيقه الجزائر وربي بقى عليهم
0: الصدق. رجعت لكن هما ياخذوا دي ميزور دو سيكوريتي مدام السخانه مازالت معناها موجوده.
1: احنا سي جوابل باش العقل التونسي الرايع هذاك نتاع مهندسين نجموا نمنعوا بلادنا.
0: اليوم عندك الطاقات البشريه اللي تنجم بعملي بالحق رابيدمون تحلك المشكل. لازمك تجيبهم اليوم كي تجيبهم ها واحنا خدمنا خدمه الناس اخرين عملنا بسرعه قصوى مشروع قانوني اطاري يتعلق بتمييز الكفاءات الهندسيه التونسيه بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنميه الوطنيه.
1: هذه عملتوه انتم باش قدموا مجلس النواب الشعب.
0: عملناها احنا وقدمناها لمجلس النواب الشعب. انا نخدموا في خدمه الناس الاخرين. بلوشي.
1: وكلنا متطوعين. هنا تعرفوا ان مشى ضرب في الوترس الحساس. ابناء تونس بالخارج هذوما من الكفاءات العلميه الهندسيه باش
0: والله يا سي حاتم مره كلمتني مؤسسه كبيره مؤسسه وطنيه حايرين في ماكينه صغيره. بالريزوتاج اللي عندنا قلت لهم راهو اللي بيع في الماكينه هذيك من غير ما نذكر المؤسسه راهو المدير العام تاعها تونسي. هاو تليفونه وكلموه في 24 ساعه حل المشكل.
1: يرحم والدي.
0: هذا الريزوتاج اللي لازم يتعمل. معناها راهو تونس خلينا نقول كلمه ما تخسرش كيف المهندس يخرج لبرا. تخسر وقت تنقطع العلاقة مع المهندس هذاك.
1: واضح. بربي نمشي لموضوع آخر خليفة. البارحة لولت البارحة وقت اللي كلمتك سيدة العميد نسمع في بلاغ رسمي ما حاولت نفهم ما فهمتوش حول خريت ومعطيات وما عادش يدخلوا فما دخلاء شنو الحكاية ايش عندكم شنو المشكلة اللي عندكم هذه فسر لنا الحكاية بالضبط.
0: هي الحقيقة العديد من المواضيع معناها كل شيء. أخيرا فيما يخص لي زانجينيير توبوغراف معناها صار انه معناها الموضوع معناها خذا حيز كبير معناها من

0: نقاش وما تعرف احنا عندنا مكاتب مكتب المهندسين الخبراء العدليين في المساحة ومهندسين في المساحة عملوا تحرك اليوم قال لك إذا كان معناها العقار بصفة عامة معناها فيه دخلاء وفي عديد من التشكيات معناها متاع المواطنين.
1: زي مهندس توبوغراف تبعكم شو؟
0: اي تبعنا اي تبعنا.
1: ماهوش دخيل عليكم.
0: لا ما فما دخلاء اخرين تو من هب ودب معناها يبدا عنده جمال ولا ديكامتر حتى كل شيء يولي خبير يولي مهندس. لهنا معناها عملنا معناها تنجم تقول معناها بلاغ نوعا ما شديد اللهجة وقلنا راهو أنه الخبراء في المساحة هذا علم والمهندسين عندهم الكاشي متاعهم معتمد من عمة المهندسين ونطلبوا من الجهات الرسمية خاصة البلديات أنه كيف يجيها بلان والجهة كذا يجيها بلان معناها من عند مهندس معتمد كيف يخرج خبير راهو يخرج خبير من المحكمة
2: من الشروط الموجودة في الترخيص في البلدية نعطيك كي تجي تاخذ مطلب
0: البناء
2: يقول لك لابد أن يكون مهندس معتمد شفت هذه مكتوبة
0: مهندس معتمد فما في العديد من الاختصاصات لكن مالوريزمون معناها توا في قيس الأراضي معناها بصفة عامة وكل معناها لاحظنا أنه فما العديد من الدخلاء احنا راهو ما نحبوش نتهموا الناس جزافا لكن اليوم إذا كان نحبوا نتنظموا مرة أخرى راهو يزلنا نعطيه قيمة للاختصاص
2: صحيح.
0: اليوم راهو البلدان المتقدمة ما تقدمت معناها الأمثلة كثيرة
1: علاش يمشيوا للدخلاء هذوما التوانسة زعما على خاطر فلوس
0: خاطر أرخص خاطر أرخص
1: خاطر
0: أرخص
1: خاطر بالكم راهو الملف نتاعكم ينجم يتضرب
0: برشا تشكيات راهو والله العظيم برشا تشكيات معناها دارنييرمون جاتني شكاية من باجة معناها من مرأة مسنة معناها كلاولها تقريبا شطر الأرض نتاعها علاش خاطر جاء واحد قاسلها قال لها راهو هام البرنامج نتاعك شكون هو لا هو مهندس لا هو خبير لا هو حتى شيء
1: سوبر متحيل
0: سوبر متحيل
1: ابقى معايا باش مروه عندنا فاصل بتبعت حال نخرج فاصل نحب نسال على تحيين قائمه مؤسسات التكوين الهندسي الخاصه وين وصلنا قداش عد المؤسسات هذه والتحيين هذا اللي جاء تتم للبلاغ الصادر بتاريخ 20 جويليا صدر نهار 27 زاد سبعة مدارس بقائمة مؤسسات التكوين الهندسي المعتمدة لكن لي بارون يصرفوا في دم قلبهم يقول لك وفي الاخر يخرج وما ينجمش يعتمد في العمادة ما نلقاوش حل لهذه العملية وبرشا راهم يعانيوا وما ينجموش يكونوا مهندسين لأنه لم يقع الحصول على الاعتماد شنو ذنبه كالطالب هذاك اللي مشى يقرا في مؤسسة ماشي معتمدة هذا يجاوبنا عليه حضرة العميد بعد قليل
3: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويليا 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 24 جويليا كرنفال أوسو 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية 26 جويليا السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا أوسو فن وتراث أوسو بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وزارة السياحة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وجوهر اف ام
4: جوهر اف ام
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في 189 دينار
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: جوهر اف ام بوبليسيتي
3: تسمع من الاثنين للجمعه
7: من 6 ل 9 الصباح
3: صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
7: على جوهر اف ام تي في موج مع موجه
1: يا دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي محسن المهندس محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين باش ناخذوا 10 دقائق اخرين سمحنا السيد العميد وبعض الاسئله السريعه في خصوص ساعه قائمه مؤسسات التكوين الهندسي الخاصه خاصه فما اولياء يقول لك نحيتها من فمي ومن بدني ما داويتش روحي وعطيت لولدي بشرط مهندس في الاخر نقاه مش معتمد وما نجم يعمل حتى شيء دون هذا الاعتماد.
0: وتحيه كبار للاولياء اللي يمنوا بالعلم واللي بالحق معنا كما قلت معنا نحاو من ارواحهم ومن واعطاو الفلذات اكبدهم، وهذا هي حاجه ممتازه في العائله التونسيه ان يتشجع العلم. هنا باللي يعطيني نحل نحب نحل القوس. اول حاجه باش نكون واضح معناها للمواطن التونسي انه راه عيمه المهندسين مش هي اللي تعطي ترخيص نتاع المدارس الهندسيه، هذا
1: تعطي اعتماد
0: هي
1: اعتماد للدبلوم اللي بشخر
0: للدبلوم مشخرش
1: اللي هو اخطر
0: اللي هو اخطر. احنا بالقانون الارتيكل 9 نتاع القانون الهندسة معنا في تونس انه العمادة هي المسؤولة على جودة التكوين الهندسي وعلى البرامج نتاع التكوين الهندسي
1: بالتعاون مع الوزارة
0: ويكونوا معناها فما كتاب ابيض انه يلزم فما اون اكريديتاسيون معناها تكون معناها كل مدرسة هندسية تتوفر عندها. احنا صار برشا حديث الحقيقة على المدارس الهندسية الخاصة معنا كل العمادة راي مش ضد العلم بل بالعكس معنا احنا نشجعوا المواطن التونسي والرجال الأعمال باش يعملوا مدارس هندسية لكن في إطار القانون في إطار الشفافية وفي إطار معنا برامج معتمدة. اليوم لا سبيل إليه باش نلعبوا بصورة المهندس التونسي، هاك شفت معنا المهندس التونسي هو اللي مشرف تونس معنا في العديد من المحافل الدولية. دونك فما خط أحمر أنه باش قيمة الشهادة متاع المهندس التونسي تكون معنا في المحك.
1: قديش عنا من فاكولتي توا الدبلوم متاعها
0: صبرك عليا سي حاتم. دونك صار تحركات في 2015 معناها انه الطلبه التلاميذ المهندسين نتاع القطاع العمومي كانوا ضد التمشي نتاع القطاع الخاص، لكن وقتها اللي هي بدات راهو 2009 وقت معناها نظام بن علي وصلنا في 2015 معناها عندنا 26000 مهندس معناها متخرج من المدارس الهندسية الخاصة مسجل في العمادة. دونك هنا ما عادش نجمو فما تراجع معناها من ناحية تقنية، من ناحية أخرى كما قلت لك العمادة مش ضد العلم دكار، لكن اليوم معناها واجبنا أنه نحافظوا على قيمة الشهادة متاع المهندس. شو عملنا معناها؟ قبل كنا نهبطوا قائمة حسب معناها دراسة تقوم بها اللجنة معناها في إطار العمادة كل، لكن أنا من اللي خديت العمادة كانت عندي نظرة أخرى. شو عملنا؟ عملنا لمينا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة في مكان واحد تحت سقف واحد في عمادة المهندسين، وقلنا لهم قدموا برامجكم للأولياء والطلبة في نهارين. قد جاونا من زائر 4650 زائر معنا هنا باش يوريك الناس متعطشة أني باش تعرف البرامج الصحيحة هذه من ناحية. من ناحية أخرى في إطار الشفافية التامة باش ما تجينيش مدرسة خاصة تقول أنا راني ما كيفي حد في البلاد الاختصاص هذا كان أنا نقري فيه
1: هو موجود في العموم
0: هذه في الشفافية التامة.
2: هو المؤسسة هذه التعليمية الخاصة
0: نعم.
2: هي جامعة
0: نعم
2: ما رخصتها من وزارة التعليم العالي معنا وزارة التعليم العالي ما عندهاش دراية بالبروغرام اللي يتقرى وبالمتابعة وبالدروس وبالأساتذة الجامعية اللي قريوا.
0: ما هو شوف احنا من التوانسة منظمين وتابعوا القانون الفصل التاسع من المرسوم عدد 82 لسنة 82 ومن بعد بقانون تاع 47-2007 أعطى المهمة هذه متاع جودة التكوين الهندسي ومتابعة البرامج الهندسية لعمادة المهندسين سخليفة في كندا
1: في البريفي
0: سخليفة في كندا المدارس الهندسية تعرف شكون يقري فيها ولا كان المهندسي
2: لا نعرف
0: دونك ما ندخلش في الديتاي معناها كل شيء
2: في معناها في الكوميتي
1: بالكورة حطيتها
0: اي لا معناها مو
1: لعب الكورة قبل
0: لعبت
2: يعطيو ترخيص انتم مش تكونوا حاضرين معاها وزارة
0: اي نكونوا حاضرين معناها هو شو فما كايد شارج عندك كذا عندي كذا اتسيتيرا كل لكن من بعد ما تعرف معناها من غير ما نحكي في اللي ديتاي اليوم معناها ما تنجمش تعمل مدرسه هندسيه ومع مثلا تقول نقري في الميكانيك وانت عندك معناها بيت صغيره معناها تقول لي هذا لابوراتوار نتاع ميكانيك
1: قداش من يكون بريفي عندنا في تونس خاصه
0: بالهندسه السنه فما في مرحله اولى اعطينا لافال ل 11 مؤسسه اللي هي قدمت
1: جديده هذه ولا التجديد؟
0: لا هذوما التجديد كل عام كل عام كل عام فما تجديد.
1: 11 اعطيتوها لافال؟
0: اعطيناها لافال خاطر قدمت البرامج نتاعها قدمت الاعتمادات نتاعها وتخدم على روحها.
1: فما سبعه تزيدوا تو
0: فما معنا كي خرجنا البلاغ فما سبعه معناها تحركوا وبسرعه وكيف كيف معناها اللجنه عندنا لجنه قاعده تجتمع يوميا على الموضوع هذا خاطر لحساسة الموضوع ونعرف انه معناها الفتره هذه فتره نتاع انسكريبسيون
1: هذه الفتره نتاع
0: شوا فتره نتاع كذا كل شيء. اليوم نحبوا نكونوا معناها بالحق صادقين خاصة مع الأولياء كما قلت أنت اللي قاعدين يعطيوا في دم قلوب معناها كل شيء فهمتني ولا ومش مش رخيصة معناها تو التعليم معناها الخاص باش كيف يختار المدرسة يختارها معناها على أسس صحيحة على أسس علمية ويكون
1: قديش عندنا من مدرسة معتمدة
0: اليوم
1: الآن في دليل التوجيه
0: إلى حد البارح إلى حد البارح وصلنا 18 مدرسة هندسية خاصة
1: مازالون
0: حسب القائمة الأخيرة مازالوا 10 مؤسسات اللي مازالت معناها
1: نقدروا باش نخلطوهم سنايدة كان يحضروا برامجهم وجودة التعليم متاعهم وإلا ما فماش ما نجموش
0: الدكاترة المهندسين اللي تابعين نعمة المهندسين ما خرجوش في إجازة ما خرجوش في كونجي
1: بورسا
0: دونك أنا نداء بالحق نداء للمدارس الأخرى أنه راهو إذا كان ما يقدموش ملفاتهم واعتماداتهم معناها رابيدمون الغالب عليه وعليه.
1: أنا الانترفيو متاعك قداش محليه وطيارة فيسا تعادى الوقت باش نسأل السؤال هذايا سمحني في دقيقة أخرى مروة قداش عندنا سنة من مهندس غادر البلاد التونسية وصارت لنا خسارة كبيرة اللي نحن لأننا صرفنا عليه في التكوين متاعه في الأخر باش يستفادوا منه الأخرين
0: النمبر معناها اللي هو تقريبا 46,000 46,000
1: جنرال هذا اللي خرج مش متاع سنة فقط
0: لا معناها اللي معناها متاع 10 سنين التالي معناها كل كوميل كوميل لكن الاختير بالحق حاتم نحب هذه الاختير فين طويك
1: عطيني فين
0: انه قبل معناها في السنوات الاخيره كانوا المهندسين المتخرجين الجدد
1: صحيح
0: هم يخرجوا كذا كل طويك مالوريزمون المهندسين اللي عندهم 15 و20 عام خدمه قاعدين يغادروا بعائلات نبينات مهندسين متاع ستيك مهندسين متاع السوناد متاع لوناس متاع علاش فما مشاكل في لوناس ما عادش فما عندهم شكون يعمل حتى لابيل دوفر وخرجوا ولقاو بلايص هذه امشي تو الوزارة التجهيز نمشي انا وياك تو تلقى كلوار كامل فارغ
1: مهندسين
0: خرجوا بخبر متاع 15 و20 عام الى متى الشيء هذايا
1: قالوا الاختر راهو دخل للدار دخل في وسط البلاد هذا الاختر ما غير مهندسين راهي البلاد تبرك سامحوني في الكلمه
0: هذا سخليفه
1: ولطف علينا
0: كيما نعطيوش قيمه للاختصاص كيما الهندسه اليوم راهي امن قومي
1: امن قومي بالضبط شكرا لحضرتك على الحضور الانيق باش نعاودوا مره اخرى تجيب حدنا مواضيع كبيره نحبوا نطرحوها مع حضرتك نورنا المهندس محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين شكرا لحضرتك وان شاء الله صباحك زين
0: شكرا زي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. احنا اليوم باش نحدثوكم على ان ايفينمون انطلق راهو نهار 17 ويوفى نهار 26. ليفينمون هذا تحبوا العائلة التونسية لأنه الصالون هذا اللي موجود في معرض سوسة الصالون الوطني للصناعات التقليدية بسوسة اللي العروسة تجهز منه العائلات التونسية تستناه حسب الموعد. إذا كان فما حاجة ناقصتها في الدار تقولك ليه حتى نجي الفوار. هاو جي الفوار وهو موجود ومفتوح ويجيب أحدنا زادة مع الفوار. أيمن الدوس ديركتور كوميرسيال نورتنا. أيمن مرحبا بك.
2: شكرا سي حاتم. صباح خير مستمعين جوهر فام. باش نزفو لهم بشر الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية ريحة تونس
1: تكون أحلاه. ريحة تونس
2: ريحة تونس.
1: دونك أنا نعرف كل صالون تخدموا على الديتاي متاع الديتاي.

0: يحسنوا جميع الخدمات المقدمة للزائر بشرق راحته. وحتى العارضين زاد وسي يشكروا في معرض سوسة الدول. يعطينا لو بلوس سنا وجديد وشون النجم ونوصلوا لمستمعينا ومشاهدينا اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا تو.
1: احنا عملناو كانت عندنا ليست داتونت السنه, ليست داتونت زاد كبرت وحاولنا حاولنا ما تعرف الحرفيين وفي اطار مسؤوليه مجتمعيه المعرسوسه نظموا الصالون هذا بالتعاون مع ديوان الوطني للصناعه التقليديه في اطار شراكه ممثله زاد في المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه في سوسه. ونوجه تحيه للسيد المندوب سي قيس قعلول ومدام بسمه مديمه غلي شارجي باللي مانيفيستاسيون. بالنسبه للدوره 17 اكثر من 450 عرض, معناها نحكيوا على 450 حرفي أكثر من عام ناول. حاولنا نوعا ما نعطيهم أجنحة ممتازة في مواقع, حاولنا أنه التقسيم يكون يعني مميز باش يكون الدورة للزائر تكون في الويد ويكتشف أكثر منتوجات ممكنة خلال هذه الدورة. واللي فرح أنه عندنا 35 باعث شاب في الصناعة التقليدية, معناها أنه فما مشاريع جديدة وفي الصناعة التقليدية. هذه تعطي حاجة ممتازة جدا أنه الموروث الثقافي والموروث بتاع الصناعة التقليدية قاعد يتطور ويتواصل عبر الأجيال. ونأكد أنه الزوار إذا كان باش يزوروا المعرض ويقتني ويشجعوا الحرفيين باش يساهموا بطريقة أو بأخرى في ديمومة الصناعة التقليدية التونسية وبتبيع يعطيوا صورة جميلة على تونس.
0: وإذا كان نساهموا ونساندوا الحرفيين هذوما راهو يمثلوا عنصر مهم في الاقتصاد الوطني سواء على مستوى بيعانهم للسياحة بشكل عام ومربوطين بالسياحة وحتى ولاو في التصدير يصدروا في بضاعتهم خارج حدود أرض الوطن. به الصالون التوقيت متاعه من
1: التوقيت من 11 الصباح حتى 10 متاع الليل. الناس تخدم سونسينيك العشويات يجوا يعديون بحذانا, فما باركينج مهيئ مؤمن وكيف كيف مجاني. عنا اللوديو الكليماتيزي ما يقصش علينا الضوء في مارسوسة ولله الحمد. عندنا بيفات ريستورون دونك الزائر يجي يعشي بحالنا
0: يلقى
1: كل شيء ويزيد يشجع الحرفيين. دخول بدينار ونص للكبار, دخول الاطفال المجاني.
0: انا هذا الكل في اطار يعني العائله تنجم تجي والصغيرات ودينار و500 التخفيضات تتراوح بين وبين اللي عاملينهم في الصالون الوطني للصناعه التقليديه بسوسه.
1: فما شكون حط 20% فما شكون حط 40% انت والعارض انت والبرودوي انت والمنتوج. فما دي برودوي كوزميتيك معناها سوا ديزون معناها تقليديه, فما كيف كيف المفروشات التقليديه الملابس التقليديه. وحنا تو موسم عروسات وفروحات يحبوا الحضاره زاد يلبسوا القفاط انوك الجو هذا كان موجود. نحب ناكد انه 11 ولايه حاضرين معنا والولايات هذه في كل ولايه تقريبا 4-5 بمعدل حتى 6 حرفيين يوصلوا يجيو من الولايات معنا باش يقدموا منتوجاتهم. فندعيو من المنبر هذا يعني للزوار انهم يجيو يزوروا معرض سوسة خاصة يستغلوا الويكاند الاخير هذا للمعرض ويكونوا حاضرين معنا خلال هذه الدورة.
0: ايوه يوفى نهار 26 في
1: سنة الاولى حد ان شاء الله
0: لحد
1: اكزاكتومون
0: مازالوا عندنا وقت لانه اليوم 23 معناها مازال 23 24 25 26 27
1: 4 ايام ممتازين. ينجم الزائري
0: لا يخلط ويعمل لفار أو كيف يدخل غاديك يعمل لفار على مستوى رابور كاليتي بري وعلى مستوى ضمان وسيرة المشارك في المعرض سنيبا نابورت كين مشارك راهو معتمد من طرف الديوان الوطني للصناعة التقليدية. زاد ما معرض سوسة الدولي راهو يلاقي قال آخر معناها إكزيجون في العملية هذا بالضبط اللي إكزيجون باش يحترم الجمهور اللي كونه اللي عنده ثقة في معرض سوسة الدولي.
1: المصلحة سي حاتم ريسيبروك للعارض وللزاير. أنت باش تعاونوا العارض هذاك خاطر حرفي خاطر عارض سبيسيفيك مع احترام للتجار. ماهوش تاجر معناها كل يوم يبيع, بالعكس هو قاعد يصنع في قطاعية اللي يحط فيها من روحه ويحط فيها من جهده ويحط فيها من وقته. ديتال صورت عندها قيمة متاع كما يقولوا موروثنا الثقافي اللي هي قيمة فنية وقيمة سياحية, وعندها قيمتها المالية اللي هي نوعا ما انت كزائر باش تشجعوا كي تقتناها من عنده.
0: أربع أيام على ذمتكم مازالوا تحاولوا بلاصة جميلة بلاصة رائعة نجم تعدي العشوية كاملة من القائلة يا سيدي نجم تعديها حتى باش تاكل حاجة موجود وين وتشرب حاجة موجود وين في معرض سوسة الدولية صالون الوطني للصناعة التقليدية بسوسة. 46 عارض إذا كان شديد في مخي هكا ولا أكثر.
1: 450
0: أكثر من 450 عارض نومبر أكثر من مرة الأخرى من الدورة الفارتة. الدورة هذه فيها برشة برشة جديد وتمس الناس الكل، معناها اللي يبحثوا على الابتكارات الرائعة في الدومين متاع الصناعات التقليدية واللي خصوصية تقوى كان عندنا احنا ما تقواش في الخارج. أعطيني المواعيد القادمة متاع المعارض، أقرب المعارض القادمة شعنا في البرنامج في معرض سوسة.
1: في نقطة أخيرة على معرض صالونات صالون صناعات تقليدية، للأمانة باش يكتشفوا حاجات مبهرة في إطار هو صناعة تقليدية متجدة. عندنا شكون أبسط حاجة نقولها أنه يطرز بالساشيات بلاستيك.
0: أي حلوة برشا
1: الساشي بلاستيك، عامل طريزة وعامل على قفاف وعامل برشا حاجات مزيان. هذه من بين الحاجات اللي نجموا يكتشفوها. المواعيد القادمة 6-23 أوت، من 6 أوت 23 أوت لا جروند فوار اللي هي لفوار انترناسيونال دو سوس، اللي تضم كل شيء صناعات تقليدية، مأكولات، كل ما هو مفروشات، كل ما هو تجاري، كل ما يهم العائلة.
0: 6 معناها أوت ل 23
1: أوت، يدوم 18 يوم. أكبر معرض على أكبر معرض على مستوى معرض سوس الدولي في التواريخ، معناها تروا ويكاند احنا نقول.
0: بارك الله، حتى في تونس ما عنديش هذول اللي معرض نتاع تروا ويكاند.
1: لا تروا ويكاند في تونس لا ما فماش، مش موجود. لا
0: معناها من 6 كنا
1: اكبر معرض تجاري، يجيوه برشا تزيرية، نعملوا فيه 7000 8000 كل يوم، وفي الويكاند تطلع حتى ل 12000. فهمت، ممتاز المعرض.
0: يا سيدي في الاخر ميساج من عند ايمن الدوس ديريكتور كوميرسيال نتاع معرض سوسة الدولي.
1: ما تفلتوش دوره 17 للصالون الوطني للصناعات التقليديه، كما قلنا في اطار تشجيع الحرفيين واقتناء حاجات يونيك اللي تنجم تحطها في دارك وما عند حتى حد اخر.
0: بالضبط تكون خاصه جدا، لان الابداعات التونسيه تقليديه وكل مبدع في هذا المجال ما يشبهش الاخر.
1: Exactly.
0: ما هوش كل شيء اللي جاينا من الصين دجاج ماكينه قال لك. من دوز شرفني، شكرا لحضرتك المديره التي

بمارسو الدولي الى غايه نهار 26 جويليه. استغلوا الفرصه، امشيوا اقضيوا تمتعوا زادا بالابداعات التونسيه نتاع الحرفيين نتاعنا بالبوان بوزيتيف هذايا. وبالدعوه هذايا لكم انتم نختموا حصتنا، نتلاقاو غدوه، استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم، راكم انتم رسمه البلاد هذايا، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها ماليها، لكم سياح لكم راي فيها احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
3: في ام جي كل يوم عندنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في 189 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي أمس اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، حيث استعرض الأمين العام خلال هذا الاتصال الهاتفي رؤيته وخطة العمل التي يعتزم تنفيذها لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يعزز فعالية جامعة الدول العربية ويرتقي بأدائها في مواجهة التحديات الراهنة، ويستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها في متطلبات الأمن والتنمية الشاملة وفق بلاغ وزارة الخارجية. من جهته أكد النفطي التزام تونس الثابت بمواصلة دعم المؤسسات والمنظمات العربية العاملة على أراضيها وتوفير الظروف الملائمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، انطلاقا من إيمانها بأهمية دورها في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى العقود الماضية وخدمة المصالح العربية المشتركة في مختلف المجالات التي تطلع بها، ثقافية منها والتربوية والعلمية والتكنولوجية والأمنية. في إطار دورية اجتماعات المجلس الجهوي للأمن بسوسة، أشرف والي الجهة سفيان التنفوري أمس بمقر الولاية على جلسة عمل للنظر في جملة من المحاور وعدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله في علاقة بالوضع العام بسوسة، حيث ثمن والي الجهة دور مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني لجاهزيتهم الدائمة وأدائهم المتميز لتأمين مختلف المحطات والتظاهرات الهامة وحفظ الأمن العام بالجهة. دوليا، اقتحم مئات المستوطنين هذا اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع إحياء ما يعرف بذكرى خراب الهيكل، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد. اعتقلت قوات الاحتلال أيضا فجر هذا اليوم 22 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم رئيس بلدية نابلس الأسبق وعدد من الأسرى المحررين والأطفال، بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون على منزل فلسطيني شرق القدس المحتلة. أعلنت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة مصادرة شحنة من القوارب المطاطية والمحركات كانت في طريقها من الصين إلى ألمانيا عبر أحد الموانئ البريطانية، فيما وصفته السلطات المحلية بأنه ضربة قوية لشبكات تهريب البشر. إلى اللقاء.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: راهو الماء راهو عنده نهارين مقصوصين الى حد الساعة هذه والضوء مقصوص. راهو فما عباد وصلوا ماتوا. عنا جارنا لهنا مات بالفدة. عنا مرأة أخرى كيف كيف ماتت بالسخانة. راهو حتى الماء مش موجود يعيشكم. لفتة يا لفتة شوفونا شنو الحل شنو الحكاية. فسرونا يطلع مسؤول يفسر شنو الحكاية. عنا مسؤولين معناها حتينهم باش يشوفوا الحلول البديلة باش يلقاو حل للحالة اللي نحن فيها.
2: السلام عليكم. ما اليوم كنا عايشين جويلة كل عادة من المطو مقصوص حتى ها قلب محديث نتاع النهار. واحد مطا مستهم يعني ملاحية من البارح من الأربع ونصف من خمسة قص الماء حتى نطوحنا بلا ماء. معنا ما نعمل يا رسول الله معنا نبقى نستناه وحتى يرجع الماء والدنيا سيلي واحد انت يقضي صاره.
3: السلام عليكم. بالله نداء دستاج بالله تو في الليل قصف الضوء ناس عندها مرضى بالاكسجين وكذا يماو تطفيه ذو البلدية وخلي الديار تشهد.
4: جاي حبيت نوصل المساس نستيك ليك شفتات المسؤولية كده كما تنجموهاش خلينا ندبروا نوشنا وحدنا يا أخويا. فالضوء كيف الكاباسيتي متاعكم متاع البروديكسيون ما تلفقش للعباد الدولة الكل تعالي العباد تدبر راسها تعمل دي بانو فولتايك بالباتري تعمل كذا تنتج الضوء على روحها وتهوي على روحها كل شيء تعمل مسؤولية تعمل يقص ثاني تقعد باتري ماشي كاشنو عملوا بانو فولتايك هذا يقص قص باقي البانو فولتايك علاش؟ شو لازم طيبوه المونوبول هذا ولا عطيوه مادام ما فماش كونكيرونس تقعدوا ديما هكا ديما تقعد الضوء قاصص وكاو
5: باللي قصنا الضوء كل يوم قاعد يتقص بالخمسة مرات بالستة مرات راهو تم اللي يتحرق له الكليماتيزر نتاعو تم اللي يتحرق له الفريجيدار نتاعو تم اللي تحرقت له حتى الماشين نتاعو حتى اللي تحرقت له التيلي وباللي والمرضى اللي عايشين بالماشين اللي عايشين بالماكينات يتحرقوا للضوء اش يعمل؟
6: عكلمة جوهرة أفهم أنتم قلتونا عبروا زيدوا عبروا وقت اللي يوحب بش يعبر يلزم يعبر توقلنا مثال شقلنا حكاية الضوء ياسر والناس الكل ولات بالكليماتيزور بالزوز والثلاثة في الديار خلف اللي في المؤسسات وخلف اللي في الإدارات قولي مثال شقلناها بش يقصوا الضوء مريرة ولا سنين في النهار ما مش تقصوا وترجعوا وتعود تقصوا يعني تلعب بالضوء بش تهلكنا يعني ما أفارياتنا اللي في الدار ونقعدوا نحن نعانيوا ونسوا سيادتكم تقعدوا شيء وتضحكوا توفى المروج واحد قص ما عندوش يجينوا الساعة قعد دار بعد راج مخصوصة رجع بعد ذا يجين زي التوى عاود قص شنية الحكاية اللي تاو
7: عسامة بربي حبينا نقولوا راو منطقة السد اللي بالهوان والفجة القلعة الكبيرة من العشرة تاع الصباح لتو سبعة تاع العشية الضوء مقصوص كاريمو ما مشاش أرض الجملة مرجعش يعني صغار داخل كبار دايخين والحالة الحقيقة حليلة على الأخر.
8: لو كان سيد سعدان معتمدية تنفيذة قاسين الماء 12 مليون بالضبط احنا تو كان في وقت احتجاجية في منطقة تقريم الشرقية نزودوا في الماء وكل شيء ولتو في وقت احتجاجية ولتو مثلا حتى رد
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
9: رسمه نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان
10: مع أحلام غيلان
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
10: واتمتع
11: برعاية
12: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.
9: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح.
10: دوريمي
9: بالدنيا وما فيها.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، your digital bank.
0: ITEAM University, de la connaissance à la compétence.

0: متى متى
1: برعاية
2: إسباس حمزة بنال، كل ما يخص ليجين كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. أنفولاين 99 866 393. إسباس حمزة بنال، تدلل يا غالي.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: Réacteur, rouge boisson énergisante à Cahao. Zouz anouer, dépasse biom les limites MTA. Et dark par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
3: Jouhara FM.
4: Publicité.
6: Business News.
7: مرحبا بكم على ناس كل في بزنس نيوز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت أنه باش يكولي بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. أضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في البطاريات وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعات ستاغ إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. ستاغ أشارت أيضا في بلاغها إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليل فني شامل موجه للعموم وأيضا للمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. يحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة شروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات الجديدة. استعادت بورصة تونس نسقها الإيجابي في ختام تداولات حصة البارح الأربعاء بعد تراجعين متتاليين، وينسجل المؤشر المرجعي تونندكس ارتفاع طفيف بنسبة 0.05% وأغلق في حدود 21050 نقطة فاصل 63 جزء من النقطة. وشهدت السوق حجم تداولات هام بلغ 17.2 مليون دينار. تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 21/7 في 652 مليون دينار. موجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 22 جويليا بملايين الدنانير تناهز قيمتها 23052 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها في حدود 91 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29348 مليون دينار. غرفة التجارة والصناعة بتونس أحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم، وهذا في إطار تطوير الخدمات المزدات للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة. أعلنت الغرفة في هذا الإطار عن فتح استشارة لاختيار مكتب خبرة أو خبير مختص يتولى مرافقتها في إعداد وأحداث المركز الذي سيكون مؤسسة متخصصة في تسوية النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. في أبرز أخبار الاقتصاد في العالم، ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستويات لها في أكثر من 6 أسابيع في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، واستهدف الحوثيون باليمن نقلتي نفط بالبحر الأحمر. في التفاصيل نلقاو العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفعت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.44% والسعر في حدود 88 دولار للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة للخام الخام العالمي مزيج برنت للشهر نفسه معناها سبتمبر المقبل بنسبة 2.05% والسعر كان في حدود 96 دولار للبرميل. وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بدء الإنتاج الفعلي من اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية بمعدل 40 مليون متر مكعب يوميا في وقت واجه فيه مصر تراجع في الإنتاج المحلي واتجاه متزايد إلى الاستيراد لتغطية الطلب الداخلي. وكالة رويترز عن أربعة مصادر قولها أنه مشروع بقيمة 30 مليار دولار يهدف إلى تزويد ألمانيا بالطاقة المتجددة من المغرب عبر ما سيكون أطول خط كهربائي بحري عابر للقارات في العالم يواجه خلافات حادة بين الزوز بلدان أدت إلى تعثره. يقوم المشروع أساسا على ربط المغرب بألمانيا عبر كابلين بحريين، وهو ما يمكن أن يوفر لألمانيا نحو 5% من الطلب السنوي على الكهرباء. وكالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2219 مليم، الدينار الليمي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2952 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
6: بزنس نيوز
0: ظاهرة أفعال تندنس
1: برعايه
4: مع اوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
8: اوريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة تندنس يجيكم لقيت هذايا ديما على جوهرة اف ام. اليوم باش نحكيوا على ليانغ وين فانغ. شكون ينجم يقول لي شكون ليانغ وين فانغ؟ مانيش باش نطول برشا في السسبنس. هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ديبسيك الصينية اللي حكينا عليها البارح مثلا في الذكاء الاصطناعي. ولا ليانغ وين فانغ أغنى مؤسس لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. علاش؟ على خطر الثروة متاعه وصلت لنحو 36 مليار دولار بعد إغلاق أحدث جولة لتمويل للشركة شركة ديبسيك، وهكا يفوت ثروات عدد من أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي. بلومبرغ للملياردير هو اللي خرج الخبر هذا ويقول اللي كونه ثروة وين فانغ ارتفعت من 16.7 مليار دولار حتى ل 36 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة، وهكا يتفوق على داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأنتروبيك واللي ثروته تكون نحو 7.98 مليار دولار. يتفوق زادة كيف كيف على غريغ بروكمان الشريك المؤسس لشركة الأوبن آي واللي ثروته 25.5 مليار دولار. القفزة هذه جات بعد ما ارتفعت القيمة السوقية لشركة ديبسيك من 10 مليار دولار في أفريل اللي تعدى إلى نحو 50 مليار دولار بعد جولة التمويل واللي كانت قيمتها 7.4 مليار دولار. طلب قوي من المستثمرين على الاستثمار في الشركة في ديبسيك بالطبيعة، وساهم وين فانغ شخصيا بنحو 3 مليار دولار في جولة التمويل، ومازال عنده نحو 78% من أسهم الشركة حتى بعد ما دخلوا المستثمرين الجدد، الشيء اللي خلاه يستفيد من الارتفاع الكبير في قيمة الشركة. في 25 كانت اختارت مجلة تايم ليانغ وين فانغ ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وحطته مجلة فورتشن ضمن قائمة أقوى الشخصيات في عالم الأعمال. هذا شو لعنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Ribal aussi.
1: Pied dans l'eau,
0: à la Jawara FM.
2: صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها، نموج ومع الموجة، وإن شاء الله نهيركم يكون سعيد مبارك. دي معلومة موجيتا الغونديفو في بي دون لو، يتواصل معكم حتى الماضي ساعة ثلاثة سوية، متابعة للأخبار الأكتواليتي الأمبيونس الجو، أصواتكم تفاعلاتكم وكل عادة فقرات اللي تعودتوا بها، الفقرات اللي تأثت كما قلنا الغونديفو هذايا. دونك نسلموا على ليكيب الكل، نقولوا صباح النور صباح الفل الجي جي، واحنا وليت عندنا نقطه قاره معناها نتناقشوا فيها قصه ضو، عندكم وقتاش من الى قداش الديوري ضو ولا ما ولا ما واحد وضو واحد. دونك الحقيقه اجواء وليت اي روبريك قبل الميسيون، معناها حاجه نحنا نحكيوا فيها قبل. دونك ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. تحياتنا زاده ياسمين، ياسمين مالغري مانيش بعد على بعضنا، لكن هي عندها الضو، انا ما عنديش الضو الحمد لله، مالغري بيناتنا نجم معناها يا الضوء عندهم ريجل وانا ليه. دونك احتجنا الحقيقه علاش بلايس بالحق معني علاش بلايس الضوء يقص فيها وبلايس ليه. دونك مازلنا على وقع انقطاعات في التيار الكهربائي، مازلنا مع نبض الشارع اليوم، مواطنين اللي زاد ابار الضوء يحكيوا على الماء. دونك اصواتكم انتم توصلنا بعد شويه، ما تنساوا ديما 29 100 73 24 3000. نسلموا على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، قالت لي يا هبه التليفون من الصباح ما شاء الله اصوات المواطنين اليوم اللي يحب يتواصل معنا سواء على السونيت سواء على ستيك. دونك هذوما زوز مواضيع يمكن التوينسا اللي يسألوا عليها، وذاك هو اللوجيك يعني في الفترة هذية مع ارتفاع درجة الحرارة. درجة الحرارة خلينا نقولوا معناها نخرجوا من موجة الحر، وتكون درجة حرارة صيفية معتدلة، يعني معتدلة شو بدي يعني في المعدلات العادية متاحة. دونك تحينات الوضع الجوي وقراءة الوضع الجوي ديما تكون حاضرة في فقراتنا. هبه لطيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. يا للا وينك للا ما شاء الله، نحكيوا على الضوء. دونك الغنيه هذه نهديوها للضوء في المود اوف ذا دي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 25 دقيقة خفتنا خفة الصبحية والصيفية تكون حاضرة معكم توت سويت نتعرفوا من خلال على بورصة الأسعار وأكيد إطلالتنا نهاية الخميس تكون من القيروان مع طارق الفويل توت سويت خفة الصيفية خفة الصيفية كما قلنا لكم من خلال نتعرفوا على بورصة الأسعار نشوفوا الأجواء عامة وكنقولوا القيروان نقولوا درجات حرارة مرتفعة كيما برشا مدن وولايات لكن ديما درجة الحرارة في القيروان تكون أعلى شوية دونك إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي معانا التوانسة الكل الحمد لله تعدينا موجة الحر دونك نورمالمون الأمور ونتمناوا إن شاء الله الأمور تكون على العالم خلينا نشوفوا أسعارنا على العال وإلا لا تتفيتا
1: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام اليوم الخميس 23 جويلية 2026 ومع تواصل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بمدينة القيروان تقريبا منذ أسبوع كل يوم نوصل لأكثر من 49 أو 50 درجة سواء في الظل وأكثر من هذايا في الشمس هيك علاش يطالب الأهالي ديما بأن تكون الأسواق مسقف بالكامل لتفادي تشويه المنظر بالبشان المختلفة الألوان سواء في الحر للتوقي من الحر أو إلا الأمطار العادات أيضا في ارتفاع درجات الحرارة هو التوجه بكرا جدا لاقتناء الحاجيات ورينا شكون منذ الخامسة صباحا يمشي ويشري الخبز ثم الخضر بالغلال تلقاهم الكويش موجودين لكن الأيامات هذية برشا كويش مسكرة لأنه تلقى في الليل الضوء مقصوص دونك ما ينجمش يخدم بالطبيعة تلقاه 8 ولا 8 ونص سيبون قضاء وروح وخاصة من كبار السن هذاك علاش احنا اليوم خرجنا بكري أيضا وشفنا الأسعار بالرغم من التنوع إلا أنه لاحظنا أنه بعض الخضر والغلال ذات نوعية متوسطة وإذا ما قلناش سيئة بسبب ارتفاع الحرارة من جهة ونقص التبريد من جهة أخرى دونك مشينا المارشي طريق حفوز بالنسبة للفلفل من 1500 ل 2000 المسكي الحلو ب 2000 ونص الطماطم من 500 ل 800 البطاطا بين 2000 ونص و 2800 البصل بدينار و 500 حتى ل 2000 القرع الأحمر من 500 لدينار البرج وإلا الاثنين انت والكبر قرع بوتوزينة 1800 باذنجان 2880 سفنارية ب 2000 السلق المعدنوس من 500 ل 700 رابطة الفول ب 1500 القارس من 3000 ل 4000 ونص الفقوس بين 2000 ونص 3000 ونص بالنسبة للديسير العنب من 6000 ل 7000 الخوخ بين 2000 حتى 3000 ونص التفاح 3000 ونص 4000 ونص العوينة بين 4000 حتى 6000 الدلاع فما من 800 حتى 1200 الكيلو إلا نجم تلقى دلعات بهين 3000 4000 ولا 5000 الكعبة بطيخ من 500 حتى لدينار الكعبة بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 8 و 9 الزدر 13 و 8 والفخاذ 11 و 8 والسكالوب دو بولي ب 16 دينار الاسكالوب دو دان ب 18 دينار والكبدة ب 23 مع الملاحظة انه برشا دجاجة مسكرين بسبب انقطاع تيار الكهربائي ونعرفوا انه النجم تفسد اذا كان ما فماش فريجيدارات بالنسبه للعلوش 65 دينار البقري بين 45 48 البرشني ب 50 الكبده 55 المرقاس ب 55 والهرقمه ب 20 دينار بالنسبه للاسماك القاروس مربي 26 و8 حتى 29 و8 الوراطة 24 و8 الشفريت من 20 حتى 35 النظرلي 23 القرنيت من 32 38 شوابي 28 السردينه بين 7000 9000 الياج 22 المرجان من 4000 حتى 16 دينار السفن من 42 دينار الغزال بين 7000 حتى 12 دينار الكعبه والسكومبري من 7000 8000 حتى 13 دينار تقريبا هذه اسعارنا واسواقنا واجواءنا في مارشيات القروان ان شاء الله نهاركم زين الناس كل
0: ان شاء الله ربي يجريها على صلاح دونك هذه بوست الاسعار الوضع عامه دونك هاكا برشا مهن وقطاعات الحقيقه تاثرت ومازالت تتاثر بانقطاع التيار الكهربائي المتواصل هذيك علاش احنا بعد شويه زاده موضوع حديثنا مش يبعد عليه قطاع مهم جدا وسيكتور الحقيقه معناها نلقاو فيه برشا من الناس اللي معناها اليد العامله متوفره بكثره نحكيو على المصانع نحكيو على المعامل اللي يخدموا دونك هذاك علاش ضيفنا باش تكون بعد شويه سيد مصطفى القاي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بالمنستير اللي باش يحكي على ضرر اللي الحق كما قلنا المصانع وحنا نعرفوا التركيز الكبير المصانع في ولايه المنستير دونك خليكم معنا مازال الغونديفو متواصل باصواتكم بتفاعلاتكم مش فقط نحكيو على الضوء لكن زادة باش نحكيو على الماء والحقيقة فيديوهات وصلت تعليق لكم انتوما في فقرة دوت نت إن شاء الله بعد شوية ريتم الموسيقى متواصل أهلا وسهلا مرحبا بالجميع

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: 42 دقيقة على موجتنا، مواصلين معكم الرونديفو بالفقرات بالريتم زادة، لكن بإشكاليات المواطن اليوم من الضوء. باش نحكيو على الميت وتسويت في فقرة هل يعقل؟
1: هل يعقل؟
2: هل يعقل؟
0: لا يعقل الحقيقة. باش نحكيو على الماء اليوم ومعضلة الماء زادة اللي تكمل تنظاف وتأرق المواطن سيرتو مع درجات الحرارة والصيف، يعني ضوء وماء وأجواء الحقيقة ما تفرحش وتخليه بالحق معناها المواطن يكون مضغوط شوية. دونك قبل ما ناخو زوز مدخلت معي، وإذا كان فما زادة شكون الماء عنده مدة مقصوص عليه من نجم يلتحق بينا على 36 300 ألف. هذه فيديو توصلنا من سيدي بوعلي، ناس تعبي في الماء من الأبيار. دونك ناس هاو تشوفوا هذا مشهد 2026، الناس صف واحد يعبيو في الماء من الأبيار لأنه الماء مقصوص وفاعل خير. دونك الماء معناها موفروا البير متاعو للجميع، دونك يرحم والدي. كيف كيف طريق أكودة هاكم تشوفوا في الفيديو، لكن كيف كيف نشوفوا أنه الوضعية قاعدة تسوء يوما بعد يوم. والحقيقة اليوم المواطنين كلهم يتسالوا، هاكم تشوفوا في الفيديو راهي 2026. مانيش نحكيه على عوامل تالي، نحكيه على فيديو البارح تصورت ووثقين أخونا محمود سوغير، كل الشكر لي. خلينا نمشي في نفس السياق ونحكيه على 3 أيام مقصوص في القلعة الصغيرة، دونك وكيف كيف 4 أيام في حي الرياض. وأكيد أنا معناها نعرف اللي برشة توا حسادة 30 300 ألف زادة بشي وسطوا أصواتهم، دونك سعاد في استوندار إذا كان فما شكون الفترة بتاع قصان الماء تواصل نجم يلتحق بينا. دونك صباح النور وأهلا وسهلا، خلينا نمشي للقلعة الصغيرة. صباح النور.
3: صباح الورد.
0: أي اللي أنت عارفه عليك؟
3: عايشك مدام أمال.
0: أنت من حي الرياضة؟
3: لا، من القلعة الصغرى.
0: من القلعة الصغرى. أي مدام أمال.
3: أه.
0: دونك من القلعة الصغيرة حكينا الماء مقصود 3 أيام.
3: هل يعقل؟
0: هل يعقل؟
3: هذا السؤال المطروح بالحق من غير المقبول، من غير المعقول. بالحق من البديهيات إنه الإنسان، أن المواطن التونسي يعيش حياة باهية. أبسط حقوقنا أن نتمتع بالماء. وش قال لي وش قلت لك، نسكنوا في شارع البيئة اللي نورمالمون لوتيسمون أبروفي، ماء وضوء ودنيا عال العال، نجي ونلقاو رواحنا. دي بي بي ما عندهم حتى نكتة ماء، ناس تقاسي وتعاني. رجال كبار مسكنات دي زونديكابي ملزمين قاعدين في الفرش ما عندهم حتى طرف ماء. راهو بالحق نحشم، يعني نحشم كي نحكي في حاجات كيمياوية في تونس 2026. راهو قاعدين بالحق، ان شاء الله ربي توليهم اللي قاعدين يعملوا هذا الكل. يا اخي علمونا، ابسط حقوقنا انك تعلمنا.
0: علمني
3: اما 3 ايام، اما 3 ايام زاد راهو من غير المعقول. راهو
0: قطره ليه؟
3: والله قطره ليه؟ والله
0: كيف
3: رانا بالحق معناها ما وصلت تكلمت إلا ما ناس مضامة. هل من مغير؟ يا أخيرا أنا نعيش في بلاد متحذرة، بلاد مدنية، عيب راهو. ذي أبسط حقوقنا. من بعد يعني متخلص فاتورة الماء ولا الضوء جيت كل يوم قص عليك الماء،
0: هو مقصوص من غير ما شاورتني، معناه ديجا تقص فيه من غير ما شاورتني ومن غير ما علمتني.
3: بالحق معناها راهو أبسط حقوقنا، نطيبوا بالماء، نشريوا في الماء بالفلوس نطيبوا به، نحطوا به في الخضرة. اي حتى الانسان حاجيته حاجيات بشرية، سبحان الله. اخي
0: كيفاش عاملين مدام امال؟
3: اختي هانا نتسلفوا، اللي عنده بير ان شاء الله ربي يبارك له ويوسعها لي. نمشي وندور ونعاونوا في بعضنا. هذا كيفاش قاعدين نعملوا؟
0: والله خونا محمود يحكي لي يقول لي 3 بيار في طريق واحد عاملينهم اصحابهم على رحمه الوالدين، وهاي الفيديو ديجا نشوفوا فيها.
3: اي
0: يعني
3: اي
0: واحد ببيدنو
3: يا اخي، رجعونا السبابل. احنا كنا قبل عشنا بالسبابل في الحومه، رجعونا السبابله نخرج نعبيهم السبابلك عاو نرجعوا الغادي. معناها بالحق اني يعني معناها عادي عادي جدا. عادي اولادنا، اولادنا البرة في الخارج يشوف اما مش جاي بطلت. مانيش مروح، شنو مروح؟
0: صبر. باه دونك اليوم نداءكم، رجعونا وعلمونا وقتاش باش تقصوا الماء. خلي واحد ياخو احتياطات، وراهو ماء وضو ياسر على المواطن بالحق، ياسر معناه ماء وضو ياسر علينا، معناها شنو شنو مازال معناه واحد ما زادش قص عليه. شكرا ليك مدام امال من القلعه الصغيره، كيف كيف مدام امال زاد من حي الرياض. 4 ايام الماء مقصوص في حي الرياض. مدام امال صباح النور.
2: عسلامة صباح الخير.
0: ماشي أمل، احنا تحس أمل إن شاء الله يكون فما أمل إن شاء الله.
2: والله اليوم يكون الأمل إن شاء الله.
0: عندي صبرة بعد شوية. بالله عسلامة كلها أمل وصبر.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بارك الله فيكم اللي وصلتونا صوتنا. بربي نحن رو هذا النهار الرابع.
0: أنتم في الرياض.
2: أي في حي رياض الكوتيل اللي مقابلتني الماء يمشي، معناتها احنا بيناتنا كيف الماء يمشي، وانا الكوتيل معناتها هما الكوتيل يمين تمشي والكوتيل يسار ما تمشيش. اربع ايام بلياليهم واحنا نطلبوهم هابط يرجع بعد شويه شويه اخرى. معناها بالحق عايشين بالحق والله مانيش عارفه شنو نقول لك. معناتها احنا اربع ايام انا نخرج السبعة متاع الصباح نلقاه ما نخليه مقصوص، نروح نبي ساعتين ونص نلقاه مقصوص.
0: معناتها انا عرفتها ملي كفيديو خلاقوا دايره دارت هذيك، عرفتها اللي احنا باش نعديو سيف خلاقنا دايره بالحق.
2: لا ياسر بالحق ياسر والله انا الماء انا سامحني الضوء ما يقلقنيش، قط ساعه ولا ساعتين معناتها انا ما يقلقنيش الضوء قد ما الماء. اربع ايام رانا اربع ايام ما عنديش حتى قطره ماء. وين المسؤولين؟ وين الوالي نتاع توسه يا اخي؟ المسؤول وينو؟ انا نحب نعرف المسؤول اللي مسؤول علينا وينو. معناها سامحوني كيفاش احنا لا رانا كارين عندنا ديزابارتمون حتى كي نعديو اربع بنوات الاربع بنوات يوفي حتى كي نعديو الدبس يوفاو. معناتها
0: اربع ايام حتى سويعه باش يرجع المال.
2: امني امني بالله اربع ايام اليوم كلمتهم الستة وربع نتاع الصباح قبل ما بربي قلتلو بربي بربي اختي تخرج السبعة ونص خليها تعبي لنا الماء قبل والله خرجت الماء لرجع. وكلمهم
0: يا مدام امال والله بالغصه
2: لا والله بالحق خاطر بالحق نروح ما نلقاش صرف ماء ما نلقاش حتى مش سامحني حتى واحد يشرب طرف ماء على لحمه وسامحوني في الكلمه ما نلقاش قطره ماء.
0: صبر يا رب
2: انا قداش نشريو في الماء معناتها باش تشري طيب بيه عندنا شراز باللي صنليت معناتها معقول. وزيد نكلمهم يقول لي اكري شكون حطه في الدار يعبيك الماء ولا ارجع من الخدمه كان الماء يرجع عبي من وقت
0: معناتها الخدمه نقعد نستنى حتى يرجع.
2: صحيح ولا يعطيك معناها بالحق والله شنو الانذار معناتها كي تمش تنظر لي اربع ايام انا مش معناتها حتى اللي نعبيه يوفى معناتها وما تترجع لي نهار وتحطه في العشيه سويع يعطيك الصحه. اما اني مثلا باش ترجعوا لي الصباح وانا قبل ما نروح للدار نوصل للدار تقصوا هذا راهو مش معقول راهو والله لا هو معقول والله لا هو معقول بالحق راني والله دموعي ترشف
0: بسم الله عليك
2: والله بالحق. انا خواتي يسكنوا في حمام سوسه زوز ما يقصوش الماء كومبليتمون
0: الحمد لله ومو على الاقل هكا الحمد لله على الاقل تنجم ديباني روحك ولو انه ماناش ننبغ
2: ما عنديش ما باش نهز الماء ولا معناها كيف معناها ديباني روحي نشري بدون كي باش نغسل به ولا باش نطمس به ولا معناتها حتى الحاجيات نتاعنا معناها ماكش لاقين باش
0: الصبر
2: بالحق. ما انا كلمتكم باش توصلوني صوتي
0: وصوتك وصل يا لله مدام امين صوتك وصل. دونك نحكيو على حي الرياض كانت معنا مدام امين زي من القلعه الصغيره. شكرا ليك مدام امين. ان شاء الله ربي يفرجها يا وخيتي ان شاء الله ربي يفرجها واحنا بدنا نلقاو جواب خاطر احنا رانا نحبوا ونسعاو باش نلقاو الجواب لكن صدقني مانيش قاعدين نتحصلوا على الاجابه. راو ساعات اجابات نحشم انا باش نعاود المستمعين شنو جاوبوني معناها. دونك جو بريفير نقول ما فماش اجابه ميو كاني نعطي الاجابه اللي سمعتها. خلينا نمشيو لصابره. صابره اهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح النور اختي هبه.
0: صابره انت
4: مرحبا
0: صابره واحنا كل صابرين
4: ان شاء الله ربي يجعلنا من الصابرين.
0: اللهم امين. منين صابره؟
4: التحلين غالي
0: مسحلي.
4: والله ديما نتبع فيكم كل يرحم والديها بصراحه مذيعه طياره
0: يعيشك كميم. خديش عنده الماء مقصوص؟
4: عندي ثلاث ايام يا اختي ونحن مقصوص باش مكدس ونشري في الماء الصافية وحالتنا حليلة أو ماء أو ضوء ما زمشي وماشي بينا البلاد هذه هكا
0: معناها ثلاث أيام مقصوص الماء من غير ما رجعوش حتى ساعة حتى
4: لا ندمش ولا حتى شيء ونحن خامجين تتصوريش في بالك.
0: ساحلين وين بالضبط؟
4: ساحلين بحر سيدي عام.
0: باهي معناها منطقة كبيرة قص عليها الضوء قص عليها الماء سامحني؟
4: ماء ثلاث أيام ما يرجع لنا حتى قطر ونشرو فيه بالفلوس في الماء باش نطيبو باش نغسلو واش نطبو بيه ايش يعني قولي لي انت
0: باهي
4: وزيد علينا الضوء
0: ما نعرفش الضوء هذاك
4: نبعثو هكا ولا لا انا واحدة من الناس ما نعرفش نخدم في المعمل يقص علينا الضوء يقول لك عو
0: هذاك الضوء انا باش نعملو له من بعد مازال عندنا معناها فقرة أخرى للزوبة. دونك اليوم نداءكم بربي اعلموا المواطنين، واحنا بيدنا هانا معناه نجدوا نداءنا، اعلموا المواطنين بربي انه باش يقص الماء من الى باش الناس تاخذ احتياطات تعبي الماء نتاعها. اما ثلاثة ايام واربع ايام على سويت معناه الماء مقصوص، راه كيما قالت مدام امال قداش باش تعبي، قداش باش تعبي، قداش شنو اللي باش تعبي معناه الماء؟
4: اللي حطوها حكايتهم فارغه، ما يطبقوش القوانين، مفروض يطبقوا قوانينهم. قالوا هاو مع نص الليل يقص، ما فماش منه الحديث هذا يا اختي، ضيق هذا، المفروض يتعاقبوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل كل كل مسؤول يعني يتفانى، معناها يتفانى في العمل نتاعو، نقول له يعطيك الصحه، وكل واحد يتخاذل في العمل نتاعو يحاسب. دونك مدام صابره شكرا ليك، تحياتنا كل مستمعينا في الساحلين، ان شاء الله ربي صبرنا الناس كل. نختموا في ساعه مع ايمان، نشوفوا قداش عندهم الماء مقصوص. ايمان مين تكلم فينا؟ الو ايمان، ايمان دونك ما نجموش تحصلوا عليها. دونك هذوما مواطنين الحقيقه راهم مصباح يطلبوا ستاندرد. تقولي سعاد راهو مصباح المواطنين يطلبوا، قلت لها على الضو، قالت لي ليه مش على الضو، راهو على الماء. ابار الضو هذاك سي تحسنا تعودنا على الضو، راهو على الماء. الماء اللي نحن في صيف اليوم شربت الماء مهمه، ها ندوروا ببز الماء معناها مع الطقس السخون. اليوم اربع ايام وثلاث ايام وخمس ايام الماء مقصوص حتى سويعه ما يرجعش، الحقيقه مش حلو، لا يعقل ولا يجوز، لا انسانيا ولا اخلاقيا ولا باللي تحبوا تقولوه، تقولوا راهو ما يجيش، راهو صيف، راهو عباد مرضى، راهو ناس باش تشرب ماء باش تبرد حالتها مع طقس سخون، مع اجواء هاكم تشوفوا فيها الانسان مشحون مضغوط. التونسي اليوم مضغوط يعني، مع انه درجه الحراره المرتفعه وما يلقاش الضوء وكل شيء، دونك يزيد راهو يتضغط حتى باش يبرد، يبرد معناها وجهه، قال الاخر ما يلقاش كيفاش يبرد وجهه بطرف ماء. لي كومونتير على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك خنعملوا فيسا فيسا فيسا. دونك فما ست ايام يقولوا لي زاده في حي الرياض مقصوص الماء، خنعمل طلب فيسا فيسا على الكومونتير باش هكاك نوصلوا اصواتكم ونكونوا معاكم ونكونوا قرب منكم. في حي الرياض دونك مدام انيسه تقول ست ايام الماء مقصوص، في حي الزهور اربع ايام من غير ماء، مدام غاده. دونك الحقيقه برشا غضب في المحرس يقولوا 15 يوم وزيد معاها الضوء المقصوص. دونك برشا كومونتيرات برشا تعليقات، شط مريم كيف كيف مقصوص الماء، برشا تعليقات دونك على الماء والتوانسه واللي كومونتير. الحقيقه معناها الناس الكل تحب تاخو اجابه الى متى، علاش ما تعلموناش، علاش ما تعطيوناش حي الزمني باش نجمو كيكا ننظموا امورنا. دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو الجواب، ان شاء الله المسؤول يتفاعل معنا ويعطينا الجواب، كو سوسوا ستيك والا سونيت. ضيفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه.

0: شارك انت وشكون بالفانيل تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، بتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990، وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالير، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين،
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه، واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة جيت سيت.
2: مهرجان هرقلة بارك يجينا من جديد في دورته الثانية، برمجة غنية متنوعة كما عودنا. نهار الأحد 27 جويلية في السارة الافتتاحية يستنى فيكم عرض أوبن ستاند أب، واللي يضم 5 فنانين من ألمع نجوم الكوميديا في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيمي، مهدي باشترزي، نور السعيدي، ومحمد طاهر الدريدي. المكان في هرقلة بارك في 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقلة بارك على موقع تسكرتي.ان ولا

0: كلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد بمساهمات جوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جد فجر هذا اليوم الخميس بالمنستير حادث مرور تحديدا بمدينة تعمير الفحول على مستوى مفترق الطريقين الجهويين عدد 95 و96 في حدود الرابعة فجرا، تمثل في اصطدام سيارة بعمود كهرباء للضغط العالي. هذا الحادث أسفر عن سقوط العمود والأسلاك الكهربائية بالمفترق وانقطاع التيار الكهربائي والإنارة العمومية بالمنطقة، إلى جانب تعطل حركة المرور بالمكان. وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالجم في وقت وجيز، حيث تمكن أعوانها من إخراج 3 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تأمين محيط الحادث ورفع الأسلاك الكهربائية وفتح الطريق بالتوازي مع الانطلاق في إصلاح الأضرار وإعادة الشبكة إلى سالف نشاطها. أعلنت الإدارة العامة للأداءات عن تأجيل آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون حرفا تقليدية بمن فيهم الذين يخضعون للنظام التقديري إلى غاية 27 من جويلية الحالي. مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية النشطة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إلى المشاركة في الجناح الوطني التونسي في معرض ميديكا 2026، والذي سيقام بمدينة دوسلدورف الألمانية بين 16 و19 من نوفمبر القادم، محددا يوم 31 من جويلية الجاري كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة. دوليا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفيرات الإنذار في أرجاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين للحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. أيضا أعلن الجيش الأردني التعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت الأجواء الإيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض 3 صواريخ هذا اليوم، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة مع بلاده في الوقت الحالي، مؤكدا أن طهران زجت بالحوثيين في هذا الصراع. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: déplacement pied dans l'eau, ma Ribalossi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jawara FM.
2: Bouge.
3: ليش 10 دقائق على موجة نامزة نواصل معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة نحكي وعلى تأثيرات اليوم الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي على النسيج الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. دونك اليوم سي مصطفى اتقاي رئيس اتحاد جهوي للصناعة والتجارة بالمنستير باش حكينا على أزمة حقيقية وأكيد التفاصيل عندك. سي مصطفى صباح النور وأهلا وسهلا.
4: صباح النور بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ومرحبا بكم ومرحبا بكافة متابعي ومشاهدي جورا فين.
3: أي سي مصطفى نحكي على قطاع مهم اليوم سيادتك كرئيس اتحاد جهوي للصناعة والتجارة بالمنستير نعرفوا أنه برشا تضروا بعد هالانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي هذاك علاش خلينا بتاتر أنت راك معناها ميدانيا تعرف شنو صاير دونك حكينا اليوم شنو اللي صاير وين ماشي.
4: والله هو توا بصراحة يعني تقريب الأزمة عندها قرابة 8 أيام أو 9 أيام اللي هي الأزمة الحقيقية ظهرت لكن هي موجودة من السنة الفارطة وبدأت أول الصيف وقلنا التمسنا عذرا للنسداك في بداية الأزمة هذه وساندناها في وقت اللي خرجت البلاغات على أساس مش تقطع التيار الكهربائي بالتداول وبالانتظام وكذا فما رأنا إلا أنه الأمور ولات عشوائية اعتباطية ما ثماش حتى كومينيكاسيون بين يعني تقريب النسيج الاقتصادي نتاع جميع المؤسسات الاقتصادية سواء في النسيج سواء في المواد الغذائية سواء في المطاعم سواء مزيد الخدمات ما عندهاش حتى قيمة في الدولة هذه. الناس هذوما قاعدة تدفع في أداءات على طوال السنة اليوم شكون شعوذ لهم ما ثماش حتى تواصل ما كناش مع شكون تواصل حتى خلية الأزمة اللي تكونت على مستوى الولاية وقع تغييب فيها اتحاد الصناعة والتجارة رغم اللي احنا ممكن أكثر قطاع متضرر صحيح المواطنين فما مواطنين متضررين لكن قطاع النسيج اللي هو يشغل في آلاف اليد العاملة خاصة النسيج الملابس والإلكترو ومكونات السيارات والمطاعم وما أدراك من المطاعم اليوم تكبدت خسائر كبيرة برشا تعرف أنت صاحب مطعم عنده ميزانيته 10 ملايين ولا 15 دينار يخرج الصباح يشري المواد الغذائية متاعه باش يحضر ويقص عليه الضوء بالعشر ساعات وبثمانية ساعات دون سابق إعلام دون تنصيف وبالتالي يلقى روح اليوم فلس مش يدخل الحبس كومش يخلصوا كيف المصانع ما ثماش تنظيم. احنا وقت اللي كانوا ممكن كان فما وقت اللي طالبنا باش نقعدوا نحكيوا مع بعضنا على اساس تبدا يعني خريطه الطريق واضحه وقتاش تقص كانوا نجموا ينسقوا معانا كنا حتى المؤسسات الصناعيه كنت لما تخرج العمل نتاعها في قوه نقولوا مقدم قبل خرجوا العمال نتاعكم في جويليا باش نخفوا العبء لكن اليوم صورتنا اهتزت في العالم قدام حرفائنا الاجانب هنا الاثار لهذه الازمه كارثي على جميع المتعاملين الاقتصاديين حيث تتجاوز التداعيات نتاعها على المستوى الوطني يعني نفقدوا شركائنا اللي خدمنا عليهم سنوات وفقدنا يفقدوا ثقتهم فينا وفي بلادنا بعد ما لها قاعده انتاج صناعيه تم ارسازها منذ عقود اليوم شكون باش يتحمل مسؤوليه الخسائر هذه وكيفاش نرجع المستثمرين اليوم احنا قاعدين نجيبوا في المستثمرين انا كلمني امس المستثمر قال احنا مازلنا في ناديناه وجبناه استاذ يقول لي انا باش نواصل الاستثمار نتاعي والضوء مخصوص في البريود هذه انا بصراحه ما لقيناش حتى تواصل مع شكون نحكيه يندرى الدوله هذه عاتية قيمه للمؤسسات هذه اللي قاعده تنتج وتدفع في اداءات نتاعها اليوم مؤسسات سلف العمال نتاعها وحدها تخلص الاداء تخلص السين اس اس وزيد قص عليها الضوء يجي شنو مجال اخر باش نعملوه احنا كصناعيين وكمصدير خدمات شنو مجال اخر باش نعملوه وين الدوله غايبه الدوله غايبه بصراحه وما حكاوش معانا وما نسقوا معانا هذا بصراحه خلى يعني غضب كبير خاصه احنا نحكي له تقول لي سيدي المؤسسات هاي ما خذتش اختياراتها وعملت الجروب الجروب قداش باش يخدم
3: قداش باش يقعد الجروب يا اخي سامحني
4: قداش باش يقعد قداش باش يقعد المؤسسات تتحدث في 3000 وفي 4000 عامل باش يخدم 4 ساعات ما هو خاطر فما ساعات تخدير يقولوا صحيح كنا من الاول خدمنا الجروبات وخدمنا كذا اليوم الضوء مخصوص حتى على مستوى تونس اليوم تزود انت محطات النفط فارغين لكل محطات النفط على خاطر الضوء مخصوص عنده اكثر من 18 ساعه مخصوص وين ماشيين بهذا كل كيه يعني هذا ما قريناش حسابه قبل أنا اليوم أنا بصراحة أنا شخصيا استذكرت خير وقت اللي السيك خرجت بلاغ البارح وافقت على البطاريات اللي يركبون في الديار، وإن شاء الله هذا يتعمم على المؤسسات. هذا أنا طالبت به تقريبا عندي 8 أو 9 سنوات، واليوم ماذا بينا يكمل القرار هذايا بإلغاء الأداءات والأداءات الديوانية والجبائية على البطاريات باش ينجموا يجيبوهم الخارج باش يكلفوا أقل. خاطر البطارية دي اليوم تتكلف على الدار تقريبا 10,000 دينار، الواه يركب فيها في صاحب المنزل إذا كان يقعش فيها الأعفاء آت هذية، وراه استثنائي، معناها هذا قرار استثنائي باش نعاون الدولة. والانتقال الطاقي هذا اللي نادينا به احنا تقريبا عندنا قداش من سنة باش نوصلوا في افق سنة 2030، وهذا انطلقنا فيه احنا والمغرب، احنا والمغرب على اساس في افق سنة 2030 باش نوصلوا تقريبا 30% من الانتقال الطاقي باش يعاون الاستهلاك التونسي. اليوم تونس وصلت 9% فقط والمغرب 27%، اين نحن؟ يعني درا المغرب عندها كفايه خير منا، عندها جرأة خير منا. احنا اليوم ما فماش رؤيه واضحه، ما فماش
3: استراتيجيه،
4: ما فماش استراتيجيه.
3: اليوم نحكيه حتى حديثي يجرني لحديث اخر، اليوم نحكيه حتى قلنا موجه حر جايه في اوت، معناها وقت اللي تسمع الجواب يقول لك اخي مازال اوت، احنا ديجا هنا في جويليا اخي مازال اوت، معناها تو جايتنا موجه حر اخرى في اوت ومازلنا ما عملناش خطه استباقيه الاوت. فما بين
4: ما عملناهاش منذ سنوات 2000 تو عملناه، ما وصلناش 51 درجة 50 درجة. ما صارش القطاع هذا، وما عملناش استراتيجية كما قلت لا في اوت ولا في عام الجاي. وين الانتقال الطاقي اللي تحكيوا عليه وانتم قاعدين؟ بصراحة ثم نقول ثم حاجة ما هيش نورمال قاعدة صايرة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، هذه قاعدة تهز البلاد إلى الهاوية، إلى إفلاس المؤسسات هذه. صدقني يا هيبة ثم مؤسسة ثم مطاعم شريت سمحني في المواد الأولية بتاعها
3: بسقط
4: الضوء وقفت قدام المحل بتاعي يفرق فيه، قالوا خير هيك وقولوا انتم خير مليئة اللي تلوح.
3: صحيح
4: بصراحة جميع القطاعات
3: المعامل ضرر. اليوم اللي تضرت وكيف قلت سيادتك فما دي كونترا، معناها فما دي كونترا، فما دي بيناليتي. انا عندي اصدقاء اتصلوا بيا، معناها معامل في تبولبا وفي قصر الهلال يقول لك احكيوا علينا، احكيوا رانا تضرينا، رانا بالحق معناها حتى مصداقيتنا.
4: والله انا صدقني هيبة عندي تقريبا 5-6 ايام ردت برشا باش نحكي، قلت بالك الاسم تنفرج، التمست معناها نلتمسلهم في الاعذار، وقلت بالك يعني لين وقت اللي وصل للشيء لهذا الحد ما عاد فما عذر صراحة. يعني انت كشركة انت الكهرباء والغاز نشارك معاك جميع القطاعات، نشارك معاك المنظمات، خلي نلقاو معاك حلول كما انت قلت لحل مثل البطاريات نلقى حلول اخرى. هات نعملوا استراتيجية. وقتاش تقص خدمني في الليل سيدي، قص علي في النهار وخدمني في الليل، قل لي راه مش نحل كان على المؤسسات في الليل، خلينا نهبط البنات تخدم في الليل، يعني نجموا نلقاو حلول مع بعضنا.
3: نسكروا على المواطنين، نحلوا للمعامل. اليوم اللي ماناش فاهمين وساعات بين النهج والنهج، نهج يشعل نهج طافي، ما فهمتش كيفاش استراتيجي الفلس كي تتمس، ما فهمتش كيفاش يمسوا فيها الفلس. والله يا بتفكير بسيط معناها ما فهمتش.
4: انا بدينا ساعات بدينا نقعدوا حيرين خاطر ما فهمتش، قلت لك تنسيق وحوار مباشر باش نفهموا كيفاش قاعده تصير الامور. يعني صدقني على من باب الدعابة قال لي فما صاحب مؤسسة قال لي يعني صراحة المؤسسة بتاعي مازال كي قصة لي الضوء ترشق خيط من فادي سمينيت رجع، قال لي لين شكيت قلت فماشي مسؤول يدخل في الحي هذا رجعوا له الضوء. يعني شفت وين وصلنا نخمه هكا احنا توا. أنا بصراحة هات نعملوا تابلو دبور قل لي في البلاك الفنية شو نقص الفيني، أنا نخدم الخدمة بتاعي راهو ذي اللي انعكست بتاعي تشوفه بعد مش يقع تصريح عمال، مش تسكر معامل، مش تفلت، مش تولي بطالة، وبعد احنا اللي خدمناه الكل عنا سنوات، خاصة نحكي على مستوى ولاية مسير، الا مستثمرين يعلم ربي كيفاش واحد جاب، خاصة في مكونات سيارات ولا في غيره في برشا قطاعات، ولا في قطاع النسيج وال يعني التكستيل تكنيك، يعني ولينا رايدين خاصة في ولاية مسير، احنا في مونت ترافاي لاوروبا والجميع انحاء العالم حتى نصدروا لامريكا. اليوم ما عادش نجموا، شنو العذر المشكول والحريف بتاعك برا؟ خد الثقة فيه يقول لك باهي هناك ريتار تعمل لي ريتار بثلاث أيام، 72 أربع أيام، أما تعمل لي ريتار بجمعة وبجمعتين وبشهر وما عندكش يعني أرجيومون صحيح تعتمد به اللي الواحد بتاع تقول له لا قطع لي الضوء، تقول لك كيفاش؟ أنا بصراحة أنا شو نطالبوا توا هنا نداية كافة السلطات الجهوية إلى تفادي تواصل هذه الأزمة وفتح قنوات التواصل مع المهنيين باش نتجاوزوا هالأزمة هذه ونحلوا المشكلة وراوا عنا الحلول عنا الحلول ونسقوا مع بعضنا بأخف الأضرار مانيش نخرجوا منها الأضرار 100% نخرج نمنعوا منها لكن نلوجوا على أخف الأضرار قلت عنا حلول نجم نحكي فيها مع بعضنا
3: خلينا نشاركوا أهالي القطاع واللي في التيران ويعرفوا شنو اللي صاير وعندهم ديزونجاجمون دونك اليوم باب الحوار يكون مفتوح ما نقطعوش يزينا من الانقطاعات ما الضو وزيد نكملوا نقطعوا أبواب الحوار دونك اليوم خلي يقعدوا مهني القطاع والناس اللي عندها كفاءة ونشوفوا حلول لأنه هذه أزمة مؤقتة لكن رانا احنا نعرفوا الناس الكل اللي فما تغيرات مناخية فما ظروف معناها اليوم تعاني منها ستيغ المواطن يعني بالحق اليوم لازمنا نقعدوا على الطاولة ونحكي ونشوفوا
4: تعرف هيبة تعرف مؤسسات صناعة جرح ما كانوا عنا 24 مؤسسة اليوم يزالوا عنا 7 مؤسسات فقط في ولاية مسير
3: 7 مؤسسات فقط
4: واليوم اختلت قصة عليه الضوء بأمور عشوائية تعرف الفور شنو يصير له يتكسر الفور قيمته مليارات ناس مورثه بالديون للعنكوش هذا على سبيل المثال كما قلت يعني احنا شكون باش يعوض لهم هذوما والالات اللي فزت معناها في الديار وفي غير الديار وفي المؤسسات تعرف فما الات اليوم الطب ما يستخدم ها نعطيك حاجه اخرى حتى تدافع عليهم الطب فعندهم الات تري سوفيستيكيت معناها مش قصه لي الضوء يسكر طبيب الكابينه تاكل يا اخي انا نحافظ على الماكينه نتاعي وما نخدمش خير احنا عندنا قطاع نتاع المؤسسات المساحات الخاصة كانت تشاركونا نجم نعاونوا كل كبار السن والصغيرات نجم نقويوهم انت وقت اللي تخرجنا قلت لك لجنة الهدية في سماوها لجنة جديدة معناها ما نعرفش لموا الإدارات شو الحلول شلقاها الإدارات هي شو الحلول إذا كان تشاركش معك أصحاب المهنة والناس المحية
3: اللي سور تيران اللي تعرف
4: أنا سور تيران وتعرف شنو هو التجل تعطيك الحلول هذا هو احنا شو مطالبين حد شيء ونعاود نقولها راهو ما غير ما نكون فما تشارك وتنسيق مع بعضنا رانا ما نخرجوا من الازمه هذه ومازال فما ازمات اخرى وان شاء الله نتجاوزوا
3: ان شاء الله سي مصطفى اتقيه شكرا لك دونك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بالمناسير اليوم ازمه ستيغ تاثر على قطاع حيوي ومهم جدا يدخلنا راهو في العمله الصعبه يخلينا عندنا اشعاع خارج تونس اليوم معناها لي ديغا ما عادش فقط فلوس يعني حتى على اليد العامله والناس اللي تسترزق والناس اللي تمشي للسيكتور هذايا دونك اليوم الحوار ثم الحوار خليكم معنا مازلنا مواصلين الغونديفو حتى الماضي ساعه ويبدو انهم هما زاده جاوا باش يطرحوا اشكال وباش نحاولوا ان نناقشوا معاهم بعض النقاط في اطار زاده الازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها في ولايه سوسه خليكم معنا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: déplacement pied dans l'eau, Mahali Balossi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jawara FM.
2: Bouge.
3: ثلاثين دقيقة لمشاهدنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في نفس الإطار، ومازلنا مواصلين مع المتابعات والأخبار ونقرأه في الكومنتير متاعكم، وأكيد أصواتكم نعاود نأكد أنه على 29-100-173-24-3000 تكون حاضرة ديما على موجاتنا. مش معقول اللي قاعد يصير في ولاية سوسة، استياء من نواب الجهة ومطالب بالتوضيح. سي معوز الشريف نائب شعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سي عبد القادر عمار عضو بمجلس نواب الشعب، يكونوا ضيفي اليوم في البلاتو باش ناخذوا فكرة على الفيديوهات اللي قاعدين هكا من خلال يعبروا على سيئهم لما يحدث في الفترة الأخيرة. دونك سي معز صباح النور، أهلا وسهلا.
4: نهارك طيب، تحية ليك وتحية لكافة متابعي ومستمعي إذاعة جوهرة فان.
3: مبروك ساعة الزواج، ولو أنك عملت أسبوع توا زواج بعيد،
4: اليوم نغلق أسبوع
3: إن شاء الله. ألف ألف
4: عايشة أختي الغالية، شكرا،
3: وإن شاء الله بالرفاه والبنين.
4: ربي يخليك.
3: سي عبد القادر عمار صباح النور، أهلا وسهلا.
5: أسعد الله صباحكم، مرحبا بكم الناس الكل.
3: باهي خلينا نبداو، مش معقول اللي قاعد يصير في ولاية سوسة. أي سي معز، من أين نبدأ وانت هبط فيديو وتفعلوا معك برش؟
4: والله باش نكونوا واضحين، انت قلت هاكم تعبروا،
3: ايه؟
4: احنا كنواب شعب باش الناس تفهم، قعدنا بالحق يلزمنا نعبروا، يلزمنا نعيط، ويلزمنا نعملوا فيديوهات، يلزمنا نتكلموا تحت قبة البرلمان، يلزمنا نجيوا للإذاعات ونتكلموا، ذاك هو دورنا. ثم الناس تحمل فينا في مسؤولية، ما عناش رانا احنا الفانة متاع الماء وإلا القرص متاع الضوء. احنا اليوم ولاد الشعب وندافع على الشعب. احنا الحاجة الباهية اليوم ولاد في المجالس المنتخبة انه كسواني والعبد قادر والبعض معناه الاكثرين متاع الزملاء من الاحياء الشعبية، احنا اللي نحسوا بالشعب. اليوم اللي قاعد يصير على مستوى ولاية سوسة ماهوش مقبول بالمرة. سوسة الولاية السياحية، المدينة السياحية اللي الناس تجي باش تتفرهد فيها وتعيش فيها وتشيخ فيها، اليوم أصبحت ناس مرمدة. مواطنين اللي يعيش ولاية سوسة كيف نحنا مرمدين. اليوم الماء يظل معناها ما عادش عنده توقيت معين متاع قصان. اليوم نورمالمون من نصف الليل للخمسة متاع الصباح كيما نراو في البلاغات اللي قاعدة تهبط، نلقاو الماء يقص الساعتين ويقص العشرة متاع الصباح ويقص الستة متاع العشية ويقص السبعة وغيره وغيره وغيره. هذا ما هوش مقبول. ونقصوا على حر رياض، ونقصوا على القلعة باش نوصلوا المساكن، ونقصوا على جوهرة باش نوصلوا ما نعرفش يعني السيدي عبد الحميد، ونقصوا على السيدي عبد الحميد باش نوصلوا للمعتمدية الأخرى. يعني اليوم هالدوامة اللي قاعدين نعيشوا فيها على مستوى الماء ما هيش مقبولة، وتكمل تخلط علينا مشكلة الضوء. اليوم الضوء معناه تقص علي الماء وتقص علي الضوء، كيفاش تحبونا نعيشوا اليوم في البلاد هذه؟ انتم قضيتوا على السياحه، قضيتوا على المواطن، قضيتوا على الناس اللي قاعده تخدم، قضيتوا على المعامل، قضيتوا على الحوانت، قضيتوا على المقاهي، قضيتوا على الدنيا كل. يذولي كي تهبطوا بلاغات كونوا قد كلامكم، كي تقول باش نقص من نصف الليل الخمسة قص من نصف الليل الخمسة، نص ساعه زايده ولا ناقصه ما تقلقش. الضو نفس الشيء، شنو تقص انت نص ساعه ترجع له ساعه غير بعد تعاود تقص عليه ساعه ونص تعاود كذا، تيمو حتى اللي عنده ماتريال وعنده سلعته وعنده دنيته باش تخدم كسوالي في الديار ولا اللي في المطاعم ولا في الريستورونات ولا في المقاهي ولا غيره، رانا تمرمدنا، رانا تمرمدنا. معناها اليوم انت الاستراتيجيه اللي متخذتها كسوا وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري ولا وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، يعني في النوع ما في الاقتصاد على مستوى الماء والا الضوء، يلزم تكون ثم نظام معين. اليوم زوز وزراء ذوما اللي ذكرتهم يتحملوا مسؤولياتهم، مديرين عامين للشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه وإلا الكهرباء والغاز نفس الشيء، المديرين جهويين اللي عنا نفس الشيء، نعرفوا الشيء على مستوى مركزي جينا من غاد. وذي السؤال يطرح نفسه، يا أخي الناس هذه قاعدة تخدم في الدولة التونسية في الشعب التونسي وإلا قاعدة تضر وعندها أهداف أخرى تحب تضر النظام هذا ولا وين تحب توصل؟ لأنه اللي قاعد يصير تنكيل بالدولة التونسية وتنكيل بولاية سوسة اللي احنا اليوم نمثلوها، ما هوش مقبول اليوم اللي قاعد يصير. نظمونا أموركم يرحم والديكم، قولوا رانا متفقين. اليوم ثم سخانة كبيرة اللي هي زاد عندها دور في المضرة اللي قاعدة تصير لنا على مستوى يعني الطاقة نتاعنا، كيف كيف حتى الماء وربي عاطي خير وشتي كامل المطر تصب نلقاو الشيء معناها ناقص. وبالمناسبة نجبت محطة تحلية مياه البحر اللي عندنا تو ثلاث سنين، كل مسؤول يجي كسوا كاتب عام تاع الوزاره كسوا وزير كسوا سلطه جهويه كسوا كذا، مع كامل احترامي للناس الكل، ناس تجي تمشي تعمل تصاور هاو باش تحضر في الموعد فلان. قعدنا نعيشوا كان بالاوهام، عندنا ثلاث سنين رانا نعيشوا بالاوهام، هاو باش تحضر هاو باش تحضر هاو باش تحضر باش تدخل عايز الاستغلال، واحنا مارينا حتى شيء. كان ما تحضرش توا في طقس كيف من هكا، في صيف كيف من هكا، وين تحبوا نمشيو بعد؟ حبوا نقولوا وين الاقتصاد نتاعنا، وين سياحتنا، وين دنيتنا؟ يرحم والديكم، نضمون رواحكم. قولوا رانا باش نقصوا اليوم السبعة هبطوا بلاغات هاو الإذاعات موجودة هنا موجودين الناس كل نعاونوا ونعلموا ونقولوا قولوا اليوم باش نقصوا من السبعة للثمانية ولا من السبعة للتسعة البلاصة الفلانية نفهموا بعضنا أما مش تقص لي الكيك اللي عنده فريجيدار وتتهلك وتلفزته تتهلك واللي عنده البيبي في الدار مسكين يمرض واللي عنده أبوه مريض واللي عنده أمه ما يلقاش حتى كليماتيزور ماهوش مقبول راي ثم ناس يا هيبة عايش أختي عندها رستورانتها مطعم صغيرة تخدم على رواحها تجي

0: أما راهو اليوم زاد يلزمنا نشكروه المسؤول اللي علمنا كيفاش نصبروا، عيشنا السخانة كما هي، ذوقنا معناها عذاب القبر، شفناها بعين الناس، كل شفنا كل شيء الحمد لله. اليوم هاك تشوف معناها تعدينا لقينا الشاطئ نظيف، الكليماتيزارات في الديار تمشي، الماء يمشي، ما عندناش مشكل في سوسة الحمد لله. هاك تشوف احنا غير كيكه شعب هنا نحبوا نخرجوا ونعملوا شويه بوز، هنا نخرجوا نتكلموا. السيد المسؤول اليوم كي نتكلموا بالطريقه اللي هي ننقدوه فيها ونهزوه للمربع اللي يلزمه يمشي له باش يحسن من الخدمات، يتغشش ويمشي معناها ويكذب ويهدد ويوعد ودرا شنو. يا سيدي احنا رانا كي نتكلموا رانا نتكلموا بدراية كاملة وعنا وثائق تثبت الحديث اللي قاعدين نقولوا فيه، رانا ماناش خارجين زادة نعرفوا ما إلينا وما علينا. يعني اليوم رانا الناس كل كين جايين باش نحاولوا كيفاش نخرجوا البلاد من الأزمة اللي هي فيها، والأزمة راهو يحطوا فيها المسؤولين على مستوى محلي وجهوي. خلينا نحطوا الأمور في إطارها، راهو اليوم الفانا كي مش تسكر مش مدير عام جي سكر هيل، راهو اليوم على مستوى محلي وجهوي قاعدة تتسكر. راهو القرارات اللي قاعدة تتخذ تو ارتجاليا راهو قاعدة تصير على مستوى محلي وجهوي، وراهو عنا احنا ديراية كاملة كما قلت لك باللي قاعد يصير. كيفاش اليوم قاعد توزع في القصانة متاع ما راهو موش عادل، خلينا نقول لك علاش. خاطر اليوم فما شكون يقول لك احنا تو ثلاثة ديار فوق بعضهم، دار فيها الضوء وزوز ما فيهمش الضوء،
1: اي صحيح،
0: دار فيها الماء وزوز ما فيهمش الماء. معناها انت كيفاش قاعده تقص اليوم؟
1: ما فهمتش استراتيجيه.
0: وعلاش جهه 13 و14 ساعه وفما جهات 7 و8 ايام الماء ما يمشيش عليهم، وفما جهات ما يتقص الجمله. دونك انت اليوم قاعد تعامل فينا الناس كل كيف، انت عملتنا الناس كل كيف ما عملتناش. انت اليوم حطمت هالجهه،
1: أيه.
0: انت اليوم جيت للمشاريع صغرى ومتوسطه، زد دكدكتهم المواطنين هذوما اللي هما ماشي في بالهم قاعدين أجور أجور يأكلوا، معناها ما عندوش مخزون باش معناها يعيش به، قاعد اليوم كي سلعته تتلفها له في نهار هذاك. اليوم عندنا مربي نتاع أسماك نتاع السلمون الوحيد في تونس، إيه اليوم شنو تحب معناها كيفاش تحبوا يرجع هذاك، شنو الظروف اللي هيأتي له اعلم على الأقل باش يعرفوه ياخذ احتياط وغدوة يعرف اللي فما كوبيرو نتاع ذو باش يصير له نهار نهارين، يعرف شنو ياخذ جروب شنو ما يضيعلوش هذاك. علاش راهو اسمعني احنا كل يوم كنتكلموا رانا ماناش ضدك يا مسؤول، اقعد في الكرسي قد ما تحب، راهو احنا مشكلتنا البلاد والعباد، راهو ما نحبوهمش يتمرمدوا، راكم مرمتونا واللي في باله راهو الزون اللي فيها مسؤول وطني ولا جهوي ماهيش قاعده تمسره ويكذب عليك كاني كيفكم عايش، راهو الماء يتقص عليا والضوء قاعد يتقص عليا والحمد لله شيخ كيفكم في السخانه وفي العرق وفي العطش. اليوم اني يعني قلت لكم علمونا برشا حاجات احنا بالكش كنا هما يربيو فينا، سبحان الله احنا قاعدين نتعلموا منهم
1: بالايجابي.
0: ايه انا قالوا غني قلت لك تو احنا خلينا نقولوا حاجه احنا تو باش نعرفوا احنا زاده اللي فماش مخطط قاعدين يخدموا عليه في خصوص الكهرباء والغاز. اليوم تونس تستهلك في 5200 ميجا وات في الذروه، في وقت الذروه، يعني في الوقت اللي الناس كلك تستعمل كليماتيزورات وتبدا عندك معناها الدوبله نتاع المتساكنين في الجهه به. اليوم انت تنتج كان في 4000، ال 1200 هذوما كيفاش باش تجيبهم؟ كانت قبل الجزائر تعطيك في 700، الجزائر اليوم ماهيش عطيتك خاطر هي عندها مشاكل كيفك ولا هي. يا رسول الله اليوم عندك معامل بجنبك تعمل في الفوتو فولتايك، علاش ما تعملش معاهم دي كونترا؟
1: برشا كانوا في نفس بلاستيك معناها طالبوا قالوا يا وليدي راهو لازمنا نخدموا على خطه عمل قصيره المدى وبعيده المدى، راهو باش يصير لنا باش يصير فينا.
0: علاش احنا اليوم هاك اليوم طلعتونا بقرار اليوم تنجموا تاخذوا الباتري باش تخزنوا؟ انت علاش ما عطيتونيش من الاول وقت اللي هذاك مركب من الاول؟ علاش معناها كان كي توصل لنا معناها احنا الشوك وناكلوا معناها الصدمه من السخانه ومن كل شيء، وقتها تلقاو الحل اللي حكينا عليه عنده
1: قداش. الحلول الفوريه مش الحلول الاستباقيه،
0: ايه حلول ترقيعيه هذه
1: الترقيعيه معناها.
0: احنا اليوم يلزمنا خطه عمل واضحه ويلزم مخطط. احنا كل عام هانوش نحكيوه عام جاي هانوش نتيحو فيه، علاش؟ على خاطر اليوم نفس المسؤول موجود ونفس المسؤول مش قاعد يعطي في مخطط للجهة اللي هو فيها والمشاكل اللي يتعرض لها وما ينجمش يقدم بيك. دونك احنا تلاهينا اليوم كان بالنخرج ونكذب وكان نخرج ومعنا باش نشكي وباش نعمل
1: ولا بلاغات ولا تتصل بمسؤول بربي نجموا نجموا ناخذوك معانا جاوب راهو المواطنين راهو عندنا ناس رانا نجيو للراديو نلقاو قدام الراديو راهي ناس ما عاد عندها ثقه كان في المؤسسه الاعلاميه تقول لك امو توصل لي صوتي، ناس تطلبنا صباح التليفون معناها احمر بالعمل، ناس تحب توصل اصوات. اخرج السيد المسؤول او المكلف بالاعلام او اللي عنده مهمه باش انه اتصاليه باش انه يعرف يوصل معلومه. تو نشوف وتو

0: يكون فما بلاغات وشنو هما البلاغات سمح شنو تهبط لي بلاغات انت فيها مناطق ومن بعد تحط لي الاشاره انه فما مناطق اخرى باش تشملها ليست معني شنو هو يعني انا هاني لا يعطيك وقت صحيح ولا يعطيك مكان صحيح يعني انا توا نسكن في حومه وياسمين هاو ناخذ اكزامبل صغير ياسمين بحذايا فرد حومه نسال فيها قالت لي الضو يخدم عندي والماء انا ميم با زوز ديار بحذا بعضنا ما يخدمش عندي الماء والضو نحكي لك بالحق معني
1: سي كوني
0: والله بالحق حاضر في منطقه منكوبه معني بالحق سي با مارغرينا في الزور راني على البحر معني
2: نشكر مدير جهوي
0: معني سي با نورمال
3: اليوم قاعدين يطبقوا في ساعه معناها على كل عماده قاعدين يقصوا
0: ما فهمتش فماش استراتيجيه ما
1: فهمتش العداله العداله
2: علاش نبعدوا لبعيد
0: قصوا على ياسمين الضو
2: اليوم هاو نعطيك مثال والله ما نحبش اما القنطاوي ولا خليج ملايكه وغيره زعما قاعدين يقصوا عليه باركونتر لا لا هذا موجود باركونتر تلقى الاحياء الشعبيه قاعدين يقصوا عليه عندي صاحبي قال لي باش نبعثني ولده مسكين تهرم شي قال لي باش نبعثوا لدار جده في القنطاوي
0: اي اليوم هو
2: القنطاوي ما يقص عليه اما الاحياء الشعبيه وكذا يقص عليه
0: عطيونا التوزيع عطيونا جوست
2: تخطوا العداله محلاها العداله
0: احنا مع دولتنا احنا مع
2: احنا شعار دوله تونسيه نظام حريه عداله عطيونا العداله في الامور هذه
0: اللي صاير متفاهمين ولزمنا الناس الكل
3: الحمد لله التونسي متفاهم
0: صحيح
3: ما جاش متفاهم
2: صحيح التونسي لكن
3: الحمد لله
0: والناس الكل حطوا يدينا في يدينا بعضنا راي بلادنا تعز علينا راهو قبيله نتفرجوا فيديوهات في رفراف ونشوفوا في الدرون كيف تصور في بلادنا من الفوق بلادنا جميله ياسر وعزيزه على قلوبنا ونحبوها ونخدموها بعينينا وبالحق بلادنا عزيزه علينا معناها اما اللي قاعد صاير سي با نورمال
2: هونيتك انت يا هبه اللي كان يحكي فيه عبد القادر ما وصلناش معناها وما قلناش رانا دائما في اثناء مناقشه ميزانيه الدوله خاصه على مستوى اللجان رانا نبداو نطرحوا في المشاكل اللي عندنا ونعطيوا في الحلول وهما ادرى يعني فنيا كيفاش باش تكون الحلول لكن حديثك يا هذا فالنافخات زمر قررتها معلمتك العام وتحية له الحقيقة معنا فهمت
0: به اليوم شنو انتوما كنواب شعب اليوم اكيد تكونوا قراب من المواطنين ومش شعب اليوم شنو المطلوب شنو لازم يصير اليوم خلينا نعاونوا ترى نعطيو افكار فيهم شي ما
3: اليوم جا نقول لك لازم التسريع في تجديد الشبكات نتاع وصيانة الشبكات نتاع شركة
0: الكهرباء
3: والغاز على خاطر حتى باش نكونوا واقعيين زاد الناس الكل هكايا راهو اليوم الماء ما يوصل لك كان ما يكون ستاج موصل للكورون للستاسيون تاع الماء اللي موجوده في بليه واللي موجوده في العقبه واللي موجوده في كذا راهو اليوم كي تقص عليهم هذاكم كيف بالطبيعه باش موش باش يوصل لي احنا وقتاش السونادة تقص عليك تقص نحكي على المجموعه الكل نحكي على حي كامل وقت اللي تبدا فما بان وراهو زاد خلينا نرجع شويه نهارين التالي راني وقت اللي خرجت وتكلمت في موضوع السوناد وفي انه فما ايكيب هبطت وقصت قصت مانيش نبي وعندي معطيات اللي تقص نحولهم من ناقل نتاع علاش خاطر ما خلصش وسيد المسؤول خرج معناه يتوعد باش يشكي تفضل خويا يشكي اني يعني عندي ما يفيد والاربع عائلات اللي قصيتوهم في بوخزر نعرفهم وعندي اني كل شيء كل شيء عندي دونك لهنا احنا وقت اللي خرجنا وتكلمنا حبينا احنا نوصلوا صوتك العبد هذيك راهو مش وقته واليوم زاد سيد المواطن الكريم ما تخليش روحك لين يجيو يقصوا عليك الماء في فتره كيما هذه راهي البلاد محتاجه لنا الناس كل الناس كل كان يكونوا يد واحده للدوله هذه اليوم كي تسالك منها الضو ولا ولا ولا الماء يمشي يخلص ما لقيتها فاتوره عاليه شويه راهم ينجموا يجدولوا لك راهم ينجموا يجدولوا لك راهو معناها اليوم التسهيلات موجوده اليوم هو حق دستوري وهذاك علاش الدوله ما اعطاتك الحق باش تجدول اما زاده ما نخليوش رواحنا باش يجي مسؤول اعتباطيا يمشي يقرر يحق راسه في الليل قام الصباح قال لازمنا نقصوا عليهم الضوء ولا نقصوا عليهم الماء وتفضل يا سيدي اخرج الشارع واعمل اش تحب معناها يحبوا يزوروا الفوضى هذا هو الهدف اني اليوم ما فما حتى هدف اخر اليوم كي نسمع انه فما مئات باش يقصوا عليهم باش يرفعوا لهم العدادات راهو فما معناها يحب يبث الفوضى هذا ونتحمل الحديث هذا نتحمل مسؤوليته وين خاطر عندي معطيات بالاسم وبالعنوان وقداش الفاتوره فيها وتاريخ نهار 27 كيفاش خرجت القائمه ونهار 21/7 مشاو يقصوا في العدادات دونك سيبونا احنا رانا ماناش جاي باش نلعبوا لهنا رانا جاي باش نخدموا البلاد وراهو عندنا مسؤوليه احنا اليوم حلفنا على القران الناس كله قسمنا على القران باش البلاد هذه ما نخونوهاش والشعب هذا اللي عطانا ثقته رانا باش نقعدوا نهار الكل هكايا في داره ونحميوه وراه اي واحد يمشي في باله اللي احنا كرايله رانا احنا ملاكه والبلاد هذه تهمنا وما نخليو حتى حد يبث فيها الفوضى ويمشي بينا الى ما لا يحمد عقباه.
0: دونك سي معز.
2: الحقيقه عبد القادر كفى ووفى اني باش نجي من منطلق اخر كما تعرفوا سوسه عزيزه وغاليه. واني ديما نقعد شادد في الكلمة متاعي. منذ 14 جانفي 2011 سوسة تسير نحو الدمار والتحطيم وجميع العبارات السلبية الكل. هذا واقع وموجود والناس كل قاعدين حسوا فيه. احنا اليوم كانوا بشعب كنجي اني نبدأ نحكي مع وزير ولا مع كاتب دولة ولا مع اي مسؤول كان ونفسر له الوضع اللي عنا اليوم في جهتنا وما يتفعلش في عدة مجالات. صحيح اليوم تركيزنا على الماء والضوء لكن في عدة مجالات تلقانا نحكيه وما تلقاش تفاعل. اش معناه؟ اش معناه؟ فسرونا. يظل لي سوسة ما شاء الله أبوابها محلولة للناس كل على مستوى الصحة على مستوى السياحة على أي مستوى كان ولا أي مجال كان. لكن اليوم نلقاو الناس فدت في الجهة، الناس تحطمت في الجهة والولاد الجهة ما عاش نجم تعيش. الناس اللي بجي تتفرهد نفس الشيء ما عاش نجم تعيش. الى متى باش نقعدوا عايشين بالطريقه هذه؟ راكم ماكم مش عاملين علينا مزيه كي باش توفرونا العيشه الكريمه للمواطن على مستوى ولايه سوس. اليوم حق دستوري الماء، حق دستوري الضوء، متفقين ثم ظروف مناخيه تحكم نظم امورنا، نعرف وقتاش نقصوا، كي نعطيو بلاغ نعطيوه صحيح توقيت معين نحترموه، مش تعطيني وقت وتقص عليه بالأربعة والخمسة مرات وتزيد تضرني. لا للتنكيل بسوسة، بلادنا عزيزة وغالية، يلزمنا نحترم روحنا. الناس كل تتحمل مسؤولية ونعودها بوزير الطاقة، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالمديرين العامين، بالمديرين الجهويين، بجميع الأطراف المسؤولة، سلطة جهوية محلية، الناس الكل. وإحنا بيدنا الناس الكل، وانتم كعالمين الناس كل يلزمنا نتحملوا مسؤولية. كل واحد من المنطلق متاعه يحترم روحه. ونعاودها ونقولها وقلتها في فيديو اللي عملته نهارين تالي، يا مسؤولين احشموا لرواحكم، راكم دمرتوها سوسة، رانا نحبوا نعيشوا سلامات، ما عناش حتى مشكل، احنا نحبوا بلادنا ونعاودها بلادنا عزيزة وغالية. انتوما قاعدين تحبوا تضروا البلاد هذه، عندكم يمكن اهداف اخرى، عندكم برامج اخرى، هذيك ما تعنيناش. يلزم ليد في الليد بالحق، ما نحبش نتشنج برشا، ليد في الليد ننظم امورنا. النهارين هذه ان شاء الله باش تخف شويه السخانه، صحيح درجه الحراره كذا، نظمونا رواحكم، قصوا، ما قلنا لكمش ما تقصوش، قصوا بالعدل وقصوا بتوقيت معين لتعلموه، كسوا في الماء وكسوا في الضوء. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى وثم برشا ناس ما عجبتهاش، لا يعني باش نزيد نشد صحيح فيها. نشكر الامنيين ونشكر الحرس والحمايه والمدنيه، الحمايه المدنيه، الديوان، اعوان البلديات وعوان ستيك وعوان السونيد والناس الكل، الناس كل اللي قاعده تجري وقاعده واقفه، حتى كالمجالس المحليه للناس اللي قاعده تسعى معانا، ناس كل نشكروها. وماهيش مزيه صحيح هذاك واجبه، لكن نشكروها. الناس تخدم لك تحت 45 سخانه في الكياس باش يوفر لك السلامه نتاعك والسلامه المروريه والامن
0: للجهه وللبلاد. صحيح شوف ايه؟
2: بالحق. والجيش اللي امننا في حدود الجيش، خاطر ثم ناس ما عادش تحب، لا احنا نشكروهم ومعناش مزيه كي نشكروهم. هذوكم خاطر الدرع نتاع الوطن، هذوكم اللي رافعين رايه البلاد، واحنا مع بعضنا الناس الكل يد واحده. ان شاء الله جهتنا ديما بخير وسوسه عزيزه وغاليه، وان شاء الله بلادنا ديما بخير، وتحيا تونس دائما وابدا.
0: يعطيك الصحة سي معز الشريف نائب شعب بالمجلس الوطني جهات وأقاليم، سي عبد القادر عمار عضو بمجلس نواب الشعب. اليوم حلينا يمكن هكا ديبا ونقرب برشا تفاعلات، إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله بلادنا في خير وسلامة، وإن شاء الله ربي يبقى علينا ستر. بوز مع كالعادة البوب والموزيك ونرجو نكملوا معكم خيط فقرتنا.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويليا 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويليا كرنفال أوسو، 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويليا السهرة الختامية لمرسى القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
5: جوهر اف ام بوبليسيتي.
6: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو، زوزا نواعي يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور push your limits.
5: جوهر اف ام بوبليسيتي.

0: السعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
1: آخر الأخبار على جوهر.

0: أفهم. بسمة صعيدية.
1: تحياتي طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء فتحوا تحقيقات ضد إطارات وأعوان في ستاغ، وآلاف المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى فيما يسمى بذكرى خراب الهيكل. في تفاصيل أخبارنا وفي الشأن الوطني، أكد ضيف برنامج صباح الوردة اليوم على جوهر فام كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء أقاليم ورؤساء وحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية تكرر عمليات قطع الكهرباء.
2: نأكد الأخبار اللي قلتوه، الحقيقة اليوم أسمعنا لكون زميل زملائنا وزميلاتنا اليوم في رؤساء الأقاليم ورؤساء وحدات اليوم سوف تصل أمام النيابة العمومية، وهذا بأمر قيلة كيف كما أنتم أسمعنا لهذا، وجاونا زملائنا اللي قالوا لنا راهو اليوم يصل علينا ما نجمش نبحثوا في هذا الإطار اللي كنتوا تحكوا عليه. نحن الحقيقة مع تحميل المسؤوليات، نحن الحقيقة ما كنا نستنوا في لجان فنية تحديد المسؤوليات، اليوم مشينا النيابة العمومية، خلينا نبحث النيابة العمومية وتو نشوفوا المسؤولية. السبب الرئيسي هو نقص في الإنتاج الكهرباء، معناتها العرض أقل من الطلب.
3: ما في بالكم انتم اللي السخانه مش تزيد من عندها 10 سنين و5 سنين، والعباد تقول لك رايف تزيد السخانه ويلزم مشاريع جديده للسيج، ما عملتوش مشاريع جديده سي فتحي؟
2: يفترض، وهذا هو اللي اشتغل، وهذا زاد نحن الحقيقه ما كريناش حسابنا رغم برد التنبيهات بتاعنا نحن كنقابيه، رغم الدار العامه زاد بتاعنا عبرت على الشيء هذا وعن نقص هذا في مذكرات في مجلس الاداره، رغم المصادقه على مشاريع عموميه لانتاج الكهرباء من 2000 18 عمرنا ما كنا ضد الاستثمار في الطاقات المتجددة، نحن كنا ضد القوانين المجحفة لظلمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
1: أكد عبيد المهندسين التونسيين المهندس محسن الغرسي أن القرار في الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم يعد صادرا عن المهندسين بل عن أطراف أخرى لا علاقة لها بالعلم وفي أطر أخرى حسب تعبيره، مضيفا أن المهندسين من أبناء ستاغ يشرفون على إدارة عديد المشاريع، مشاريع الكهرباء والماء في كندا وإفريقيا وفي الإمارات، وذلك بفضل كفاءاتهم العالية في هذه الاختصاصات. في المقابل يجد المهندس في الشركة التونسية للكهرباء والغاز نفسه عاجزا عن اتخاذ القرار.
4: كي تلقى أنه في ستاغ القرار ما عادش يخرج من المهندس ولا يخرج في أطر أخرى، الناس معنا ما قراتش، الناس ما تعلمتش، تولي هي صاحبة القرار. ومن غير ما ندخل في التفاصيل، شوف مثلا شكون عطل المشروع متاع القانون متاع الطاقات المتجددة في ستاغ، كي تبحث وتشوف معنا أنه فما جهات أخرى ما عندها حتى أي علاقة بالعلم. أنا نمن بالعمل الاجتماعي، نمن بالعمل النقابي، لكن اليوم فما خط أحمر، إذا كان سمحني في الكلمة نشلكوا العلم ونشلكوا الاختصاص. هذا اللي وصلنا له. عامة المهندسين بدأت في 2022 تنبه على الخطورة هذه،
5: نبهنا
4: وعملنا 2023 خرجنا معنا الدراسة فيها تقريبا 70 صفحة على المشكلة متاع الطاقة في تونس وشنو يستنى فينا. حد واحد ما سمعنا، أعطينا معنا خطوط وبرامج كيفاش أنه تونس معنا في السنوات القادمة ما نوصلوش للحالة هذه. الكفاءات تونس يحبوهم في الخارج زعم على سواد عينيهم. طيب تتصور انت إيديف كي تعمل ركويتمان تاع مهندس تونسي تراه تعد على قداش من غربال. الإمارات العربية تتصور تعمل ركويتمان معناها لافيغليت كيكا اللي شادين الضوء في الإمارات كلهم، المديرين الصحاح كلهم تونس والكل مولاد ستاغ. في كندا التوانسة هم اللي يسيروا في الماء والكهرباء، في السنغال التوانسة اللي يسيروا في الماء والكهرباء، مصر هاي بحدانا التوانسة هم اللي نظموا كهرباء معنا في مصر. اين بقاو احنا في تونس الى متى؟
5: عندنا مهندسين كبار في ستاغ، اش قاعدين يعملوا سمعت؟
4: مضروبين على ايديهم.
5: شكون ضرب؟
4: متحمس وليتي.
1: قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك. خلال الندوة صحفية عقدت بالعاصمة، أكد الخبير في المالية العمومية أحمد جدارة أن تقييم عدد من المشاريع العمومية المنجزة

0: في تونس كشف عن جملة من النقائص التي أثرت على آجال الإنجاز ورفعت من كلفة تنفيذ هذه المشاريع.
1: هو الحقيقة الاختيار بالشريعة كان وفق معايير تم تحديدها بالتوافق مع المعنى العربي رئيس المؤسسات. دونك هما ثلاثة مشاريع. المشاريع هذه بدأت معناتها تقريبا تهم كل المجالات. مجال متاع البنية الأساسية بالأساس البروجي متاع لوناس هو فيه بداية 19 محطة وصيانة متاع 190 مدخة. البروجي الثاني هو البروجي متاع طريق السيارة سفاق سقابس. البروجي الثالث اللي هو الهدي رفاق. وكلهم دي بروجي باعتبار كان ثم معيار اللي هو معيار الماتوريتي والجاهزية كانوا انتهوا عندهم على الأقل 5 سنوات من أجل تقييم وفق معايير دولية عدة المعايير تم اختيارها ونحكي عليها الجوانب متاع الحوكمة والشفافية في مستوى الإنفاق العمومي. وهذه الحقيقة حاجة مهمة جدا لأنه الفكرة أنه نقيموا مشاريع سابقة الهدف الأساسي منها هو استخلاص النتائج والأشياء اللي صارت باش خاصة نثمنوا الحاجات الجيدة ونبتعدوا عن الأشياء اللي معناتها ما كانتش باهية خاصة أنه اليوم كما تم تقديمه في مستوى الافتتاح منطلقين في المخطط التنمية اللي فيه 21,000 مشروع من الجيد انه تكون عنا ضوابط مبنية على حاجات اللي هي واقعية اللي هي المعايير الدولية اللي ان شاء الله تأسس للمشاريع في الايام. بالنسبة على الاقل للمشاريع انه من اكثر الاشياء انه كانت هناك بعض النقاص في الدراسات خاصة نسميها الدراسات ما قبل التنفيذ. للأسف نلقاو فما اشكاليات في التنفيذ. دونك اعتقد انه الالتزام بالجوانب متاع الحكمة متاع الشفافية متاع تسهيل مشاركة المواطن متاع الاستعداد من خلال الدراسات خاصة القبلية مهم جدا لتعظيم بور ماكسيميزي الأثر المرتقب متاع مشروعهم.
0: اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى هذا اليوم الخميس وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير وعضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم عيميت هيلفي شارك في اقتحام الأقصى. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن حوالي 3228 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى هذه اللحظة يتقدمهم بن غفير بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا. يجري رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي زيارة إلى طهران هذا اليوم الخميس في أول تحرك له نحو إيران بعد أيام من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي زيارة الزيدي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار تداعيات الحرب ومساعي بغداد للحفاظ على سياسة التوازن بين واشنطن وطهران. خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قال وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو إن إيران تستجدي اتفاقا مع الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وأنها ربما تحظى بصفقة لو عادت إلى رشدها وفق تعبيره بعد الضربات الأخيرة مؤكدا أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا لمواصلة الحرب. نهاية النشرة شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهرافم
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاء الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسير قريبة مني.
2: عجيل انرجي قدم لكم
7: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: وصلنا 11 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. بعد اتفاق الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب معين الشعباني كونترالي باش يكون لمدة 4 مواسم، منتظر انه تركيبة الإطار الفني لكيب ناسيونال باش تكون على النحو التالي: معين الشعباني في خطة مدرب أول، زوز مساعدين اللي هما مراد الماكي سيف الله حسني، حاتم بوليلا معد بدني المغربي، محمد الصديق بالقائد مدرب حراس المصري، وسام صفوت الملقب بسيمو محلل أداء، ومن المنتظر انه يتم تدعيم تركيبة المنتخب الوطني بأسماء أخرى. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي وصل التحضيرات، الفريق عمل اليوم الأصبح حصة تدريبية صباحية بقيادة مدربه كريستيان براكوني. بالنسبة للجنة تفضل النزاعات واصل في العمل متاحة، دوسي تحمز الجلاسي قاعد يتقدم شيئا فشيئا، البارح 18% في الدوسي هذا، اليوم 31%، دونك تجميع مبلغ 86 مليون و 390 ألف من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون، هذا في الحملة اللي تستهدف 5 دوسيات اللي قيمتهم مليار واللي تسكروا فيها رسميا زوز دوسيات اللي هما أصيل الجزيري وياسين العمري. الرياضي التونسي بقيادة مدرب الروماني ريغاكان في وصل التحضيرات، من المبرمج غدوة تكون مقابلة ودية ضد النجم الخميري بعين درام، مقابلة في عين درام، ثم مواجهة تقدم سقيت الدير نهار 26 جويليا، ثم الحزم السعودي نهار 4 أوت. نذكر البارح تم صرف النظر على انتداب الإيفواري لامين ساكو وعادل بالطيب، وصل لتونس منتظر انه يمضي رسميا عقده مع الترج. على النادي الافريقي اللي بدوري وصل التحضيرات، استعداد الموسم الرياضي الجديد اللي نذكر سيزون جديده تبدا 22 و 23 اوت المقبل. بالنسبه لسحب الرزنامه نهار 29 جويليا الجاري، الافريقي حاليا بقياده المدرب المساعد احمد التويهري، حتى الالتحاق موعد التحاق ماهر الكنزار اللي باش يكون الاثنين الجاي، بينما على مستوى الميركاتو زوز ملعبيه تحت الاختبار، مدافع البوركينابي سليمان وترا لعب الموسم الفارط في مستقبل جيبس يخضع الاختبار من البارح مع النادي الافريقي، وايضا ملاعبي وصول لتونس للتفاوض مع النادي الافريقي اللي هو المالي سليمان كوليبالي، في انتظار كما قلت مواصله التحضيرات، وخاصه التويهري اللي نجم يغادر ويلتحق بفوزي البنزرتي في تجربته الليبيه. سفيان الحيدوسي هو المدرب الجديد القديم لاتحاد بنغردان بعد اشرف الموسم الفارط على فريق اتحاد بنغردان، يرجع من جديد لتدريب بنغردان، منتظر غدوه يباشر مهامه استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الاسفاقسي وصل طرابلسو في مدينه سوسه اللي بدا البارح ستاج هذا، والفريق كان اعلن على التعاقد مع الثلاثي مؤمن الرحميني الاوغندي حكيم موتيبي واللاعب غيث الزاي. على وجه الساحلي، اللاعب التونسي فسخ عقده مع رادينكي الصربي بعد موسم متميز، سجل خلاله 9 أهداف، عمل 7 تمريرات حاسمة، وساهم في ضمان فريقه لمقعد أوروبي الموسم المقبل. وجه الساحلي اللي سبق له لعب في الإتوال والنادي الإفريقي. يدخل في مفاوضات مع المهاجم الإسباني فيران توريس صاحب هدف المونديال اللي جاب المونديال منتخب إسبانيا، رغم أنه عقده يوفى مع برشلونة في جوان 2027، لكن برشلونة بدوره دخل مرحلة الحسم، يحب يجدد للملاعبي العقد متاعه، خاصة أنه عنده بوند في عقده مع برشلونة، البوند هذا يلزم برشلونة بدفع 8 ملايين يورو لمانشستر سيتي في حال تجديده للنادي الكتالي. انفو سبور قدم لكم انيس الذوادي، النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر فام. شاي طيبه في الامان.
7: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

نص نهار و28 دقيقة على موجتنا كالعادة، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في ساعتنا الثالثة. تحية لكم وين ما كنتوا في المتابعة والاستماع. نحكيو على طقس اليوم، طقس صيفي بامتياز، نحكيو على سماء مغشات بسحب قليلة مغيمة جزئيا حتى على أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط، هذا بعد الظهر باش تشمل بعض الجهات الشرقية. اليوم تهب الريح من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي بقية الجهات، ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل، ويكون البحر قليل اضطراب ثم يولي مضطرب بالشمال. تحافظ درجات الحرارة على مستويات المرتفعة داخل البلاد وتتراوح القصوى بين 36 درجة و 42 قرب السواحل والمرتفعات وما بين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي. هذا فيما يخص الوضع الجوي، خليكم معنا ديما وتحينات كل الأخبار تلقوها على موقعنا johrfm.net وإلا من خلال بيدون لول يتواصل معكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة إفتاء. كومبيزون مش باش نقولو لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: جوهرة FM. Publicité.
3: كل يوم level up جديد. Level 1 كافي. Level up. Level 2 سورتي مع صحاب. Level up. Level 3 shopping. Level up. ليفل 4 سناك.
4: الو بابا، نجم تسبق لي على المصروف؟ مشيت باش نفطر والكارت لقيتها فارغه.
5: لحظه نعمل كرشاش.
3: يلا نكملوا. يوث كارد باي بي ان بانك، اون كارت بريبي للشباب من غير كونت بانكير، ريشارجابل ا ديستانس وين ما كنت. يوث كارد باي بي ان بانك، ليفل اب للمسؤوليه.
2: جوهره
6: Publicité.

نص نهار 52 دقيقة على موجاتنا شيرين موزيكا ريتم إن شاء الله يرافقكم وين ما كنتوا في الاستماع ونعرفوا الوقيت هذايا برشا فيكم يكونوا هكا شادين ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع وسع البال الابتسامة الأجواء الصيفية إذا كان في ديبلاسمون إن شاء الله ربي معاكم واحدة واحدة ردوا بالكم على رواحكم وعلى الناس اللي معاكم في الكرب وانتم تتحملوا مسؤوليتهم دونك إن شاء الله تكون صائفة خالية من الحوادث ومن أي خبر ينجم يعكر صفو العائلات والجالية التونسية اللي موجودة ورجعت بأعداد محترمة خلينا نقوله في انتظار يمكن شهير أوت وما ستشهده من أعراس واحتفالات إن شاء الله الأمور تكون على العال في الانتظار خلينا نزيد ما نعاود نذكركم أنه بلغت الشركة التونسية الكهرباء والغاز في ما يخص الانقطاعات وكع الصفحة الرسمية دونك من غير ما نقعدوا نعاودوا في المناطق اللي باش يتقص عليها الضوء والوقت وكل التفاصيل دونك نجموا تشوفوا ديريكتومون على الموقع سينو johrafm.net تلقاو كل الأخبار والتحيينات وكل ما يهم المواطن التونسي سينو احنا حتى أفرحكم تهمنا برشا عيادكم جوكم الريتم متاعكم يكون حاضر معنا في آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بي دون لو نسلموا برشا على خونا صابر عيسى وكيف كيف زاد الأستاذ معز اللي يجي ديديكاس من عند خو صابر عيسى الأستاذ معز دونك يحتفل اليوم بعيد زواجه العشرين إن شاء الله كل عام والحب يتجدد أنت والبارتنير متاعك سي معز وكما قلنا تكون المودة حاضرة والعشرة الطيبة أو كأخوك تذكرك وقلك ربي دوم عشرتكم كما قلنا دونك هكا الأجواء احتفالية محلية تفكروا بعضهم إن شاء الله ديما عاملين بون كيف وديما تحبوا بعضكم 20 سنة وبهين بهين 20 سنة مودة وعشرة دونك بهين برشا سينو خلينا نسلموا زادة على أختنا جميلة اللي تسمع فينا الوقيت هذايا قالت الحمد لله هكا الضوء اليوم ما قاصر دونك نجم نتبع الغونديفو من بي دون لو سينو نسلموا على فطومة وكيف كيف على سميوش اللي تسمع فينا لقيت هذايا إن شاء الله ننسوكم ومازلنا ننسوكم بالأخبار بالمتابعات وببرامجنا اللي مازالت تتواصل على موجات الدنيا وما فيها جوهر فام دونك ما تنساوش الموعد الثقافي اللي يكون معاكم والأجندة كولتوريل اللي من خلالها تلقاو عودة على البرامج وكيف كيف زادة على السهرات مع سالم هني في بايلة كيف كيف نحكي وزادة على الكرة والأجواء الكروية مع جميل وفريق الرياضة تلقاو زادة جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي متابعة للمهرجانات مع مراسلينا وزملائنا أما احنا تلقاو معنا الاكتواليتي والريتم واللي هم التوينسة دونك برامجنا الكل ان شاء الله تلبي احتياجات مستمعيها وين ما كانوا داخل او خارج تونس شكرا ليكي بالكل في جيجي هرحومة في الاخراج شكرا ليك تحياتنا لياسمين في الديجيتال تحياتنا سوس وسعاد العدويني في التنسيق العام هيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيه ما تنسيوا زادة الموعد صحي بامتياز ان شاء الله يكون معكم ابارتي من مساعتين في سونتي بلو سينو موزيكا تتواصل لنقولكم ادوما تشوفي باي

0: مع أحلام غيلان.
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نقابة أطباء الأسنان تحمل في بيان لها اليوم السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. هذا وعبرت نقابة أطباء الأسنان عن بلغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وللتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد التونسية دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسات الصحية، وما خلفته من اضطراب في سير العمل وتعطيل للخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، مما أصبح يهدد حسب البيان استمرارية المرفق الصحي وسلامة المرضى. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير يعلن بالتعاون مع عدد من الجامعات الأورو متوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027. ويهدف هذا الماجستير إلى تكوين كفاءات بحثية متخصصة في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية من خلال برنامج أكاديمي يتم إنجازه بالشراكة مع مؤسسات جامعية أوروبية ومتوسطية. هذا وأوضح المعهد أن آخر أجل لإيداع الترشحات حدد ليوم 30 أوت المقبل، داعيا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط الترشح وإجراءات التسجيل عبر الرابط المخصص أو من خلال رمز الاستجابة السريعة QR كود الوارد بالإعلان. دوليا، وزارة الخارجية العمانية تقول في بيان اليوم إن السلطنة تنسق مع السعودية وأطراف يمنية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن بهدف استناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا البيان على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. ختاماً، محكمة تحقيق في بغداد مختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال في العراق تعلن استرداد أكثر من 1 مليار دينار عراقي من متحصلات جريمة احتيال مالي في وقت كشفت فيه عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهب ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان أجميلية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: تحب تشارك أنت وشكون من الفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990، وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون لوجهة من وجهة نوفلير ابعث SMS في حرف بي كيما بي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: الدنيا وفيها

الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي. تحياتي، موعد جديد في المحقق بلوس في الخميس 23 جويلية 2026. مرحبا بالجميع. موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم، قصة عادة عربية وقصة عالمية. هاتذا نكتشف أولى قصصنا لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا لمصر، تحديدا لمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وبشترجع بينا لنهار 18 فيفري 2009. هرتها راجل اسمه نصر يخدم جامع قمامة، عامل نظافة في واحدة من العمارات السكنية الكبيرة في المنطقة اسمها أبراج السعادة. خلك عادته البيت يقولوا لها بيت تجميع القمامة الموجودة في الطابق السفلي تاع البرج. بدأ يعبي في ساشيات النفايات في البرويطة اللي عنده باش يخرجها لبرا. هو يلم في الساشيات لاحظ حاجة غريبة. نصر عامل النظافة شاف في واحدة من هالساشيات حاجة تشبه للكورة، الساشير زينة شوية. أول ما حلها وشافها صدم من المشهد. نصر شاف رأس بشرية، وبسبب الشعر الطويل فهم أنه الرأس يرجع لسيدة. داي يصيح من الخوف والفجعة، يا أشرف جريلي. أشرف هذا هو حارس البرج، أحكيله نصر أشنية شاف، وبالوقت طلب منه يكلم الشرطة ويبلغهم بليسا. دقائق من بعد وصلوا عناصر الشرطة لأبراج السعادة وانطلقت التحقيقات. بش يتم بداية تفتيش كل ساشيات النفايات، لكن لم يتم العثور على أي حاجة أخرى بخلاف الرأس. كي تم استجواب نصر وأشرف، هل يعرفوا الضحية من خلال الرأس؟ زوز أكدوا أنهم يعرفوها، ديما يشوفوها السيدة هذه داخلة خارجة على واحدة من شقق العمار. ونصر وأشرف بش يدلوا المحقين على الشقة اللي كانت تمشي لهم هالسيدة، الشقة في الطابق 17 من البرج. دقوا الباب، ما حل لهم حد. طلبوا إذن من النيابة باقتحام الدار وتفتيشها. تم كسر الباب واقتحمت الدار، ومن أول خطوات المحقين في الدار باش يلقاو رواحهم وسط مسرح جريمة مرعب. الشقة كانت كلها دم، في وسطها أشلاء لجثة بشرية. الجثة كانت ترجع لسيدة مقسمة لثمانية أجزاء بخلاف الرأس هذاك اللي تم العثور عليه في القمام. قريب من الجثة تم العثور على زوز سكيك فيهم أثار دم، بحذاهم صبات رياضي رجالي كله دم، وفما زادة قفازات. تم تفتيش الدار وين لقاو المحقين كمية معتبرة من الذهب ومبلغ مالي بقيمة 2300 جنيه مصري. لقاو زادة شهادة ميلاد باسم فاتن رضا عبد الرحمن، 27 سنة، منطقة إقامتها عين شمس. من خلال المعلومات الموجودة في شهادة الميلاد نجموا المحقين يتواصلوا لعائلتها وعنوانها. بش يتم استدعائهم للتعرف على الجثة أولاً وللتحقيق معاهم، فمش ما يعرفوا أكثر معلومات عليها. عائلة فاتن بالفعل تعرفوا على بنتهم، ومن خلالهم عرفوا المحقين جملة من المعلومات على الضحية. فاتن من عائلة بسيطة، أبو اسمه رضا، زوجته هدى، كانوا عايشين في منطقة عين شمس وعندهم ثلاثة أولاد، فاتن، نجوى ومحمد. كانوا عايشين حياة طبيعية رغم الظروف المادية كانت صعبة برشا، بما أنه البو رضا كان العائل الوحيد للعائلة. لكن فجأة ودون سابق إنذار حياة العائلة تبدلت مرة واحدة، وقت اللي رضا قرر يطلق مرته ويعرس بامرأة أخرى ويتخلى عليهم من لحظة زواجه بالثانية. رضا طلق مرته وطلق صغاره، لا عاد يسهل عليهم ولا يعرف أخبارهم. هدى ما لقت حتى حل إلا أنها تواجه الظروف اللي تحطت فيها. ولدها محمد بطل القراية وقرر يدخل يخت، لكن ما كانش منجم يكفي مصروف العائلة. ذيك عليش زادة ومن سن صغيرة اضطرت فاتن تبطل هي زادة قرايتها وتخرج تخدم وتعاون خوها وامها على مصاريف الدار. بدأت تخدم سنة 2004، خدمت في الأول نادلة في قهوة سيرفيس في منطقة مصر الجديدة. بعد فترة قصيرة لقات خدمة أخرى بشهرية مخير، خدمة عبارة على تقول أنت غوفيرنون تقولوا لها مديرة منزل في فيلا يعني في مصر هي بالدار. رغم معارضة عائلتها على الخدمة هذه إلا أنه فاتن مشيت تخدم من غير ما تسمع كلامهم، ومن وقتها انقطعت أخبارها عليهم. تعديت ليامات فاتن ما عاش تظهر في الحوم، ما فهم عليها حتى أخبر. أهالي الحومة في عين شمس بدأت تلاحظ غيابها، مش تعرف أنت عادة في الحوم الشعبية، وبدأوا الناس يسألوا في أمها في عائلتها. أمها تتهرب من الإجابة خاطر ما كانتش تعرف أصلاً بنتها وين. من وقتها بدأت عاد الإشاعات تنتشر في الحومة، اللي يقول ما عرست وسافرت، واللي يقول ما عملت مشكلة وهيك في الحبس. بعد أشهر تعديت على هداء أولادها بهذه الصفة وما يسمعوا في الكلامات على بنتهم، فجأة جاه اتصال من نمره ما تعرفوش. أول ما تهز التليفون تسمع صوت بنتها فاتن. فاتن طمنت أمها وقالت لها ما تخافش، وعلمتها أنها تخدم كيما قالت لها في فيلا، واللي هي مرتاحة وفرحانة بخدمتها. هدى طلبت منها ترجع للدار، لكن فاتن رفضت وطلبت السماح من أمها. ما قالت لها تهن علي يا أمي، تو كل فترة نكلمك ونطمنك علي. كالعادة من بعد تنقطع أخبارها للمرة الثانية، تقريبا مش نقعدوا هكا عام. أم فاتن كانت في الدار ومعها بنتها نجوى، فجأة مرة هذه دق عليهم الباب. أول ما يحلوا الباب يتفاجئوا بفاتن قدامهم. مرحبا، هي معاها شاب. هدى ونجوى طاروا بالفرحة كي شافوا بنتهم. أما أول ما شافوا أنه معاها هذايا شكون، بداوا يتساءلوا واستغربوا شكون وزعم السيد اللي جاي معاها. فاتن عرفتهم علي، قدم لكم أسامة محمود إبراهيم السكسك، عمره 31 سنة، إماراتي الجنسية. قلت لهم أنهم ناوين يعرسوا. هاي به أسامة قال لهدى أنه يحب بنتها برشا وناوي يعرس بها، لكن مش يعرسوا توا عرفي خاطر عائلته ما زالوا ما همش موافقين على عروسة. هدى ظهرت لأسامة وبنتها أنها رافضة فكرة العرفي، لكن فاتن قالت لها أنا موافقة. وفهمت أمها بطريقة غير مباشرة أنه أسامة هذايا عريس لقطة يقولوا المصارى، فرصة لا تعاد. بعد أسبوع رجعت فاتن أسامة لدار أمها، وراتها الصياغة متاحة وراتها عقد الزواج العرفي. هدى عارفة أنه رفضها للموضوع ما عادش مهم، لكن طلبت من أسامة يعطيها على الأقل نسخة من عقد الزواج على ما ياتش كون يعرف. لكن تعديت ليامات وأسامة ما جابش نسخة العقد، وكل يوم يقولها غدوة. فاتن وليت كل ما تكلم أمها وأختها تحكي لهم على عيشتها الجديدة وهي عاملة كيف، على الدلال اللي معايشها فيه رجلها الخليجي. تتعدى الأشهر والسنوات حتى نوصلوا لسبتمبر 2008. أخيراً فاتن عاودت زارت أمها مرة أخرى، وقالت لها في الزيارة هذه أنها هي وأسامة ناوين يحولوا عقد الزواج العرفي هذا لزواج رسمي، وأنهم باش يسافروا للإمارات ويعيشوا غادي. وأعطت لأمها فلوس وقالت لها هاي دار راجلي وين بالضبط. طلبت من أمها تقول أخوها محمد زاد يحضر أوراقه خاطر أسامة رجلها ناوي يدبر له عقد ويهزه معاه للإمارات، مش هيعمل كيف. عائلة فاتن فرحوا برشا، ومحمد بدأ يحضر في الأوراقات. لكن أشهر من بعد تنقطع أخبار فاتن كالعادة، ما عاش نجموا يتواصلوا معاه، يكلموها أكثر من مرة شيء. قرر هدى أمها تمشي لدار رجلها حسين حلت لها مرأة البيت يظهر انها امه. اول ما شافتها سألت على فاتن وأسامة. يا اخي امه قالت لها هنا ما عندنا حتى واحد يسكن في العماره باسم فاتن، اتفضل من غير ما ترود. فقدت هدى الامل، قالت اكيد تعاود ترجع تتواصل معايا هي وحدها، ممكن عائلة أسامة مازالوا ما يعرفوش أنه معرس بها هذيك، علاش قتلي معنا حتى واحد اسمها فاتن. عائلة فاتن استناوا أي خبر يوصلهم منها حتى لنوصل فيفري 2009، وقت اللي جاهم الخبر، ما جاهم خبر من الشرطة للتعرف على جثة فاتن. بعد ما عرفوا المحاقين هالهدرة هذه الكل، بدأوا يفهموا شوية شوية شنو ينجم يكون صار وشنية تعمل جثتها في الشقة، بما أنه الحارس أكد لهم أن الشقة هذه هي شقة سي أسامة السكسك. حارس قال أنه أسامة هذا سمعته مش ولا بد في المنطقة، سيد المحقق معروف هكا بارك الله بعلاقات، ديما عنده برشا نساء وبرشا بنات. إلا في السنوات الأخرى الحق تقريبا 3 أو 4 سنين اللي فاتوا، ولا ديما نشوفوه معاه فات أكاو. اكتشفوا المحققين أن أسامة زاد مدمن كحول ومخدرات، عائلته يعيشوا في العمارة المقابلة العمارة اللي هو يعيش فيها، لكنهم تقريبا مقاطعينه بسبب سلوكه. اتضح أن أسامة هو من أصول فلسطينية لكن بوه عنده الجنسية الإماراتية، خذها عام 1980 ومن وقتها هو زاد تمكن منها. أكيد المشتبه به الرئيسي إذن هو أسامة. الجريمة صارت في داره وهو ريحته ما فماش. المحققين قاموا ببحث صغير على أسامة، اكتشفوا أنه سافر فجر نهار 18 فيفري 2009 للإمارات، وأنه قعد غادي 4 سوايع، ومن بعد سافر مرة أخرى للبنان، ومن لبنان سافر لسوريا، ومن سوريا بح اختفى. في الأثناء صدر تقرير الطب الشرعي أكد أنه سبب وفاة فاتن هو هبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعرضها لضربة على الرأس بآلة حادة مما أدى إلى تهتك في المخ. قول التقرير أكد زادة على وجود علامات خنق على منطقة الرقبة، وتم العثور على كمية من المخدرات في دم الضحية. من خلال استجواب عائلته بشكدوا المحققين أن أسامة عرس بفاتن وخبى عليهم مدة طويلة، ونهار اللي عرفوا صارت بيناتهم مشكلة كبيرة وطلبوا منه يطلقها لكنه رفض الانفصال عليها. حسب ما فهموا أن فاتن كانت مصرة على تحويل الزواج من العرفي للرسمي، ومصرة زادة باش تنقل للعيش في الإمارات، وعلى الأغلب أسامة ما نجمش يعلن زواجه الرسمي منها بسبب ضغط عائلته عليه. اللي ما يعرفوا حد أنه في فترة المشاكل بين فاتن وأسامة، فاتن كانت وقتها على تواصل مع أختها نجوى وتحكي لها على تصرفات رجلها أسامة معاه، وقلت لها لي من نهار اللي طلبت فيه منه يبدلوا عرسهم يولي رسمي بدل معاملته ولا يوصل يمد يديها عليها يضربها في كل نقاش يصير بيناتهم، وبعدها يتعاطى المخدرات يهدى شوية ويطلب منها السماح وربلت من غدوة. نجوى قالت للمحققين أن صديق أسامة حكى لها على موقف نجم يكون السبب في جريمة القتل. قال أنه أسامة لقى ورقة فيها رموز وأشكال خزعبلات في كرهبته. قال لأمه، قال لها يا أمي لقيت ورقة فيها هكا وهكا، شنو هو زعما؟ قتلوا هذيك فاتن عملت لك سحر، هذيك علاش انت لاسق ومكبش فيها وما نجمتش تبعد عليها. وبسبب كلام أم أسامة اتنرفز وقال لصاحبه أول ما طلع للدار اللي هو ضرب مرته وحبسها في الدار لمدة أسبوع. وعلى الأغلب قال صديقه نهار الجريمة أسامة تعاطى مخدرات وطلع للدار مغلغل على فاتن، رغم أنها قالت وحلفت وعاودت أنه خاطيها وما عندها ما عملت له لا سحر لهم يحزنون. قال ممكن وقتها قرر يقتلها ويتخلص من جثتها وبعد هرب. عائلة أسامة بعد ما عرفوا أنه الشرطة تلوج عليه مشاوا لعائلة فاتن وطلبوا منهم يتنازلوا على القضية مقابل دفع مبلغ مالي مهم، لكن عائلة فاتن رفضوا، ورفضهم خلى عائلة أسامة يبدلوا اللغة معاهم وتحولوا إلى لغة تهديد. قالوا لهم مش بعيد يكون مصيركم كمصير بنتكم. هنا عائلة فاتن توجهوا للإعلام، ومن وقتها الجريمة تحولت لقضية رأي عام، والناس ولات تطالب بإلقاء القبض على الهارب ومحاسبته في أقرب وقت، خاصة أنه في نفس الفترة صارت جريمة الفنانة اللبنانية سوزان تميم، واللي تمت وقتها محاسبة المجرمين فيها في مصر، والناس قالت بالحرف دم فاتن ليس أقل من دم سوزان. أخيراً عام 2012، يعني 3 سنين بعد الجريمة، سيتم إلقاء القبض على أسامة من خلال التعاون بين السلطات السورية والسلطات المصرية، وتم ترحيله لمصر وحول للمحاكمة. ونهار 24 جون في 2012 تم الحكم على أسامة محمود إبراهيم السكسك من أجل جريمة قتل زوجته بالسجن المؤبد.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم إذن تهزنا للنرويج، بلاد الباردة، وتحديدا أوسلو. وباش نحكيو على شابة اسمها فايزة، فايزة أشرف. فايزة عمرها 26 سنة، هي من أصول باكستانية لكنها تولدت وكبرت في النرويج. هي أمها وبوها جايين من باكستان، عارسوا في باكستان، ومن وقتها توجهوا مباشرة للنرويج وين هي تولدت. تربيت فايزة في عائلة متكونة من 5 أفراد، أم بو وثلاثة بنات. عائلة بسيطة ولكن متشدين شوية في تربية بناتهم، شدين أو محافظين كما تحب تسميهم. فايزة نجمت تعدل كفة الميزان بين عادات وتقاليد عائلتها بلادها، إرشادات العائلة، وبين البلاد الغربية اللي هي كبرت فيها. كانت محافظة وفي نفس الوقت تقول أنت مش حارمة روحها من الخرجات الأصحاب وغيره. في فيفري 2010 عائلة فايزة سافروا لباكستان، إلا هي واختها الكبيرة ما مشاوش. فايزة ما نجمتش تسافر بسبب خدمتها في بوتيك لبسة، وما نجمتش تاخو كونج. الخدمة كانت بعيدة شوية على وين يسكن، كانت تخرج من الدار تتعدى على ثنية فارغة، توصل لمحطة الكيران تاخو الكار اللي توصلها لوسط البلاد مش توصل لمقر خدمتها وين تخدم في البوتيك. تخدم حتى الماضي 3 وتروح مباشرة للدار. هذا تقريبا روتينها اليومي حتى نهار 3 فيفري 2010. مع 6:30 متاع الصباح خرجت فايزة كالعادة من الدار على أساس ماشية تخدم. قبلها بليلة كانت أكدت على أختها الكبيرة أنها باش تروح طول من الخدمة قمت من غدوة، وقالت لها استناني نفطر مع بعض، وكان ذلك كذلك. أختها استنيتها كما وعدتها، جات شي ما تلف هاي هاي باش تجي تو كملت تو نص تبدأ لهنا أقصى تقدير، ما تلفها ونص لا ربع فايزة ما وصلتش. هزت التليفون باش تكلمها، شي التليفون مسكر. استغربت الأخت على خاطر حاجة كما هكا مش من عوايدها، ديما مشارجي تليفونها ومشارجي مليح، تشارجيه كل ما تجي باش تخرج من الخدمة باش تتونس بيه في الثنين. زادت استنيت شوية، لكن كيف الدنيا بدت تظلم وما عادش تنجم تزيد تستنى أكثر، خرجت هي بيدها وخذت الكار ومشيت مباشرة للبوتيك اللي تخدم فيها فايزة. وغادي كانت الصدمة. زملاء فايزة أكدوا لأختها أنه نهارتها ما جاتش أصلا، لا صباح لا عشية. مباشرة من المحل اللي تخدم فيه أختها توجهت إذن الأخت لمركز الشرطة باش تبلغهم على اختفاء فايزة. وجواب الأمن باش يجي أسرع من اللي كانت تتصوره. أول ما علمتهم باختفاء أختها المفاجئ وأنها ما مشيتش تخدم الصباح وأعطتهم اسمها ومواصفاتها، إذ بأفراد الشرطة يعلموها بالخبر المرعب. مدام أختك مع 6:46 تحديدا تاع الصباح اتصلت بالنجدة على الرقم 112. اتصلت بالنجدة، إن شاء الله خير، شو اللي صار لها؟ كيف خرجت فايزة مع 6:30 متاع الصباح من الدار، وصلت للمحطة، وقفت غادي تستنى في الكار، فجأة تجي كرهبة زرقاء تقف قدامها. يابت منها راجل يحل مال الكرهبة وقف وبقى يخزر لها، ومن بعد وبحركات سريعة قرب منها شدها من يدها لويلها ذراعها وبدأ يجبد فيها بقوة نحو الكهرباء. بدأت هي تصيح بأعلى جهدها على أمل فمش شكون يسمعها ولا يشوفها. ربطت لها إيدها حطها في صندوق الكهرباء وانطلق. ما شافها حد، ما سمعها حد. هذيك ساعات مساوئ البلدان البارد، فإذا حاولت تصيح تعيط وهي في المال متاع الكهرباء.

فايزة سكتت، سكتت من الخوف، سكتت من الصدمة، سكتت ماهيش فاهمة، أما بقات تحاول تفك إيدها باش تنجم تجبد التليفون، خاطر التليفون في جيبها ما نحاولهاش، وتعمل اتصال لرقم النجدة، ونجحت أخيرا باش تعمل هذا الاتصال. هذا الكل صار وإحنا السبعة غير ربع مازالت ما صارتش تاع الصباح. باش يقولوا الشرطيين أنه حكيت لهم هالهدرة هذه الكل في اتصالها بهم. الخاطف كان معلي الموسيقى في الكهرباء باش إذا صاحت فايزة صوتها ما يتسمعش، هذاك علاش هو زادة ما سمعهاش وهي تحكي مع الأمن. جاوبوها شرطة النجدة، بقات معاهم فايزة على اتصال من السبعة غير ربع حتى للسبعة واربعة وعشرين دقيقة. حكيت لهم إذن على اليسار واعطاتهم مواصفات الراجل اللي اختفها، ووصفته بالحرف الواحد على أنه نورفيجيان لوكينج مان، رجل نرويجي الشكل والمظهر، طويل عريض. في الاتصال فايزة ما نجمتش توصف الاتجاه اللي مشاو منه، وبحكم هي كانت في المال صندوق الكهرباء ما نجمت تشوف شيء وما تفهم شيء من الاتجاهات، رغم أنها كانت مضروبة ضربة قوية على رأسها، وكانت تقول في اتصالها بالأمن أنها حاسة روحها باش تدوخ، لكن أفراد الشرطة طلبوا منها مهما يصير ما تعلقش التليفون، حتى كان ما عاش نجم تتكلم خلي الاتصال متواصل. أكدت للشرطة أنه الشخص اللي اختفها قال لها أنه مطلوب منه يخطفها فقط. هنا سألوها عندها شك في شكون الشخص اللي ينجم يكون هو ولا اللي طالب منه يخطفها، ما جاوبتش وانقطع الاتصال. عاودوا كلموها بالوقت، هزت عليهم التليفون، صوتها كان ظاهر عليه التوتر، وبدت تتنرفز حتى على الشرطة وتقول لهم شبيكم التوى وينكم وشبيما منعني حد، وقالت لهم اللي تليفونها طايح شارج وعدك بيه يتسكر. وهما يحكيوا معاها أكدت لهم أنها شاكة في شخص واحد. هشكونه؟ اسمه شامريز. شامريز هذا عمره 31 سنة، هو زاد باكستاني سائق تاكسي، ونجم تعطيهم العنوان متاعه. ومن بعدها التليفون تسكر وانقطع الاتصال بفايزة تماما، وانطلق التحقيق والبحث. تقسم فريق التحقيق لعدة مهام، الأول مثلا حل كتاب على شامريز. هذا شامريز هو كما قلنا باكستاني، شكتشف أنه عمره 31 سنة، أنه أعزب وصاحب سوابق عدلية، بما أنه عام 2002 تم اهتداء اتهامه بالاعتداء على الشابة وطعنها بسكينة، وعدى عام ونصف الحبس وروح. توجه المحققين للعنوان اللي اعطته لهم فايزة، وتم استدعاء مولى العنوان للتحقيق معاه باش يفهموا منه اشنو بينه وبينها اللي خلاها تشك فيها انه هو المتسبب في اختطافها. في الاثناء كانت فما فرقة اخرى ما زالت تبحث على فايزة وتحاول تحدد موقعها. اخر اشارة متاع التليفون تعطات كانت تقريبا من وسط غابة مع 8:30 متاع الليل. نجم المحققين حددوا الموقع وتوجهوا مباشرة للمكان، لكن بعد ما تم تمشيطه لن يتم العثور على أي إشارة أو دليل، لا هي لا تليفونها لا كرهبة الخاطف لا شيء. البحث في الغابة كان صعيب، صعيب برشا على المحققين. الطقس كان بارد برشا والثلج كان كثيف والدنيا ظلام. في التحقيق معاه شامريز هذا كان متفاجئ ومش فاهم علاش تم استدعاءه للتحقيق. احكيوا له المحققين شنو صار، وقالوا له انه فايزة اتهمته مباشره انه سبب في اختطافها، لكن شامريز كان مستغرب وقال انا ما عندي حتى سبب يخليني نختفها، وأكد لهم أنه على علاقة جيدة به من مدة طويلة، عائلته وعائلتها يعرفوا بعض، وهما الاثنين يحبوا بعض، وكانوا ناويين يعرسوا، ولكن ربي يهدي العائلات رفضوا فكرة الزواج.

0: واش خاطر فما فرق اجتماعي بيناتهم، هو عائلته لباس عليها وكذا وهي عائلتها على قد هذاك، علاش قررنا زوز نعطيو مساحة ووقت لبعضنا وما عادش نحكيو برشا حتى تتبدل الأمور. في الأثناء البحث على فايزة متواصل والشرطة تسابق الزمن باش تخلط عليها حية من يقتلك كذا مرة في قضايا الاختطاف. الساعات الأولى محددة للوصول إلى الضحية حية. الشرطة واصلت تمشيط الغابة والبلايس المحيطة بها، لوجوا زادة على شهود في محطة الكار، حاولوا يلوجوا على الكهرباء، لكن ما كان فما حتى خيط يوصل المحققين لنتيجة واضحة. وبدأت عادة الإشاعات تكثر، اللي يقول فايزة هربت وحدها، ما عادش عينها باش تعيش مع عائلتها، هذيك علاش عملت فيلم من السيناريو هذا الكل، واللي يقول أفراد عائلتها هما اللي خطفوها باش ما تخوش شامريز. حتى البلدان الباردة عندك ما تقول في الإشاعات بتاعها. واحد من المحققين جات البالو فكرة أنه يطلب من شركات الاتصالات تعطيهم النوامر الكل اللي تم تحديد موقعهم في الغابة في نفس الوقت اللي ترصدت فيه التليفون متاع فايزة. هذا كما صاير في قضية تونسية شهيرة ما زال التحقيق متواصل فيها، شكون نوامر التليفون اللي كانت موجودة في موقع جريمة؟ ربما الجماعة اللي موجودين غادي عندهم علاقة بها. عملية لمحالة بتاخد برشا وقت لكنها لازمة. بصدور النتائج تم تحديد نمرو شخص كان في نفس البلاصة في الغابة في نفس الوقت اللي كانت فيه فايزة غادي. صاحب الرقم هذا اسمه هافارد النيفلو، عمره 25 سنة، هو نرويجي أما هو زاد صاحب سوابق عدلية. تم تحديد موقعه ووقع إلقاء القبض عليه. هافار هذا أول ما شافوه المحققين جلب انتباههم تطابق شكله مع إكلام فايزة، طويل عريض نفس المواصفات اللي أعطاتهم فايزة، والأهم أنه كانت عنده كهرباء لونها أزرق. هافار أنكر تماما معرفته بفايزة، قال لا نعرفها، لا عمري ريتها أصلا. قال أنه عنده حجة غياب اللي هو كان يخدم نهارتها وبدأ يخدم من الستة متاع الصباح. لكن بالتأكد من هذه المعلومة المحققين لقاوها ما مشيش يخدم الصباح، وقال عارفه اللي هو كان مريض وما كانش ناوي يمشي يخدم، لكن كي حس روحه خير شوية جاي يخدم العشية. باك يسألوها شنية مشي تعمل في الوقت ذاك في الغاب، ارصدناك بتليفونك في الغاب. قال اخي شو سبحان الله ممنوع على الغابة، ماني حسيت روحي متقلق شوية، مشيت نعمل في جارية. لكن مع ضغط هافار اعترف. أما قبل ما نسمع اعترافاته لازمني نرجع بكم شوية لبداية كل هذه القصة. كما قلنا عائلة فايزة أصدقاء مع عائلة شامريز. في الأول شامريز كان يحب يتقرب من فايزة، كان ديما يتبعها يحاول يتواصل معها على تليفونها، لكن فايزة بعد ما تعرفت عليه الحقيقة ما عجبتهاش شخصيته، بدأت تجبد في روحها منه. عائلة فايزة أكدوا المحققين أنه عمرها ما كانت بيناتهم أي علاقة. كما قال الجميع أكد أنه هو كان لصقة وين ما تمشي يتبعها، مارجها بالتليفونات، مرات أصلاً يوصل يهددها يقول لها يا باش تاخذني يا باش تاخذني يا تتحمل مسؤولية اللي يصير لك. سنين وشامريز مارج فايزة سنين، لكن تتنجم تخرج كالناس، لا تتصرف على روحها كالناس، وين ما تتلفت تلقاه، بدلت نمرو تليفونها أكثر من مرة، حاولت تقنعه كذا مرة باش يبعد عليها، لكن شيء النافع رب. هافار قال للمحقين أنه يعرف شامريز، معرفته به كانت سطحية، تقابلوا مرتين في الحومة، كيعرف أنه هافار مستحق فلوس اقترح عليه يعطيه فلوس، أما مش قطوس يستاد الربي. شنو طالب سيدي؟ قالوا نحبك تخطف شكون، ما تخافش لك باش تقتلها لا هم يحزنون، حبك تفجعها وكهو. طلب منه إذن يخطف فايزة ويهزها لدار ويعطيها مخدرات. وعليه مخدرات؟ ما قال له مش بدنها يتعود على المخدرات ومن بعد تولي مدمنة، ومن بعد سي شامريز يستغل إدمانها وتقبل تعرس بيه مقابل أنه يوفر لها المخدرات. شوف معناه المخ الإجرامي الوين يوصل. هافار قال هذاك اللي تفهمنا عليه، لكن في الفترة هذه هو بيده كان مدمن، هو على نوع آخر من المخدرات، شاينا فيه خليه يدخل بعضه ينسى برشا، وكان على أساس باش يبدأ يعالج هو بيده في مساحة 15 يوم بعد الجريمة. قال نهارتها اختف فايزة وهي تسيح وتعيط، حتى في الكهرباء نرفزت، حل عليها صندوق الكهرباء وقال هيزي مسيح، وش بيك تسيح وش بيك شوها، وخطفها. قال بالفعل نقصت السياح، لكن على ما يبدو من بعد اتصلت فايزة بالشرطة وتليفونها تسكر، كي تسكر تليفونها رجعت تصيح وتعيط وتضرب في الباب. عاود هبط هو مرة أخرى في وسط الغابة، ربط لها إيديها وسقيها وسكر لها فمها بسكوتش وربطها من رقبتها بحبل في الماء باش ما عادش تنجم تضرب وتتحرك. هافار قال للمحقين تأثير المخدرات خليه ينسى، خليه عنده النسوة بصفة مبالغ فيها أكثر من جماعة الألزايمر، درجة أنه نسى ويسوق في الكهرباء اللي فمش يكون في الماء. من بعد ما مشى مسافة تفكر، بعد قال يا خينا أنا ليش خاطف البنية، خينا ماني قبضت الفلوس، هادشي يهمني تو في الباقي. قال نهبطها ونخليها تمشي على روحها ونهرب شي يهمني فيهم أنا بيناتهم. وقف الكهرباء في غابة، حل المال تاع الكهرباء، أما وينك؟ اكتشف أنه فايزة ما تتحركش، حركها فايقها، اكتشف أنها فارقت الحياة. فايزة كانت في صندوق الكهرباء، فمها مسكر بسكوتش، رقبتها ملوية، ملوية عليها حبل مربوط في رقبتها ومربوط بالمال باش ما تتحركش. جرى هذا الكل تخنقت، تقص عليها الأكسجين في المال، ماتت. قرر هنا يدفنها، أحفر وسط الغابة ودفنها غادي، هذي ما نسيتهالوش المخدرات. بعدها تم العثور أخيرا على فايزة، أما تم العثور عليها جثة هامدة. الجريمة هزت الرأي العام في النرويج، في جنازتها حضروا الآلاف، تعاطفوا مع حكايتها بعد ما عرفوا تفاصيلها من وسائل الإعلام. بعد اعتراف هافار ما كان عند شامريز حتى حل إلا أنه يعترف. انطلقت المحاكمة متاحهم في جويليا 2011، تم اتهام هافار بجريمة القتل لكن غير العمد، وتم الحكم عليه 17 سنة سجن. هذه مساوئ البلدين البارد. أما شامريز فتم الحكم عليه بثمانية سنوات سجن فقط بتهمة التحريض على الخطف. أول ما عرف الرأي العام بالحكم على شامريز خرجوا في مظاهرات وعملوا وقفات احتجاجية قدام المحكمة مطالبين بتسليط أقصى العقوبات عليهم. وبالفعل المحاكمة تواصلت، والجديد أنه تم الحكم على شمريز ب 18 سنة سجن، أما هافار فحكم عليه 19 سنة سجن. تبقى تقول لي مع ذلك أحكام مخففة بالنسبة لنا احنا، أما في البلدان هذه تعتبر أحكام مشددة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: متى متى
1: برعاية
2: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. أنفولاين 99 866 393. إسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: رياكتور اوج بواسون انرجيزان تكاهو زوزانوير دي باسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
3: جوهره
4: اف ام بوبليسيتي
6: جوهره سبورت avec l'équipe sport sur جوهره اف ام
1: برعايه
7: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
9: هذه ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. رسميا لاعب المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي انتقل إلى فريق ليغانيس الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية في شكل إعارة لمدة موسم واحد، قادم من سبورتينغ براغا البرتغالي. اسماعيل الغربي 22 سنة، لعب 20 مقابلة مع منتخبنا الوطني التونسي وسجل 2 أهداف. ونذكر أنه اسماعيل الغربي عنده دوبل ناسيوناليتي تونسي إسباني. بعد اتفاق الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب معين الشعباني، من المنتظر إمضاء العقد اللي باش يكون لمدة 4 مواسم. التركيبة متاع الإطار الفني لليكيب ناسيونال باش تكون على النحو التالي: معين الشعباني مدرب أول، 2 مساعدين مراد المالكي سيف الله حسني، حاتم بوليلة في خطة معد بدني. أيضا بالنسبة لمدرب الحراس باش يكون المغربي محمد صديق بالقايد، والمصري وسام صفوت الملقب بسيمو باش يكون محلل أداء، في انتظار تدعيم أيضا التركيبة متاع ليكيب ناسيونال بأسماء أخرى. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي أجرى اليوم الأصبح حصة تدريبية صباحية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد لطوال بقية المدرب كريستيان براكوني. وصل التحضير لانطلاق الموسم الجديد اللي نذكر باش يكون نهار 22 و23 أوت المقبل على مستوى المالي وعلى مستوى لجنة فض النزاعات. نذكر دوسي حمزة الجلاسي هو ليون كور توا في 31% تقريبا 86 مليون و390 ألف من جملة 281 مليون، في انتظار انه يتسكر الدوسي هذا. الدوسي اللي بعده دوسي فوزي البنزرتي في 75 مليون، ثم الدوسي نتاع الاسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون، هذا في اطار الحمله اللي تستهدف 5 دوسيات بمليار واللي تسكروا فيها 2 دوسيات اصيل الجزيري وياسين العمري. مازال حمزه الجلاسي اللي كما قلت انكور، ثم البنزرتي والاسعد الدريدي. الترجي الرياضي التونسي وصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بقيادة مدربه الروماني ريغا كامف، من المنتظر غدوة مقابلة ودية مع النجم الخميري بعين دراهم، مقابلة في عين دراهم، ثم يواجه التقدم سقيط الدير نهار 26 جويليا، ثم الحزم السعودي نهار 4 أوت. على مستوى الميركاتو بعد صرف النظر على لامين ساكو لاعب الإيفواري، عادل بالطيب من المنتظر أنه يصح في الترجي. وأيضا نذكر مفاوضات مع الظهير الأيسر الأردني مهند أبو طه اللاعب السابق للقوة الجوية العراقي اللي من المنتظر تتواصل المفاوضات معه لإمضاء العقد مع الترجي. سفيان الحدوسي هو المدرب الجديد لاتحاد بن قردان، من المنتظر أن يباشر مهامه مع الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. المدافع البوركينابي سليمان وترا اللي لعب الموسم الفارط مع مستقبل جابس يخضع لاختبار من البارح مع النادي الافريقي، الافريقي اللي وصل تحضيرات بقياده المدرب المساعد احمد التويري، في انتظار التحاق المدرب الجديد ماهر الكنزاري اللي باشر مهامه نهار الاثنين 27 جويليا. الافريقي ايضا اللي في مفاوضات مع اللاعب المالي سليمان كوليبالي اللي موجود في تونس لاتمام اجراءات تعاقده مع الافريقي في صوره نجاحه في التست ميديكال، وايضا في صورة الاتفاق على كل بنود العقد. النادي الرياضي الصفاقسي يضمن رسميا مشاركته في كاس الكاف بعد تسوية جميع الملفات السياسية اللي موجود في سوسة في تربص بدام البارح، والفريق كان أعلن تعاقده مع الثلاثي مؤمن الرحماني الأوغندي حكيم موتيبي واللاعب غيث الزغير. الشبيبة القيروانية التركيبة متاع الإطار الفني بالنسبة لحمد العبيدي باش يكون مدرب أول، وجدي الدرعي مدرب مساعد، أيضا سامي الهمامي مدرب حراس، ومجدي البرقاوي معد بدني. الشبيبة اللي تحضر لانطلاق الموسم الجديد في الرابطة الثانية اللي باش يبدأ نهار 19 و20 سبتمبر القادم. مستقبل سليماني اللي كيف كيف في الرابطة الثانية الموسم المقبل بعد تعاقده مع المدرب أمين كمون. الفريق عمل 5 انتدابات: حمزة غلاب، خالد البوسعيدي، حسن الشلي، ثلاثي هذا عقودهم لمدة موسم واحد، وحمزة جويدر وخليل ساسي اللي هو آخر الانتدابات. جويدر وخليل ساسي عقودهم لمدة 2 مواسم. وجدي الساحلي لاعب التونسي فسخ عقده مع رادينكي الصربي بعد موسم متميز، سجل خلاله 9 أهداف وعمل 7 تمريرات حاسمة وساهم في ضمان فريقه لمقعد أوروبي الموسم المقبل. وجدي الساحلي اللي سبق له اللعب في النجم الساحلي وأيضا النادي الإفريقي. برشلونة أعلن رسميا عن تعاقده مع الجناح الألماني كريم أديمي قادم من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى لجوان 2031. كريم أديمي لعب 4 مواسم مع بوروسيا دورتموند، قدم مقابلات ممتازة سواء في البوندسليغا وإلا في التشامبيونز ليغ. قيمة الصفقة تقريبا ككل في حدود 30 مليون يورو. برشلونة أيضا يسعى للتجديد لمهاجمه فيران توريس رغم أنه عقده يوفى مع برشلونة في جوان 2027، لكن البي اس جي دخل على الخط وقاعد يفاوض في الملاعبي، وبرشلونة يسعى لحسم الملف هذا والتجديد لفيران توريس اللي عنده عقد مع برشلونة فيه بوند يلزم النادي الكتالوني بدفع 8 ملايين يورو لمانشستر سيتي في حال التجديد ليه. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفم. شاي طيبة في لمن.
6: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport.
2: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين موديل. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2006.

we're staying in Paris. جوهرة. The Summer Station. موج مع

0: اسمعوا سانتي بلوس مع أحلام غيلان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا ملمومين بخير إن شاء الله، وين ما كنتوا زادة متجمعين إن شاء الله تعملوا في تبحيرة. خرجتوا تونس شابة برشا وتونس عزيزة غالية، نعرفوا كان نيكول كان صعيبة برشا وإن شاء الله ربي بعدها علينا يا ربي. نعرفوا إحنا تعبين ياسر وإحنا ياسر مدلين زادة، رانا ولينا السخانة تقلقنا والبرد يقلقنا. ثم شكون قال لي ما عادش باش نقول هالكلمة تبت، ما عادش نقول هو يزيني من الشتاء، باش نقولوا بربي يا شتاء اقعد برشا خلي الصيف يتعدى شهير بركة. وخايفين زادة للرحمة على شهر جويلية كي يخرج نقول والله كان خير، ربي يستر إن شاء الله وإن شاء الله ربي ديما حامي تونس. هذا شو نقول ونقولكم زادة أنا أحلم غير نقولكم الله لي مرضكم ولي مرض عزيز عليكم. وهذاك علاش احنا سونتي بلوس ديما في الموعد نتاعها، سونتي بلوس بالقدرات الطبيه اللي تجيكم وتعطيكم من الوقت نتاعها باش نحكيو على المشكل ثم زاد الحل اللي هو تكون ديما في الوقايه او شنو هو الروتين اللي لازمنا ناخذوه. مهم جدا انا نحكيو على مرض السكري. قبل هذايا خليني نقول لها سميه صغير اهلا وسهلا في الاخراج التقني. ياسمين جديدي، لا لا حب كبير انا وياك ياسمين، شديت اسمك بالقدا. في الاخراج الرقمي جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم على 36 300 ألف وإلا 73 275 800 ولا زادة على صفحتنا الرسمية. تنجموا تكتبوا لي كومنتير متاعكم شو باش نحكيه اليوم، قولوا لي أحلام شنو حضرت لليوم. اليوم يا سيدي حضرنا لكم مهم جدا أنكم تعرفوه، قاعدين نحكيوا فيه في الشارع، قاعدين نحكيوا فيه في ديارنا، قاعد على منصات التواصل الاجتماعي الكل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الكل قاعدين نحكيوا فيه. كي نقول منصات نقول فريمون دي بلاتفورم تعملت سبيسيالمون بور سا، اللي هو نظام الطيبات. علاش حكيت على نظام الطيبات؟ على خاطر ولينا نحكيوا ونفتيوا ونحكيوا وحدنا، ممكن يكون صحيح ممكن يكون غلط، هذا رأيي أنا مانيش مختصة مانيش طبيبة، لكن بطبيعة الحال يرجع النظر لأهل الاختصاص اللي نجموا يحكيونا، خاصة كي نحكيو على اختصاص، نحكيو على مرض السكري، نحكيو على الغدد ونحكيو على التغذية. أكيد هو باش يكون العنوان متاعنا هو الدكتورة والمختصة في هذا المجال الدكتورة إينا سليم. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا لي، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعين ومشاهدين جوهرة FM الكل والإكيب اللي معانا يعطيهم الصحة.
1: كنا نسيرا اليوم
2: أي هو تنسي المرة هذه اللي أنا طلبت الموضوع وأنا طلبت
1: صحيح
2: العادة أنت تبدأ تقول لي يا وقتي إيش مرة هذه اللي أنا على خاطر إفكتيفمو الموضوع يستحق نحكي عليه مرة واثنين وثلاثة باش نجموا نعملوا توازن في اللي موجود.
1: دونك هذاك علاش انا باش نقولوا خيانا وخياتنا حتى ولو مقتنعين بالنظام ولا سيسونا شويه شويه، اسمعونا بركة، اسمعوا شويه تبعوا العلم ايش يقول، ثم زاد كل انسان حر في مجاله هو، لكن ديما يقول لك الطبيب انا ما نجمش نخلي الحريه المطلقه على خاطر العلم هو اللي اكد في هذا المجال.
2: هي مسؤوليتنا
1: مسؤوليه أصلاً. بالضبط. في الفتره الاخيره بارشة توينسا ولات تهمهم يهتموا جينيرالمون بالأنظمة الغذائية الجديدة والتوندونس شنو هو جديد وكل من بينها نظام الطيبات اللي أثار الحقيقة برشة نقاشات خاصة عند الناس اللي عانيوا من السكري أو يحاولوا ينقصوا في الوزن. احنا مولين نحبوا أنقاض لليني ونحبوا روحنا محلينا ونحبوا في الصيف كي نعوموا بالمايو نخرجوا محلينا بون سي ليجيتيم هذايا، لكن يقعد ديما حسب قانون معين. برشة أسئلة تتطرح دكتورة، نظام هذا ينجم يساعد بالحق على التحكم في نسبة السكر ولا لا في الدم نحكيه، الطريقة الصحية طويلة المدى يلزمنا نكون حذرين وإلا لا من أي نظام غذائي يترمى علينا وإلا يتسلط الضوء عليه، خاصة كي ولينا نحكيه في المجتمع متاعنا ولا المجتمعات ككل أنه راه وسائل التواصل الاجتماعي والتي هي المقرر القاضي والحكم والثنية اللي باش تمشي ولات ديما تتقال كحكاية رأي عام. دونك اليوم باش نحكيه على العلاقة بين نظام الطيبات ومرض السكري، نفهم شنو هو تأثير التغذية على السكر في الدم ونحكيه زادة شنية التداعيات اللي موجودة. قبل ما نحكيه على ذلك كله أكيد باش نشوفه حجم المشكلة دكتورة، قد باش خلي لك الكلام من بعد سيادتك أنت. دونك عنا ما يقارب على 1,400,000 تونسي مصاب بمرض السكري، ونسبة الانتشار تقارب 16% من عند عدد البالغين، نحكي والأرقام هذه موثقة. باش نفهموا علاش هالوقايه التغذيه صحيحه. النشاط البدني اسكو ضروره مش ضروره؟ نظام الطيبات هذا يلاقي اقبال كبير ما بين ظفرين، مليون ونص ولا زوز ملايين على مستوى الدول العربيه لا يعد رقم كبير برشا، لكن في تاثيره بوسائل التواصل الاجتماعي واللي قلق برشا. دونك انا باش نقول لك جوست حويجه بركه، ارتفاع في عدد المصابين بالسكري في تونس مرتبط سيدتي بالوراثه ولا تغير نمط الحياه والاكل عند التوانسه؟ هل عنده دور كبير هذا الكل؟ باش نمشيو من بعد النظام الطيب. تفضل.
2: يعطيك الصحة ليلي على السؤال هذيك، خاطر باش يخلينا نفسروا خير للعباد علاش الإنسان ينجم يصاب بمرض السكري. ولهنا نرجعوا اللي هو فما زوز أصناف مهمة في مرض السكري، هو صنف واحد واللي لهنا تكون السبب نتاعو وراثي بالحجم الكبير، لما يكون فما نقص في إفراز الأنسولين من البنكرياس. دونك لهنا أكيد واضح كونه الحل باش يكون بتعويض الأنسولين الناقصة، وهي باش نرجع لك بعد عليها. أيوة. على حكاية نظام الطيبات، الصنف الثاني واللي هو أكثر منتشر اللي هو لهنا باش نجاوب على سؤالك بشوية ملتيبل يعني كلهم صحاح. فما أرضية وراثية واللي هي في تونس موجودة برشا، وتزيد معاها نمط العيش. نمط العيش هذية يتكون عند الشخص كيما ينجم زيدا يأثر عبر لجينيراسيون، معناتها راهو كيف أنا نمط العيش متاعي تغير ويكون سلبي ويكون فيها طريقة الأكل ماهيش صحية ونقص الحركة وفما ستريس وفما سموم أخرى زي تدخل الجسم كيما الدخان وغيره، هذي راهو شي أثر على الشخص نفسه، ولكن عبر لجينيراسيون في الحمل، معناتها سكون أبيل أحنا تأثير المحيط على الجينات نتاعنا، يعني قادر المحيط باش يأثر مش فقط على الشخص نفسه ولكن على الجينيراسيون اللي بعدنا. دونك لهنا هذاك علاش مهم يكون فما تغيير في نمط الحياة. لهنا سؤال مهم على خاطر ساعات نقولوا لا غالب وراثة هي الحكاية، دونك ما عندي ما نعمل. صحيح الوراثة ما نجموش نغيروها، ولكن نجمو نغيروا المحيط نتاعنا واللي هي بنسبة كبيرة قادر باش يصلح لي المرض كانو موجود ولا يحميني ولا يوخر ظهور المرض، وكما قلت لكم زادة باش يحمي اللي جينيراسيون اللي جايين بعدي. دونك حاجة مهمة كوني أنا مسؤول في الحكاية، مخير يعني قادر باش ناخذ قراراتي باش نصلح الوضع نتاعي الحالي والوضع نتاعي في المستقبل زادة.
1: تري بيان، دونك مهم جدا هذايا. دونك كي نحكيو زادة على هالنسبة اللي طالعه بالنسبه لينا احنا، التعداد السكني بتاعنا ماهوش برشا وزيد عندنا تهرم مجتمعي، هل هذا الرابط هدايا ينجم يخول انه العدد نجم يزداد في المصابين بمرض السكري؟ واعطينا دكتورة بربي ثم نقاش حول هذايا الكل، لكن انا ما نحب نعطيك اكثر وقت الحقيقه لتفسير السؤال هدايا اكثر. خلينا نمشيو بيب وراجعين.
0: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل. جوهرة أف أم
3: بيبليسيتي. سانتي بلوس مع أحلام فيلان.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا. خليني أذكركم اليوم نحكيه على مرض السكري فصل الصيف، السخانة، الغدد، نحكيه زادة على نظام الطيبات وتأثيره على مرضى السكري. نحكيه في الموضوع هذا الحقيقة بتوسع اليوم مع الدكتورة والطبيبة المختصة في أمراض السكري، الغدد والتغذية، الدكتورة إيناس سليم. خليني أذكر بالسؤال دكتورة، قلت لك ثم عنا تهرم مجتمعي في تونس، تعدادنا السكني ما هوش برشا، كي نشوفه بالمقابل عنا 1,400,000 مصاب بمرض السكري. دونك هذا الحقيقه يفجع الرقم، وزيد عنا تهرم مجتمعي. هل فما امكانيه كبيره انه يزداد العدد لمرضى السكري؟ نحكي وزاد كيفاش نجمو هالمعادلة هذية ما بين أني نحافظ على صحتي، ما بين أنه وراثي ولازمني ناخذ وسائل أخرى كما فسرت لنا، كيفاش نجم تكون حياتنا دكتورة؟
2: هو أكيد التهرم عنده دخل، على خاطر هذوما الأمراض اللي احنا نسميهم الذي ميتابوليك ولا أمراض الاستقلاب بصفة عامة، كما السكر، كما ضغط الدم، كما مشكلة الكوليسترول وغيره، النقرس، هذوما كلهم أمراض اللي هي النسبة هم تزداد مع السن. ولكن الحقيقة نحن ناخذ الموضوع من جهة أخرى، اللي هو اللي قلق توا هو ظهور الأمراض هذه اللي هي في الحقيقة في العادة مرتبطة بالسن، توا وليت نراوها في عمر ياسر متقدم صغير بلوتو، اللي هو نجم نراوها في 20 سنة، نجم نراوها في 15، نجم نراوها حتى في 10 سنين، اللي هي في الحقيقة كانت أمراض نراوها بتقدم السن. هذا علاش إذا يرجع مش كان للوراثة، هذا يرجع افكتيمون للعادات، والصغير متاعنا ولا الادوليسون ينشأ في بيئة اللي هي تسرع ظهور الأمراض هذية. نعرفوا احنا ماكلة الشارع، النوم اللي هو مش مريقلة، اللي برشا تعرفوا حتى في الصيف، انما تنقول حتى وكان صليعة راهو لفيت اللي تعدي شهرين ولا أكثر وانت نومك مقلوب، في الليل فيق وفي النهار راقد، راهو هذية سبب موثق اللي هو ينجم يعطي أمراض من شكل ذي كما السكري ولا السمنة ولا غيره. الضغط اللي موجود برشا عليهم صغار، حاجات اللي ينجم يكونسوم في سن صغير اللي هي زاد عندها دخل ديريكت بالأمراض هذية. دوك هذي الكل قادرين باش نصلحوا.
1: عنا الخبز دكتورة، عنا الحلويات، عنا المشروبات، عنا السكرية، عنا قلة الحركة، زيادة الوزن، ونحكيو بطبيعة الحال احنا نحكيو توا خاطر فصل صيف، ونحكيو شنو اللي موجود، العشويات، العروسات، الخرجات في العشية، القعدة في الدار، لي فاكونس، معناها يكون اون بو جيغي هذايا ونحافظوا شوية على صحتنا.
2: أنا الرالي أول حاجة مهمة باش نبداو نحلوا المشكل هي نسبة الوعي.
1: أي
2: وكان نصلحوا الوعي ونصلحوا اللي الإنسان يربط كما قبل في المكتب أربط بسهم، كونا نربطه ديريكت طريقة الحياة متاعنا وأكلنا ونقص الحركة بالأمراض هذية، واللي احنا مرة إزمنيش نراوها اللي هي بعيدة ولا اللي هي أمراض متاع كبر، راهو وقت نعرفوا اللي فما يعني سهم ديريكت يربطنا بها، يلزمنا نكون واعين بالشكل ذي ونصلحه افكتيفمون. دونك هذه أول إتاب،
1: أول إتاب.
2: من بعدها هي بيان سيغ باش ندخلوا في الكيفية،
1: الكيفيه هذيك باش نوصلوا لها اليوم، باش تحطي لنا بوان بار بوان دكتور. اما انت اليوم دكتوره ما زلت ما دخلتش في المود نتاعك انت، خاطر استنى نحكيوا على نظام الطيبات باش تدخل في المود.
2: قلبي معبي، خاطر قلبي معبي، ما زلت خفيه في المواضيع الجنرال.
1: دوك انا باش نمشي معاك توا دكتوره، باش نحكي معاك علاش في رايك التونسي اليوم ولا يهتم اكثر بالانظمه الغذائيه، السبب هو ارتفاع المصابين، الوزن، وإلا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.
2: الكل الحقيقة باش نجي في صف المواطن، الكل، فما اللي هو رافع في عائلته حاجاته مشاكله، ورا شكون اللي هو مرض ومن بعد لقى مخلفات التعب، يقول لك انا يا خويا نحب نحمي روحي. دونك هذيا فما اصناف هكايا، فما اللي يقول لك نحب نتلهي بروحي، نحب نقص في الميزان، نحب نمشي فك اللايف ستايل الباهي، حتى هذا زاد ترند توا معناتها. دونك هي نرجع لوسائل التواصل الاجتماعي مش كلها نيجاتيف، خاطر حتى التغير هذي متاع الوجهة متاع المواطن كونه يحب يتحرك أكثر، كونه يحب يعمل دايت اتسيتيغا، زيدا هذي كما قلت أنت فما جانب كبير منها جاي من معناتها من اللي قاعد نراوه في تواصل وسائل التواصل الاجتماعي. دونك يلقاو اللي هاو فما عبيد، عرفتك النوعية اللي نحب نولي هكيكة نرى دي جون كيفاش يعملوا ولا كيفاش يسطحوا ولا كيفاش يخرجوا يعملوا دي تراند وهما بدنهم كيفاش، خاصة عند لي جون نحب نولي كيما. دونك كل تأثر بالنمط هذيك أو بالستيل هذيك يخليني نلوج باش أنا نبدل النمط متاعي، ولي مش حاجة خايبة في الحقيقة، تعاون معناتها
1: ليجيتيم، معناها هو حق، معناها راكي باش نشوف نحب روحي ديما،
2: مش حتى حق، حاجه مستحبه، خاطر بيه ميسالش معناتها كوني انا نحب نغير من روحي وقت اللي نرى لي فما عبيد قاعدين يعملوا في رياضه، قاعدين ياكلوا صحي، ميسالش حاجه باهيه هذه، مش حاجه خايبه.
1: تري بيان، انا خليني نخلي المجال زاد لخينا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا والا يتبعوا فينا على صفحتنا الرسميه ولا جوهرة فام لايف، راهو تنجموا تتكلمونا ميسالش على 36 300 الف. اذا كان عندك تجربه انت مع نظام الطيبات، سواء انت مقتنع او ماكش مقتنع او صار لك انسيدون والا لقيته متمشي معاك، تفضل احكي لنا على تجربتك، النجم هكا نحكيوا اكثر نتوسعوا اكثر في الموضوع. مرحبا بكم وخياتنا الناس الكل. نحكيوا دكتوره، شو يقول لك نظام الطيبات؟ يقول لك نظام الطيبات يقول لك راهو الطبيب هذا الدكتور الله يرحمه بيان سور هو اللي عمل الدكتور ضياء العوضي، يقول لك الفكره الاساسيه نتاعو هي الرجوع الى اطعمه يعتبرها النظام طبيعيه والابتعاد عن الاطعمه المصنعه. باه، يعتمد على ثلاثه افكار رئيسيه، يقول لك الاكل في وقت الجوع فقط، يقول لك عدم ملء المعده، اختيار أطعمة يعتبرها النظام طيبات والابتعاد على أطعمة يصنفها غير مناسبة. احنا باش نقولوا هل الطبيعي الكل يمشي يتماشى مع الجسم مع الصحة خاصة؟ باش نحكيه هل قواعد هذية يا دكتورة هل تتماشى؟ أول حاجة ساعة باش نبدأ نحكيه فيها اختصاصكم اللي هو ساعة مرض السكري مع المصابين بمرض السكري، وحكينا موسعا بالنقاط اللي سيادتك انت علميا تثبتها.
2: بهيلي، اول حاجه قبل ما ندخل في لي ديتاي نتاع النظام الغذائي هذايا، باش نحكي على الظاهره في حد ذاتها. ظاهره في حد ذاتها اللي هو سؤال يتسال، اسكو نظام ولا اي فكره بصفه عامه يتبعها ملايين الناس بالضروره تكون فكره صحيحه؟ جاوبني انت ترى.
1: مش بالضروره بالنسبه لناس تنجم تفهم شويه وتتبع.
2: باهي، علاش انا سالتك السؤال هذا؟ على خاطر عندنا فكره ما بين الناس اللي هو وين ما حاجه تنشر اكثر، وين ما يتبعها اكثر، وين ما فيها اكثر فيو، وين ما فايرال كما يقولوا، يعني فيها انتشار سريع في التواصل الاجتماعي، يعني راهو اكيد صحيحه، ما ينجموش يكون العباد الكل يتبعوا فيها وهي غالطه.
1: خاطر الالغوريتم، على خاطر الفرق اللي تفرض توا في الحياه في الديجيتال في الدنيا كلها، معناها الالغوريتم تاعو يتبع لك، قالت احلام غيلان قالت هذيك باهيه وعملت الهاشتاج طلعت ومشيت وانتشرت وخدمها هو. دونك هذاك علاش حبيتك تتعرج عليها اكثر.
2: اي بان بلوس كو سا، مش كان حكيت الالغوريتم ومش كان خاطرها انتشرت، فما حاجات اعمق من هكا واللي هي بروبابلمون كان يكون به لو كان معانا ضيف سوسيولوج، خاطر الحكايه اعمق من هكا. علاش اعمق؟ اول حاجه عندنا فكره التاثير القطيع، ريت انت اكثر العبيد تمشي الحاجه من غير ما نشعر، نحس اللي ذيك الصحيحه وما نثبتش، زعما فيها ادله، زعما وراها حاجه، لا ما نثبتش. دونك مادام اكثر عبيد هذيك ديريكت. عندنا مشكل ثاني هذيا كي تبدا حاجه تابعه الامراض نوتامون السكري مثلا، هي الامل، انا تعطيني ربع امل باش نمشي معاك. انت كان تجيني وتحكي معايا وتقول لي ليلي بسم الله عليك عندك المرض هذيك، انا قادره باش نعطيك فكره تمشي فيها اللي انت المرض هذا باش يتنحى، اللي انت الدوي اللي تحكم عليك حياتك كامله باش تقعد تاخذ ولا الزريقه اللي تزرق فيها اربع مرات في النهار باش تنحيها. باش تسمعني ولا ماكش تسمعني؟
1: مش اسمعك اكيد.
2: تسمعني خاطرني انا حليت لك فكره. أي. الامل واللي هي في الامراض حاجه انسانيه.
1: صحيح.
2: انسانيه. راهو انا كان يجيني اي انسان باش يقول لي راني انا قادر باش نبدل لك صحتك من تعب لسيه صحتك كامله باش نمشي معاك وما نثبتش انت باش تقول لي. دونك هذه هي كي يكون المعلومة بازية على الأمل وعلى الاسبوار نتاع العبيد دونك تتعدى فيها. ثالث حاجة وذية نعرفوها العبيد اللي تعمل كوميونيكاسيون الكل. أي. انتي ولا احنا اللي معتها لي اوبينيون ليدرز اللي نقدموا ولا حاجة. عندنا حاجة اسمها ستوري تيلينج. كونك انتي تأثر على المستمع بالقصة. كي نشوفوا موضوع الطيبات ولا نظام الطيبات ما عمرك ما تسمع شيفر متاع اتود اتعملت ولا اتود ببليه ولا حاجة غندوميزي كنترولي. شو معناتها؟ خلنا نفسر خاطر هذه مهمة برشا. راهو فسر المواطن يسمع فيها شو معناتها اون اتود غندوميزي وكنترولي وتلقى يعملوا فاز 1 فاز 2 وفاز 3 وفاز شو معناتها؟ معناتها ياخذوا عبيد عندهم المرض وعبيد ما عندهمش وعبيد يعطيوهم الدواء وعبيد ما يعطيوهمش ويشوفوا النتيجه نتاعهم ومن بعد يوقفوا الدواء ويشوفوا النتيجه بعد ما وقفوا الدواء وما يقفوش غادي بعد ما ينزل الدواء نزيدوا نثبتوا في المجتمع اسكو ظهروا حاجات اسكو ليفيكاسيتي موجوده اسكو فما دي ريسك ولا ما فماش. هذا شو معناتها دي زيتود وما توصل الي بوبليي الا ما قديش من اكس تعدت عليه pour la confirmer ولا لا. كي انت تجيب لي حكايه وتاثرني ونحس روحي بدني لحمي قشعر ودمعتي في عيني ما حدش نلوج انا يخذيها ثبتوا فيها علميا وقلبي باش يمشي معاك طول. دونك هي اول حكايه لو كان تعرفوا القصه كي شبديت نتاع دكتور عوضي
1: لازمنا نعرف
2: و ça a été publié. هذه بار كونت ça a été publié.
1: نجمو ما يقراوهاش وما يشوفوهاش
2: دون الدين
1: خاطر تلمو مقتنعين.
2: صحيح. انا هذا ça a été réellement publié اللي هو علاش قلت لك باش نرجع لك انا المريض صنف واحد مريض صنف واحد يركب في الانسولين ماشي لخدمته طلع له السكر برشا عمل اون دوز انجيكسيون دانسولين خاطر السكر طلع له برشا وصل لخدمته يحكي لصاحبه شنو صار له تعب وندرى شنو قال له اسمع لو حاليا رانا سمعنا بطبيب قاعد يعاون في العبيد كيفاش تنحي الانسولين وتنحي الدويات وراهو في الاخر هالسكري راهو هذايا وهم وماهيش حقيقه وراهو معناتها قادر انت الغذاء نتاعك هو بيدو اللي يعالج لك جسمك. دونك الانسان هذاك واللي هو مسكين في خدمته ربي يعلم على حاله كيفاش وصل والسكر طالع بيان سور مشالو باهي بقيت الحكايه اللي المستمعين ما يعرفوهش اللي افكتيفمون نحى الانسولين واللي افكتيفمون بعد خمسة ايام تخلى الكوما وتوفى
1: الله يرحمه.
2: دونك هذه حاجات ما نعرفوهش كنتائج. دونك انت كي تجيني وتبدي لي الحكايه وتعطي لي كل كوتي بوزيتيف وها وين قدره الاقناع اللي انا كي نبدا لك بالحكايه نبداها لك صحيحه المعلومه اللي انت الاكل نتاعك هو اللي صلح لك صحتك حتى حد ما يقول لي
1: سا سي فري
2: باهي واللي انت معناتها راهو تنجم دويك اون فادير تنقصوا ولا تعدلوا ولا اللي هو كيف ما كلتك تولي حتى هذا صحيح بيت من بعد ادخل في الموضوع بعد باش تلقى ما تغربل. الاشكال اللي هنا واللي يساهم في ترويج هالظاهره هما العبيد وانا تو كنت نحكي في الموضوع قبل ما نجي اللي العبيد اللي عندهم نسبه معرفه ياخذوا المعلومه ويغربلوها قال هكا هو قال معناتها كلوا الخضر ولا نحيوا الخضر النيه وكلوا الخضر المطبوخه خاطر ديك به للمعده اي صحيح معناتها والامعاء صحيح والنوتيلا تجبو تاكلوا بون انت كي تبدا عندك قولي مش لازم انا ناكل نوتيلا تنتبع الحكايه نتاع الخضر اوكي ومن بعد تجي تقول والله مشي معايا نظام الطيبات دونك انسان اخر يسمعك هاو يا سيدي تحسن ونقص في الميزان غيرك باش ياخذ النظام كيما هو توكسيك مش توكسيك هيلثي على لتر هذاك مسكين باش يلقى روحه في مشاكل والمشاكل صايره والمشاكل موثقه اللي عندنا مشاكل نتاع كوليسترول اللي عندنا مشاكل نتاع امراض قلب اللي ظهرت اوسبيتاليزاسيون هذه موثقه كلها دونك انت كي تسمع حاجه سور لي ريزو سوسيو بو امبورت نظام طيبات ولا غيره المشكله حتى انت وحدك ماذا بيك تسمع كل به ريت حتى يعرضك فيديو خايب عليه ماذا بيك لي خليك انت فك ال...
1: ما نشوفوش
2: اي فك ماشي مع مخك تحب روحك كويرون مادام قالوا لي به يلزمني به حتى الخايب لا لا هذاك مركبينه عليه راجل توفى يرحمه قتلوه فهمت كي ندخل فك المود هذاك البول اللي انا يلزمني
1: التشكيل
2: لابول اللي نسكرها على روحي يزمني نقعد انا في نفس الفكره ما دامو هذيك العبيد الكل تبع فيه ما دامو بي اي حتى كان قال حاجه خايبه راه ولا ما يقصدش
1: هو ما قصدش عليك انت بالذات
2: هو ما قصدش راهو فهمت هو قال كله النوتيلا اما ما قصدش معني الكلمه دونك هذه مشكلة كبيرة في طريقة الإقناع وفي طريقة الانحياز اللي أنا نحب نأكده على روحي أنا نحست معاها نحب نقعد معاها على طول حتى كنا نرى حاجات مش صحيحة لا ما يقصدهاش هذيك خليني نكمل معاها ولهنا تجي واللي أنا نحيي فيها ويرحمه هي سلطة الإقناع عنده هو لهنا وين تتبدل الطريقه على خاطر انا كيبدا عندي في لي ريزو سوسيو حد يعرف يتكلم هما حتى لي انستغرامور ولا لي انفلونسور علاش اسمهم انفلونسور خاطر عندهم قدره غير عاديه اكثر فمع بيت اني وفمع بيت يخدموا عليها ويقراوها باش يعرف كيفاش يقنعك كي نجيو للصحه مانيش غادي مش نبيعوا احنا في الصحه مش نبيعوا احنا في في دواء ولا نبيعوا في برودوي اللي انا حاجتي بنكون انفلونسور في الصحه عندي معلومات مؤكده او غير مؤكده خاطرني عندي صحه عبيد بين يديا مانيش قاعده نبيع ونشري مانيش نلوج كيفاش انا عندي معناتها سلطه اقناع باش نوصل لك ها وانا باش نوصل نقنعك لا لا لا عندي امور
1: علمية
2: واضحة مانيش باش نجي نحكي لك على جارتي ولا على خالتي ولا بنت عمي شنو خذيت وكيفاش محليها وقداش نقصت وكذا ليه باش نجي نحكي لك علميا هذا يتعمل هكا هذا يعطي هكا هذا الريسك نتاعو بنسبة هكا دونك انت تكون عندك وهذه الحقيقة مهمة الأطباء كوني انا نوصل لك المعلومة كاملة مش ديما باش نكسب قلبك مالوغوزمون هذيك علاش ساعات ما تسمعنيش انا وتسمع
1: اللي يعطيني
2: المعلومه تدخل للقلب
1: اللي هو يمد لك الحياه لكن من بعدها ماكش تلقى روحك في ثنيه الحياه
2: دونك انا نحب فما نسبه وعي تتخلق عنا يعني ناخذ المعلومه ما ناخذهاش الباز نتاعها قصص
1: اكيد
2: الباز نتاعها هذيا هاو نقص 30 كيلو وانا والله نشبه له انا والله اليوم باسيون قالت لي نتبع في

على صفحتنا الرسمية ولا جوهر اف ام لايف. كيف كيف انا نعاود نقول لكم على 36 300 ألف، انتم وقناعاتكم، اللي يحب يدلي بشهادة اللي تمشى معاه، اللي يحب يقول راني تعكرت صحتي، اللي يحب يقول عن تجربة زادة لشخص قريب له، مثالش احنا اليوم حلينا المجال باش نوصلوا المعلومة الصحية، وكطبيبة مسؤولة تقول لازمني نحكي في الموضوع هذايا خاطر تهمني صحة الناس، وهذاك علاش راح صحتكم كنز، هذيك اول كنز تردوا بالكم عليه. يلا شوية وراجعين.

0: 30 بلس.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. نذكركم اليوم نحكيه على مرضى السكري، نحكيه فصل الصيف، نحكيه سخانة، نحكيه كانيكول، نحكيه هذه الكل. لكن زادة مهم جدا أن نحكيه على نظام الطيبات وارتباطه الحقيقة نقول أنا بمرض السكري، على خاطر شفنا وشفنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الحقيقة يقول لك فلان راهو تبع توفى، يقول لك فلان تبع راهو نجح، وما عنيش دليل صحيحة في دينا سوف التوثيق. الحقيقة اللي مصداقيتي معناها التوثيق أنا شفت موجود، وفما شكون حتى وصل الكارديو معناها كارديولوجي الحكاية ولات كاردياك، ووصلوا ودخلوا كوما ودخلوا معناتها بالحق. أنا نحكي بتجربة عن صديقة معناتها صار هذايا الكل. دونك ردوا بينا جوست، احنا نقولوا خذ اش تحب لكن نمشي ديما للمختص للمسؤول. سيمون صفا معانا، خلينا ناخذوه. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: وبيك عايشك.
1: مرحبا سيمون صفا، منين تكلم فينا؟
2: والله انا من رفاع المنيهله.
1: من المنيهله، اهلا بيك. اسمع
2: بيك عايشك.
1: جوكم سافا غادي؟
2: والله
1: تم الضوء،
2: الماء موجود، اما الضوء يقص ويرجع،
1: اما الضوء يجيبه رب.
2: طيب ليش شامل؟ الحمد لله،
1: والله الحمد لله ديما نتمشي والوضع وكا
2: الحمد لله. واحد يحاول بشي يجبد الشيء يا خوش وهوي وقوي تنفس
1: ان شاء الله ربي معنا. تفضل سي
2: مانسي.
1: تفضل سي مانسي.
2: انا حالتي تنجم تقول وراثي، تنجم تقول حالتي، ما انا عندي المرأة عام 93 عملت عملية على الغصة، اختي الطبيب هذاك في سرعة زي اخذيه قصرها معنا العروق الكل بدنا قصهم مع الغصة، تعبت أنا ولدتها تعبت لي، ومعنا بين الخدمة وعندي ثلاثة بنيات

0: من انت نجري وراها من الخدمه وهي في الدار ساعات شدها كريس في الدار نبدا في الخدمه يقول لي شد المراه شدها كريس انا نروح للدار نجري ما نعرف بالفجعات نجم تقول حاله تاع السكر صارت من شرتها هي نجم تقول ما انا وراثي حتى الوراثي عندي ما الوالد عنده السكر لما حاله تعبت لما حاله وتعالجت وصار لي ترجوف في اوت 2024
1: شنو صار لك بالضبط؟
0: صار لي انسداد في صدري
1: انسداد
0: تقنوا لي عروق بالرغم ما تكيفتش الدخان ما عمري ما تكيفت
1: قلبك معناه هوني تحكي على
0: اي اي تسكروا لي عروق عملت عملي ارجان في شرنيكو
1: اي
0: حقه الحمد لله
1: لا بيس
0: اي الحمد لله بالنسبه لي انا الحمد لله انا طيحت في الميزان
1: به سؤالك بالضبط
2: فهمت وين سؤالك
1: انت يا دكتوره اي جاوبك الدكتوره سيمون صفاي اي اتفضل سيمون وي
0: سيمون انا مشكلتي معناها الدواء لكن ما عادش تحب تسيب الدواء هذيك مشكلتي يعني
1: باه يا سيدي هاي باش جاوبك الدكتوره
2: سي المنصف ان شاء الله ساعه انت لباس وزوجتك وصغيراتك زيد لباس هو اللي فهمت السؤال نتاعو الاولاني خاصه على اسكو انا وراثي بيسك الوالد نتاعي زاد عنده السكر والا فو اللي هو تعب في حياته واللي هو فما ضغط كبير عليه هذا اللي كنا نقولوا فيه بكري سي المنصف اللي هو الزوز يعني فما ارضيه ونمط الحياة الموجود واللي هو سي نورمال ستريس زيادة والضغط عنده نسبة كبيرة باش السكر يظهر ولا ما يقعدش معدل لهنا بالطبيعة الإنسان باش يحاول قدر المستطاع يكون عنده نظام ريغولي نظام في الأكل يكون معناتها لو مينيموم نيسيسير موجود ودويك معناتها نتفهم اللي ساعات لي كيس ماهمش قاعدين يعطيو في الوقت اتسيتيرا واللي هي حاجه تعب وتقلق كوسوسوا الطبيب كوسوسوا المريض هنا نداء من المنبر نتاعنا باش لي كيس يعاونونا الكنام ولا غيرها باش يخليو يوفروا الدواء في وقته على خاطر كل انقطاع دواء في أمراض مزمنة كيما السكري راهي عندها تداعيات لمدى أشهر من بعد كي يقص هو على دويه جمعة ولا جمعتين خاطر ما عندوش الإمكانيات باش يمشي يشريهم وحده ويستنى في البريزون شارج هذيك من بعد عنده الحق عندها تأثير كبير عليه دونك لهنا مش كان مشكلة نظام أكل وحركة كل شيء لأن كيفاش هو حياته تنجم تسهل عليه في الضغط اللي عنده وفي نفس الوقت يكون عنده متوفر الدواء اللازم باش الأمراض ما تعمل مش مخلفات هو قال مانيش نتكيف اي بورتون صار له مشكل في القلب نعرفوا اللي السكري عنده دخل ديريكت كي يبدا مش معدل في شرايين القلب وان شاء الله انت لاباس
1: يا لطيف يا رب ان شاء الله ربي يلطف بالناس الكل خونا منتصر معانا اهلا وسهلا
3: اهلا وسهلا السلام عليكم ونحب نحييك انت ونحيي الدكتوره وكافه العاملين بتاعه شهر اف اف
1: يعطيك الصحه سي منتصر مين تكلم فينا
3: من ولاية المنستير تحديدا من معتدي زرمتي
1: مرحبا بيك ومرحبا بأهلينا الكل اللي موجودين تفضل سؤالك للدكتورة
3: والله الحقيقة عندي سؤال عندي في الدوخة ديما ميتالكي نوقف برشا ديما الدوخة ترعب علي والسكر ساعاتي برامة عديت وما عندي السكر راني يعني مشيت حللت ونقول عندي سكر ولا شيء أما عندي دوخة في تشدي ما في كريز تشدي كريز مع انتي تنتوخ على الأخر ديما
2: قديش سنك يا سيمون سامحني يا سيمون سار عسلينا قديش السن متاعك
3: عمر 23 عام
1: قديش
2: 23
3: 23 عام
1: انت عمرك 23 سنة
3: 23 عام
1: مرحبا
3: قلت لك عندي الدوخة حتى في العمل ولا في اي بلاصة ديما كي نحاول نوقف برشا ديما ندوخ ونلعب على الدوخة
2: به سيمون صار فهمت الموضوع هو راهو انت قلت انا حللت على السكر ما قيت ولا بيس هو الدوخه تنجم عندها برشا اسباب مش كان السكر هذيك علاش انا معناتها ننصحك باش تشوف طبيب عائله ولا طبيب عام خاطر قادر باش ديجا في الاكزاما يعني لما يعدي عليك باش يثبت لك زيد لا تونسيون لا تونسيون وانت قاعد لا تونسيون كي تقف خاطر ينجم يكون هبوط في ضغط الدم كيما ينجم يكون الاسباب اخرى ما فما تحاليل تستوجب نعملوها باش نثبتوا مش بشرط يكون سبب سكر راهو فهمت ينجم يكون هبوط سكر مش ارتفاع على حسب الأوقات اللي يصير فيها الترهويج هذه اللي حكيت عليها، كيما تنجم تكون المشكلة أخرى معناتها ما عندها حتى دخل بالسكر.
1: هو كي دوخ دكتورة ياخو سكر زعما سي منتصر؟
3: نعم.
1: أنت كي دوخ يجيبوا لك حاجة حلوة تاكلها؟
3: لا ساعات وحتى كي نوقف مثال في العمل في الخدمة بتاعي في مكان العمل
2: ربطها بالوقوف
3: شوية ما تلعب علي الضحى ما يغمى علي في
2: لهنا ننصحك الحقيقة يلزم طبيب يشوفك باش يعدي عليك كما قلت لك، خاصة يثبت لك ضغط الدم وانت قاعد وانت واقف زيدا، وينجم ينصحك بتحاليل تعملها اللي هي تنجم تكون ما عندها حتى دخل بمرض السكري. ملا ان شاء الله لاباس، ما تقعدش ساكت عليها الحكايه يلزمك تعدي
1: ان شاء الله لاباس، وخاصه السن صغير 23 سنه معناها تمشي وتشوف. وهذاك علاش احنا برنامجنا للتوعيه باش حتى حد ما يتساهل على حاجه ولا يقول لك نورمال
2: ولا ارهاق وكهو خاطر من العمل. قلت
1: لك انا دكتوره المتعارف عنا كي تطيح الدوخ مدوك حاجه حلوه يقول لك عملت هيبوغليسيمي هبوط في السكر، ويقول لك رد بالك راه هبوط السكر اكثر من طلوعه. حسيلو
2: انا نيتها ويقول لك هذيك هي اللي ما
1: نمشي معاك، انا نحب نمشي معاك ويقول لك
2: وقالوا ويقول لك
1: اعطيني واللي يقول لك هذيك هو اللي نحب نعرف.
2: هو اخضر احنا بصفه عامه نحترموا راهو التجارب الشخصيه ونحترموا اللي كل انسان شنو اللي عاش وشنو اخذه وكيفاش تفرهد وكيفاش تحسن وقديش نقص وفي قديش نحترموا هذا الكل، ولكن راهو الطب والعلم ماهوش مبني على التجارب، راهو مبني على دي بروف، على ادله واضحه اللي هي مش العبيد الكل كيف كيف. دايوغ بوغ فينير لحكايه النظام طيبات ولا غيره، راهو انت وقتاش تعرف اللي النظام صحيح ولا مش صحيح؟ اول حاجه ما فهمش نظام يمشي مع العبيد الكل، كانوا يمشي مع العبيد الكل مش صحيح. اول حاجه عندنا دي كا سبيسيفيك اللي كيما دي سيتواسيون اللي كيما الامراه الحامل، الانسان اللي عنده مثلا امراض قلب امراض كلى امراض كبد، ما نجمش نفس نظام يمشي على عبيد الكل. مانيش نخدموا سيستم بينير احنا معناتها، هما حتى في الانفورماتيك طوروا ما عادش حتى في سيستم بينير، ما نجموش احنا كيما يقولوا في نظام الطيبات توكسيك فود وهيلثي فود. ما نجمش انا نقسم الاكل التوكسيك وهيلثي، معناتها ماهيش طبيعه الانسان وطبيعه الحياه. يعني ما نجمش نجي ونحي عائله نتاع غذاء كامله ونقول لي هذيك نحيها والعائله الاخرى كل قد ما تحب، ما تنجمش. هو توازن غذائي، كوني انا فما حاجات نجم ناكلها بطريقه مستمره فريكونس معينه، حتى الحاجات الصحيه وحكينا عليها في برنامج حتى الحاجات الصحيه فيها ليميت، فيها وقت، فيها وقتاش ناكلها في النهار ولا في الليل. فما حاجات حتى وكان نعرفها مش صحيه خاطر انا عندي الحق زيدا باش نفرهد روحي مره بعد قديش باش ناكلها. يعني كله توازن، ما تنجمش انت تقسم الانسان الان سيستيم بينير ان زيرو، لا هذيك خوذها وهذيك ما تاخذهاش. فهمت؟ وخاصه كي تبدا اللي خوذها تتماشى مع الميولات نتاعي وتبدا كحلوه وحاجات الكغا وحاجات اللي انا عاجبيني، قلت يا والله هذيا فيها جنه وفيها البنات.
1: اي جنه وفيها برشا برنامج.
2: خليني ناخذها وهو جو هذيا
1: جنه وفيها البقلاوه.
2: والبقلاوه
1: جست كل شيء البقلاوه هذيا مع مرض السكري لازم نردوا بالنا.
2: دونك ما تنجمش تمشي هكاك صحه الانسان، ما تنجمش تمشي هذه خوذ قد ما تحب وهذه ما تاخذ جمله.
1: دونك نرجعوا رجوعا للنظام الطيبات خاطر نحب نربح الوقت معاك دكتوره ايناس سليم. دونك نحبوا نعرفوا جوست احنا ناس ماناش قرينا السيونس كيفكم، دونك نحبوا نعرف ثم دليل علمي يثبت
2: اوكان؟ هنجاوبتك اوكان.
1: العلمي
2: فما حتى دراسه اوكي زيرو بار كونتر فما دراسات خارجه على لي ريسك نتاع
1: بالضبط. احنا نبه الدراسات الخارجه على لي ريسك او باش نصنفوا لي ريسك دكتور احنا تو باش نبداو. اول حاجه ساعه بمريض السكري كما عطيت انت المثال قبيله، الراجل بالدرجه اولى معناتها يزرق الانسولين، نحى الانسولين نحى الكل مسكن الله يرحمه وتوفى وما رجعش لطبيبه، معناها ما شاورش طبيبه ما كلمش طبيبه. دونك هنا باش نمشيو اولا الساعه لي ريسك على مريض السكري قبل ما نوصل للوفاه، ان شاء الله ربي منحهم ولطف عليهم وعلينا وعلى الناس الكل. اثنين اللي هي على الانسان العادي، حتى العادي واللي تبع حميه، الحميات خاطر بحر وكمش نحكيو فيها توا ما نجموش نكملوا الوقت. دونك ولا وتاثير، نحب ديما نركز على الكلمه ذي يا دكتوره، تاثير مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاولى. اثنين اين الرقابه؟ أين الرقابة؟ أنا مختصة في التغذية ولست طبيبة، هل يحق لي أن نتكلم على اسم الطبيب؟ نقول كأني طبيبة، خاطر الطبيب طبيب والمختص مختص. دونك لذوما كل الإشكاليات هذه يا دكتورة حلهمنا.
2: علاش أنا بديت لك بتفهم المواطن؟ عطيتك الأسباب اللي يخلي الكم الهائل نتاع العبيد في الوطن العربي نقولوا قاعدة تتبع. علاش حكينا على هك الضوء نتاع الأمل؟ علاش حكينا على كونه العبيد تتبع نتبعينا؟ أنا يهمني نسبة وعي، خاطر هو في الآخر حر جميع يحكي كيما يحب وشكون شي يشده. أما أنا وقت اللي أنا كمتلقي تكون عندي نسبة،
1: هو مش حر دكتورة
2: إلى جانب ما، خاطر هو طبيب ما تنسيش اللي هو طبيب
1: هذاك. علاش الجانب الجانب متاعه، خاطر الجانب ثم العلمي هذاك. علاش دكتورة نحكي وش هذو يحفظ ولا يقاس عليه، هاي مسؤوليتي أنا الكلمة ذي. دونك كان ثم كلمة يقرب الجين
2: هذاك. علاش باقي ونعاود راني نحب نعمل على نسبة الوعي متاع المواطن، كونه المعلومة كي يخذها يثبتها يثبتها، ما ما لقاش هو وحده يثبت مع طبيب المختص، على خاطر الطبيب اللي يمشي معاه مسؤول عليه. علاش قلت لك انا الكلمه السر في الحكايه كلمه المسؤوليه. انت الراجل اللي توفى ربي يرحمه، هذيك شكون باش ياخذ،
1: شكون باش ينجم
2: حقه، شكون باش ياخذ حقه، باش يقول له ليه خاطر تبع اكس ولا تبع ايغريك ولا شافه في على الاكرون قال له اعمل هكا يا اخي، مشي اعمل هكا يا اخي، رصات له في ما تنجم تاخذش حتى حقك.
1: يعني انا معك دكتوره تو نتناقشوا باش المواطن زاد يعرف. انا كمواطنه مانيش في المجال الصحي معاكم، ولا ما نعرفش بلو، ما نعرفش وتوجور بلو بالحق قدام العلم معناها قدام مختصين. انا كي نشوف سوغ لي ريزو سوسيو، انا نحكي على العائق الكبير هذا واللي هو باهي زاده من باب اخر. انا باش نلقى كيكه به المسؤوليه، انت قلت مسؤوليه دكتوره، نعرف الطبيب هو مسؤول وديما امر مسؤوليته، لكن زاد نحب ننزل على كلمه الرقابه. هل كل طبيب حر انه يقول اللي يحب؟ نحكي مش نحكي سيونتيفيكمون اللي واحد مع واحد لا، نحكي تنظير التنظير. هل كل انسان يحق له ان يقول اللي يحب عليه سوغ لي ريزو سوسيو؟ خاصه انت دكتوره، وانا باش نجي احلى ميلين عندي مساحه من البرنامج الصحي باش نخرج نتكلم ونقول ليه راهو يلزمكم تعملوا هكا وتعملوا هكا، خاطرني انا في علاقه مع الدكتوره ايناس سليم ولا مع الاستاذ الدكتور مهدي قسيعه، جي نتكلم باسمكم. وين الرقابه لهنا؟
2: اكيد الرقابه مهمه، الرقابه مهمه، اما باقي نرجع مثالش ليلي معناتها هذه رايك ما عندك الحق فيه، ولكن شغل بلان براتيك الرقابه صعيبه، على خاطرنا في زمان اللي لي ريزو سوسيو ما تنجمش تسكرهم، سي تحلينا في في المعلومه موجوده. هذيك علاش انا باش نعمل، علاش حسب رايك انت نظام الطيبات انتشر في الوطن العربي وما انتشرش في الاوروب وفي كندا وفي الانجلو؟ علاش ما انتشرش هذا الكل كومبلو عاملينه؟ ليه؟ على خاطر فما حاجه اسمها ليسبري كريتيك، كي نسمع المعلومه يلزمني نثبت منها ونشوف مدى صحتها ونسال ونشاور المختص، المختص اللي قريب اللي نراه فيه مني ليه، واللي انا نعرف هو شنيا معناتها اختصاصه، شنو لي ديبلوم نتاعو، فاش مختص ايتترا، واللي عنده مسؤوليه عليا نساله ما فيها بيس، معناتها هو مش عيب السؤال، راني سمعت كذا هذا عنده ونطلب المعلومه وشنو البديل. خد زيد انت ما تنجمش تمنع معلومه للوصول وتخليه في فراغ العبد، لازم تعطيه انا هو البديل الصحيح والبديل اللي هو عنده باز سيونتيفيك واللي عنده حاجه اللي هي باش تحميه من المخلفات من بعد. سالتني على المخلفات لمرض السكري ولا غيره. اول مشكل كبير هو قصان الدواء.
1: ايوه
2: لفات اللي الانسان ولات الفكره في مخه اللي هذا وهم واللي راه هذا كومبلو عليك باش تاخذ الدواء، ريت هذا
1: ولا الشركات تحب تبيع الدواء نتاعها، لابوغاتواغ يحب يبيع وسوق هذيا، وانت دخلت لنا لسوقنا.
2: نمشي معاك اي شوف النتائج من بعد، نمشي معاك ما سالش يشوف النتائج شو قاعد يصير للعباد من بعد. الوغ كو ينجم تحت مراقبه، وهذه نتحمل مسؤوليتي فيها، ينجم تحت مراقبه طبيه قريبه الدواء ينجم ينقص، ينجم يتنحى، وينجم الباسيون يقعد يراقب ونثبتوا اللي نظام الحياه نتاعو صحيح، خاطر هذيك دواء في حد ذاته. ونجموا حتى نكتشفوا لو كان فما رجوع نتاع ارتفاع سكر ولا غيره، كيما السمنه زاد نفس الشيء، راهو قادرين ياخذوه معناتها اون شارج تري رابيدمون. اما انت تسيبه في الطبيعه هكاك وتقول له نحي دويك وتوا بالماكله نتاعك تعالجك منك فيك ها هو المشكل كونك انت تتسيب بدون مراقبه. هذه اهم مشكل. هذه بالنسبه للسكري. بالنسبه للعبد العادي يقول بيه انا ما عندي لا سكر لا حتى شيء ما نحب انا باش ننقص. هو راهو فما حاجه اسمها لي في بلاسيبو ولي في بسيكولوجيك. انا ديجا مادامني مقتنعه بالحاجه باش نلقى روحي ديجا نتبع وديجا نحيت حاجات ديزابيتود خايبين دونك اوتوماتيكمون باش نضعف. ما تقولش اه هذا النظام هو الانظمه الكل الضعف. نعملوا لا ليست نتاع كلها الضعف ولكن انا هو نظام اللي ضعف صحيح. يعني نقص لي نسبه الدهون ما نقصليش من الموسكل نتاعي. وانا هو النظام اللي عاوني باش انا نحافظ على النقص اللي انا عملته مش من بعدك اللي في يويو. اللي في يويو مشكلته زاده مش كوني انا نرجع وكاو نرجع نولي ما عنديش ثقه في روحي ونقول انا حتى ملايين الشعب اللي تبعوا النظام هذايا نقصوا وانا تبعته نقصت ورجعت تولي انا عندي مشكله اخرى وريزيستانس اخرى اللي تصعب لا بريزون شارج. فما برشا ديكارونس تصير على خاطر انا كي نحي عائلات من تغذيه كامله باش تلقى عندي ديكارونس تاع فيتامين نواقص في الفيتامين نواقص في املاح معناتها برشا حاجات اللي هي تنجم تاثر على الشعر نتاعي على الجلد نتاعي على الشبابيه نتاعي على النفسيه نتاعي على الكل. دونك هذه راهو من رشي توا شراه من بعد
1: اي دكتوره.
2: دونك لهنا ديما بربي كلمه كلمه خاطر احنا الموضوع كرو ثلاث اسابيع
1: قلهم
2: خلينا نمشي خاطر انا خلينا نمشي

0: هذه من جميع راهو لي نيفو
1: اي
0: اللي قاري شويه واللي قاري برشا
1: واللي لبس عليه واللي قليل
0: خاطر كلنا في الاخر انسان رانا الكلنا نتحسوا كنا نتاثروا وكنا كي نلقى روحي مريض وعندي دواء نحب ماذا بيا نلقى حل اخر حتى لو كان ما فيش حتى باز سيانتيفيك دونك هذا هو معناتها اسالوا راهي صحتكم على مدى طويل هذيك الرسمي مش كوني انا نعدل السكر كهو ولا ننقص 10 كيلو راهو انا مشكلتي كيفاش نحافظ على صحتي على مدى طويل
1: جوده الحياه باش تكون عندك جودة حياة لكن خلينا نقوله زادة راهو بارشا اللي يمشي ويتبعوا النظام يلقوا سهل يلقوا ماوش مكلف لا في دواء لا مكلف في تفاصيل شراء متاع قضية شنية باش تكون في الاخر بكل قفته ما هيش غالية دونك زادة ثم الجانب هذين ردوا بينا على خاطر بالحق يلتشقوا برشا ناس للمشاكل في الدواء اللي موجودة مع الكنام واللي هما الكنام في حد ذاتهم تعبين يلوجوا كيفاش يلقاو الحلول زادة كيف دونك راهي هي مشكلة إرادة كبيرة ياسر إرادة من المواطن ثم أهم إرادة هي الإرادة السياسية أحلم غيلين تقولكم يعطيكم ألف صحة مرسي بوكو دكتورة إيناس سليم على الحضور وعلى المعلومات الحقيقة القيمة شكرا ياسمين جديدي وحسين ملقيت في الإخراج الرقمي شكرا كيف سمية الصغير التحق بينا توا منير إسماعيل في الإخراج الرقمي قولوا أهلا وسهلا ومرحبا ونخلي مكاني لمنال جبل يلا باي باي
2: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويليا 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 24 جويليا كرنفال أوسو 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية 26 جويليا السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا أوسو فن وتراث أوسو بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وزارة السياحة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وجوهر اف ام
3: جوهر اف ام
4: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى ل 16 اوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
3: جوهر اف ام بوبليسيتي
5: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي ستخصص حصريا لتأمين التزود بمادتي الكبريت والأمونياك بما يضمن استمرارية نشاط الوحدات الصناعية والمحافظة على نسق إنتاج الأسمدة أخبار البرلماني أيضا لجنة الصحة استمعت اليوم إلى نقابة أطباء التجميل التي قدمت مقترح مشروع قانون لردع ممارسة الطب والتكوين الطبي غير المرخص له وأكدت رئيسة نقابة أطباء التجميل التونسية إيمان بنفرج أنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة ممارسة طب التجميل من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك وغير أطباء وليس لهم تراخيص للعمل في المجال ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار زهيدة في تجاوز للقانون وانتحال لصفة الطبيب
7: هو في السنوات الأخيرة الحق شهدت تونس ظاهرة ممارسة الطب بصفة غير قانونية لقات انتشار مقلق جدا خاصة في مجال طب التجميل أصبح أشخاص غير مؤهلين من غير الأطباء والغير الحاصلين على تراخيص ينشطوا عن طريق صفحات سبونسوريزي في مواقع التواصل الاجتماعي هذا ساعات بأسعار زهيدة يستهوي المواطن التونسي ويقوموا بتدخلات طبية ما عندهمش الحق فيها وفيه تجاوزات بيان سور القانون وضوابط المنظمة للمهنة، وفي بعض أحيان فما انتحال صفة طبيب، ولا المشكل هذا يمس الأمن الصحي للمواطن، ولا أنفليو وان بروبليم دو سونتي بوبليك. علاش؟ على خاطر هنا فما حقن نتاع مواد اللي داخلة في السلك الموازي، مواد مجهولة المصدر، متأتات من

0: ليبيا من تركيا، التركيبة ما نعرفوهاش متاحة وما تعديوش على وزارة الصحة. مواد هذية تنجم تضر بصحة المواطن، خلاف التدخل الطبي هذا اللي باش يقوم به غير طبيب، راه الإنسان هذا ماهوش مؤهل باش يقوم بعمل طبي. تأدي المضاعفات اليوم صرخت فزع، علاش؟ خاطر احنا كأطباء قاعدين نستقبلوا في مرضى بمضاعفات، نشوفوا معناها في دي كومبليكاسيون بارفوا غراف اللي تأدي إلى تشوهات وتأدي إلى ساعات إعاقات مهمة. دونك هنا احنا صرخت فزع، ذاك علاش جينا المجلس النواب باش يقف معانا وباش تصير التشريعات اللازمة والقوانين اللي تحمي افونتو صحة المواطن.
1: جهتها نائب رئيسية نقابة أطباء التجميل وهبة شبوب شددت على ضرورة أحداث الهيئة الوطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية وأحداث الصندوق الوطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية.
2: وإحنا هون اليوم جينا باش نطرحوا زوز حلول، معناتها قانون مشروع فيه زوز ركائز مهمين جدا. اولا احداث الهيئه الوطنيه للرصد الرقمي والسلامه الصحيه، خاطر توا ولا فما سونامي اعلامي، ومش كان في مجال طب التجميل فقط، في كامل مجالات الطب. تشوف انت توسكي روماتولوجيك بار اكزومبل، هاو يبيعوا في كريمات اللي هو يقول لك تنحي روماتيزم، معناتها وصفه سحريه ما عادش فما كيفها، ويجيوا العباد بالتهابات كيما زاد يقول لك ويقي نتاع الشمس وهو يكون ضار وضار جدا، ويجي المريض عنده حروق دوزيام دوغري. ولهذا احنا طلبنا بالرقمنا هذه باش يوقع الرصد كل تجاوزات هذه. نعاود ونقول التثقيف الطبي راهو جائز ومعمول به، واحنا ما نمنعوش المعلومه وحق المواطن في المعلومه، اما تكون مقنة وتكون تحت اشراف عماده الاطباء. الحل الثاني هو احداث الصندوق الوطني للردع الصحي ودعم المنظومه العلاجيه. احنا نعرفوا توا حاليا العجز اللي موجود في المنظومه الصحيه نتاعنا، الكنام اللي الصيادله والدكاتره الاختصاصي هدوا بمقاطعه الكنام لعدم خلاصهم. معناتها احنا المقترح نتاعنا لي زاموند هذوما تكون معناتها حجره اساس لاصلاح المنظومه الطبيه والعلاجيه والاجتماعيه.
1: مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يعتبر أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والتي كانت في حدود 4%، تؤكد استمرار ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية وتنسجم مع المنح الذي تم تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الجزئية السابقة، مجددا المرصد الدعوة إلى مراجعة المنظومة الانتخابية بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرفع من نسب المشاركة، مؤكدا أن مراجعة نظام الاقتراع المعتمد والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات من شأنها تعزيز التنافسية الانتخابية والرفع من نسب المشاركة وإضفاء مزيد من الحيوية على الحياة السياسية. كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف المملكة بالكيان الإسرائيلي المحتل. وعلى صعيد آخر هدد ترامب جماعة الحوثي في اليمن وإيران بعقاب عسكري شديد حال تكرار الهجمات على السفن التجارية، محملا طهران المسؤولية عن أي عمليات جديدة تنفذها الجماعة.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 على 85990، وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلير ابعث SMS في حرف B كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة FM.
5: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: على جوهرة FM TV موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، اذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

ما نحبش طلب. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر. سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر. حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر. قدر ذكية وربحني انا مت بسيط تفاصيل. لك رهوشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير. وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل. نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: مع الموجة.
1: كيفو؟ عم بسمع الإزعة سيلو.
2: شفتلنا الأمورة؟
1: أهلين.

جوهرة اف اف تي في موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يقرر اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الحالي للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. لجنة صحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعي وذوي الإعاقة تستمع إلى النقابة التونسية لأطباء التجميل بخصوص الإشكاليات التي يشكو منها طب التجميل بتونس. وأكد رئيس اللجنة عز الدين التايب في تصريح لمراسلنا ماهر صغير وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بهذا القطاع، مما نتج عنه فوضى وصفها بالعارمة.
2: بمبادرة معناها من نقابة الطباء التجميل، لأنه فما فراغ تشريعي كبير، والفراغ هذا تولد عليه معناها المفوضة عارمة في الميدان هذا برشا دخلاء. احنا نمنوا أنه لو نقنوا الميدان هذا باش يرجع بالفائدة حتى اقتصاديا على البلاد، لأنه احنا ما نساوش تونس كانت رائدة في ميدان التجميل على غالب تو فما دول دخلت. لأن احنا الأدوية ما نعرفوش كيفاش تجي وكيف كوا، وشفنا برشا إشكاليات كبيرة. دونك المطلوب هو يلزمنا نعملوا قانون مبادره تشريعيه، اللي هم مطالبين النقابه باش تقدم لنا مبادره تشريعيه تحوصل فيها باش يولي كل شيء مقدم. اليوم قاعدين حارسين باش نعملوا القانون هذا اللي هو باش ينظم الميدان هذا. هو راه يكتبوا صفحه اولى، هم خاطر خيان ما همش ملمين بالقوانين وكيفاش يتعمل القانون. خاطر ما فيتكم هنا اخر اوت يمشوا حضروا وجيبوه لنا، احنا وقت نتمناو المشروع لله بعد في استدعاء من معنى أهل الذكر.
1: أعطيت اليوم إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويتنزل الحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي في إطار هبة صينية بقيمة 10.6 مليون دولار بما يقابل 32 مليون دينار تونسي، وتمتد فترة التجربة على مدة تتجاوز 3 أشهر كمرحلة تجريبية وتدريبية للمتفعين بالوسط الجامعي على أن يدخل حيز الخدمة قريبا كثالث تجربة على المستوى الإفريقي من حيث القدرات الحاسوبية والإمكانيات فائقة القدرة، ويضاعف إمكانيات البنية التحتية للبحث العلمي في الحوسبة وتخزين المعلومات. هذا وأكد وزير التعليم العالي منذر بالعيد أن المشروع الذي انطلق منذ 13 و2000 يعد رافعة للبحث العلمي وفي علاقة بالأولويات الوطنية من طاقة وفلاحة وصحة، ليكون بذلك منصة وطنية في خدمة الجامعة تمتد خدماتها إلى مختلف المستفيدين من القطاعين العام والخاص، بما يعزز تبادل الخبرات وأحداث شبكات بحث متعددة الاختصاصات وتثمين نتائج البحوث ودعم ظهور تطبيقات صناعية متقدمة، كما سيساهم في بعده التكنولوجي في مواجهة تحديات علمية متزايدة التعقيد خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الرقمية والطب وعلوم المواد والطاقات المتجددة والزراعة الذكية وتحليل البيانات الضخمة. ختاما، الجيش الكويتي يقول إن منفذ العبدلي الحدودي مع العراق تعرض لهجوم بطائرة مسيرة اليوم، مضيفا أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية لكن دون أنباء عن إصابات. وهو المعبر البري الحدودي الرئيسي مع العراق وممر مهم للأفراد والنقل التجاري بين البلدين.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.
3: جوهرة FM.

الجوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: Baila.
1: Baila. الأربعة 11 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. رونديفو جديد من بايلة بتاريخ اليوم الخميس 23 جويلية 2026. ما شاء الله شهر جويلية خفيف, تعدى في ساعة في ساعة. دونك ربي يحيينا بخير ويحييكم أكيد مستمعينا بخير. مرحبا بكم في الاستماع لنا, الموعد جديد من المتابعات والأخبار الثقافية في علاقة زادة بالسهرات وأخبار الفن والموسيقى والمسرح وكل العروض اللي قاعدة تصير بلانير في إطار مهرجاناتنا الصيفية. متابعتنا اليومية من الاثنين للخميس من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية. اليوم معنا حسام الجيد في الديجيتال, أهلا وسهلا. منير إسماعيل في الإخراج والتقنية, مرحبا سي منير. وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية تكون بطبيعة بالموسيقى. نرجو لكم مع أولى فقراتنا اللي فيها موجز لآخر الأخبار اللي فيها غيكاب لكل السهرات اللي عندكم موعد معها الليلة بتاريخ 23 جويلية.

0: حجازي على جوهرة فام وفي بايلة وصلتنا للأربعة وتسعة وعشرين دقيقة توتسويت فكرة على أبرز العروض اللي تستنيوها غدوة بتاريخ الجمعة 24 جويلية 2026 ديما في إطار المهرجانات الصيفية. تتواصل فعاليات المهرجانات الصيفية بمختلف جهات الجمهورية من خلال مجموعة من العروض الموسيقية المسرحية والتراثية التي تجمع بين الفنانين التوانسة والعرب، والحقيقة فما تشكيلة جميلة جدا غدوة بحول الله في إطار المهرجانات الصيفية. في البداية بشكون مع مهرجان الحناء بشنني في جابس، وين بيصير افتتاح الدورة 42 بعروض تنشيطية بداية من 5 العشية، بعدها يكون العرض الافتتاحي الرسمي للفنان أيمن قبيعة، ومهرجان الحمامات الدولية اللي يحتضن غدوة بحول الله انطلاقا من 10 متاع الليل عرض في البالي أغنية للفنان اللبناني مارسيل خليفة، اللي حسب ما روج إلى حد الآن أنه تقريبا مش يقدم نفس البرنامج اللي قدمه في آخر سهرية ليه في تونس. مارسيل خليفة مهرجان بيجا الدولي يحتضن مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي ببيجا عرض بيجا تغني انطلاقا من 10 متاع الليل. مهرجان سليانا الدولي يقدم الفنان تليلي القفسي سهرة فنية دونك تراثية بالأغاني التونسية بفضاء المركب الشبابي بسليانة انطلاقا زادا من 10 متاع الليل. نجيو بكم من سليانة للمستير في إطار فعاليات مهرجان المنستير الدولي، يستضيف قصر الرباط بالمستير العرض المسرحي الموجه للأطفال أمك تانجو، هذا إن شاء الله باش يكون في 10 متاع الليل. مهرجان العبادي للدولي بسبيتلا تنطلق فعاليات الدورة 45 بعرض الافتتاح غدوة طرق وبرق تصور وإخراج عدنان الهليلي. مهرجان دقة الدولي باش يقدم غدوة سهرة موسيقية يحتحيها الفنانة المصرية مروة ناجي. مهرجان ليالي المكنين الصيفية الافتتاح غدوة باش يكون معنا بها كراولي في إطار الدورة الثانية من المهرجان. مهرجان بلاريجيا بجندوبة باش يحتضن عرض جهوي بقيادة الفنان عادل قلمامي. مهرجان صفاقس الدولي باش يقدم فيه الفنان الجزائري الشاب مامي سهرته الفنية المنتظرة غدوة بتاريخ 24 جويلية على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور. مهرجان تطاوين الصيفي الدولي يعرض الفضاء الخلفي للمركب الثقافي مسرحية مسيو بروبر للمخرج وليد الزين. ونختم جولتي الحالية مع مهرجان الجم الدولي اللي يستضيف غدوة سهرة موسيقية أثثها الأوركستر السامفوني، وبعد شوية إن شاء الله باش نقدموا لكم بقية العروض اللي تستنيوها غدوة بحول الله بتاريخ 24 جويلية. هذايا البروغرام شنو فيه اون جينيرال، ديما نتوما مستمعين حنا نقدموا لكم التفاصيل وانتوما تختاروا شنو هي العروض اللي تحبوا تتابعوها، وفي الاخر نقول لكم متابعة طيبة لكم الكل.
1: بايلا
0: بايلا.

عند أحمد جمال اللي وصلنا للأربعة وسبعة واربعين دقيقة على جوهر أف إم. مرحبا بكم من جديد باش نرجع بكم لأجواء يوم أمس، أجواء الندوة الصحفية اللي صارت بالمركب الثقافي ابن منظور من قفصة في علاقة بهيئة المهرجان، مهرجان قفصة الدولي اللي عملت الكونفرنس دو بريس متاحة البارح وكشفت أخيرا عن برنامج الدورة 46 من المهرجان. بيان سور متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا في قفصة يتسائل وقتاش باش ينطلق المهرجان، باش ينطلق أكيد في الأيام القليلة القادمة، دونك تحديدا 27 جويليا ويتواصل حتى 20 أوت 2026. مدير مهرجان قفصة الدولي رضا الفاهم أكد بأنه الدورة 46 للمهرجان تضم 15 عرض متنوعين تمس أذواق مختلفة وشرائح زادة عمرية متنوعة وتجمع بين الفن الشبابي والشعبي والصوفي والطربي، وفما زادة عروض موجهة للأطفال. حفل الافتتاح باش يكون بعرض للفنان مرتضى الفتيتي اللي سبق وحضر في قفصة وأكد نجاحه جماهيريا في مهرجان قفصة الدولي، وتختتم فعاليات المهرجان بعرض صوفي جهوي بعنوان شواش الحاضرة لأبناء الجهة عمر خلف الله ولمجد بالحسن. أكيد المهرجان هذية وباقي العروض باش تؤثث برمجة المهرجان تتمثل في حفل فني شبابي للفنان نوردو وفيلم لقشة مسمى، إضافة إلى الون مان شو ما يضحكنيش لياسين الصالحي وعرض فني شعبي لفنانين من أبناء الجهة كما إتليلي القفسي ولمجد القفسي وسماح جلول، وعرض لمسرحية جاكراندا لنزار السعيدي. أكيد احنا نتمنيه كل الخير وإن شاء الله متابعة طيبة لجماهير قفصة على وقع فعاليات البرنامج الرسمي للدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي، مع العلم أنه نور شيبة بش يكون موجود بتاريخ 19 أوت، كيف كيف زادة يسرى محنوش موجودة بتاريخ 13 أوت، كازو 11 أوت، 15 أوت شيرين، 14 أوت فوزي بن قمرة، وإن شاء الله ما نكون نسيت، لا نسيت العرض المسرحي نتاع 7 أوت لبسام الحمراوي بامبينو. دونك هذه تقريبا فكرة شاملة على كل العروض اللي باش تصير في إطار الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي. إن شاء الله مرة أخرى باش نعطيكم كي يقرب التاريخ نعطيكم زيادة أسعار التذاكر بما أنه تم الإعلان عليها، وهي أسعار موحدة لكل الجماهير، يعني ما فماش تمييز بين كراسي وإلا مدارج وغيره. دونك إن شاء الله بعد شوية هتو نعطيكم كل التفاصيل، خليكم معنا، احنا مشوارنا يتواصل في بايلة حتى للسبعة متاع العشية. دقائق وتلتحق بنا من الجبل الله في تقديم النشرة الاقتصادية على موجاتنا البزنس نيوز.

0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة FM وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف D كيما دار على 85-990 على 85-990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهة نوفلير ابعث SMS في حرف B كيما بيه على 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: الدنيا وفيها بيزنس نيوز.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية يتجاوز عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى 20 من جويليا الحالي، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وتحويلات التونسيين بالخارج تسجل زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 من جويليا 25 و2000 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا. وفي السياق ذاته شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليار دينار. ومن جهة أخرى استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى 23 مليار دينار، وهو ما يعادل 91 يوم توريد بتاريخ 22 من جويليا الحالي مقابل 22.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 25 و2000. وفيما يتعلق بخدمات الدين الخارجي فقد تراجعت قيمتها لتصل إلى 7.5 مليار دينار حتى 20 من جويليا الحالي مقارنة ب 9 مليار دينار تم تسجيلها في التاريخ نفسه من السنة المنقضية. كما كشفت البيانات الإحصائية لمؤسسة الإصدار عن ارتفاع حجم النقد المتداول أي الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 16.6% ليتحول من 25.2 مليار دينار في جويليا 25 و2000 إلى 29.4 مليار دينار حاليا. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 27 من جويليا الحالي كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، موضحة الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وأشار البلاغ إلى أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا التأخير. كذلك ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن هذا التاريخ يمثل الأجل القانوني الأقصى وليس اليوم الوحيد للإيداع، داعية المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل لتفادي الازدحام بإقباضات المالية وتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية. مجموعة غرامر الألمانية الرائدة عالميا في تصنيع المكونات الداخلية للسيارات وأنظمة المقاعد للسيارات الصناعية تعتزم إطلاق مشروع صناعي استراتيجي لها بتونس من شأنه إحداث حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة. وزار وفد رفيع المستوى من المجموعة الألمانية الهيئة التونسية للاستثمار بهدف استكشاف الفرص التي توفرها تونس في مجال الاستثمار الصناعي. توقع أن يؤدي أحداث هذا المشروع الصناعي من قبل مجموعة غرامر التي تتواجد في أكثر من 20 دولة إلى جانب توفير نحو 1200 موطن شغل مباشر إلى الإسهام بشكل مباشر في تعزيز سلسلة القيمة لصناعة السيارات التونسية. وأكدت الهيئة بالمناسبة التزامها التام بدعم المجموعة الصناعية وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية وتحديد الحلول العقارية والصناعية الأكثر تطورا وتنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني وفق بلاغ صادر عن الهيئة. ختاما، أسعار النفط على المستوى الدولي تسجل أعلى مستوياتها منذ شهرين تقريبا اليوم واصلة مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين مما فاقم من اضطراب حركة شحن النفط العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.2% إلى حدود 99.90 دولار للبرميل بعد أن بلغت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أواخر شهر مايو.
1: بزنس نيوز. جوهرة جيت سيت.
0: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويلية مع الفنانة نبيها كراوي. جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاري.

0: بعدك النجمة.
1: موعدكم في ساريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل وشهرزاد دو ريمسكي كورساكوف.
2: جوهرة جيت سيت.
3: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته ثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشترجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من العشرة متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
2: جوهرة جيت سيت.
1: يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. الموعد في سهرة 23 جويلية مع عرض ربوخ للفنان حاتم اللجمي.
4: يا المنوبية يا بني المنوبة، أصبوا لحظاري وزناجك منصوبة.
1: موعدكم في سهرة 24 جويلية في عرض نجلة في الزردة.
5: جوهرة اف ام تي في.
2: جوهرة جيت سيت.
6: جوهرة جيت سيت.
7: جوهرة اف ام تندونس.
3: برعاية مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة تندونس يجيكم لوقيت هذايا ديما على جوهرة اف ام. اليوم باش نحكيوا على ليانغ وين فانغ. شكون ينجم يقول لي شكون ليانغ وين فانغ؟ مانيش باش نطول برشا في السسبنس. هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ديبسيك الصينية اللي حكينا عليها البارح مثلا في الذكاء الاصطناعي. ولا ليانغ وين فانغ أغنى مؤسس لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. علاش؟ على خطر الثروة متاعه وصلت لنحو 36 مليار دولار بعد إغلاق أحدث جولة لتمويل للشركة شركة ديبسيك، وهكا يفوت ثروات عدد من أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي. بلومبرغ للملياردير هو اللي خرج الخبر هذا ويقول اللي كونه ثروة وين فانغ ارتفعت من 16.7 مليار دولار حتى ل 36 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة، وهكا يتفوق على داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأنتروبيك واللي ثروته تكون نحو 7.98 مليار دولار. يتفوق زادة كيف كيف على غريغ بروكمان الشريك المؤسس لشركة الأوبن آي إي واللي ثروته 25.5 مليار دولار. القفزة هذه جات بعد ما ارتفعت القيمة السوقية لشركة ديبسيك من 10 مليار دولار في أفريل اللي تعدى إلى نحو 50 مليار دولار بعد جولة التمويل واللي كانت قيمتها 7.4 مليار دولار. طلب قوي من المستثمرين على الاستثمار في الشركة في ديبسيك بالطبيعة، وساهم وين فانغ شخصيا بنحو 3 مليار دولار في جولة التمويل، ومازال عنده نحو 78% من أسهم الشركة حتى بعد ما دخلوا المستثمرين الجدد، الشيء اللي خلاه يستفيد من الارتفاع الكبير في قيمة الشركة. في 25 كانت اختارت مجلة تايم ليانغ وين فانغ ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وحطته مجلة فورتشن ضمن قائمة أقوى الشخصيات في عالم الأعمال. هذا شو لعنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
10: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
11: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيف.
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
10: اس ام اس على 85 990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
10: بايلا
3: بايلا

0: الخامسة على جوهرة فيم، وصلتنا للخمسة وسبعة وعشرين دقيقة في بايلة. مرحبا بكم الناس الكل، أنا عودة لآخر السهرات وأنجح الحضور الجماهيري إذا نجم نقوله بين البارح وقلت البارح. بيان سور عنا حديث على سهرية الحمامات الدولي، مهرجان الحمامات الدولي في إطار الستينية، دونك بوبليكاسيون وتصاور الحقيقة مزيانين برشا. ودتنا بهم إدارة المهرجان ليلة غنى فيها جوزيف عطية للحب وردد الجمهور معاه زيدا كل لحظة. هذيك علاش ما عرفنيش شكون اللي غني، جوزيف عطية وإلا الجمهور؟ ديجا تابعوا معنا على جوهرة فيم تي في كواليس التحضير للعرض هذا، عرض الفنان اللبناني جوزيف عطية وآخر بروفا كان قام بها أمس في العشية قبل ما يعتلي ركح مهرجان الحمامات الدولي. دونك طاقة وليلة استثنائية، خليني نقول سواء في الانرجي اللي كانت موجودة عند جوزيف عطية وإلا زيدا حتى عند الجمهور اللي جاي بالذمة باش يتفرج فيه في حفلة ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الجماهير عبرت على رضاها على السهرة هذه وقالت اللي هي ليلة استثنائية بكل المقاييس. الجماهير ما خلتش الفرصة لجوزيف عطية يكمل حتى غنية كاملة كما نقوله، وهو زيدا ما شاء الله عليه كان مليان بالطاقة مليان بالحيوية، عرف كيفاش يدخل للجمهور ومثل الكلمة الأولى ومن التحية الأولى عرف كما نقوله كيفاش يركح جمهوره من صفه بتقديم تحية 100% تونسية وقت اللي قالهم مع سلامة شنحويلكم لباس. دونك يظهر من التفاصيل اللي تعطي برشا حماس للجمهور وقت اللي يكون فنان عربي ويدخل دخلة تونسية وإلا يجتهد باش يكون قريب جدا من الجمهور التونسي اللي هو جمهور ذواق وصعيب أما يحضر للفنانين ويساند الفنانين وين ما هما موجودين. الجمهور تنقل من مختلف أنحاء الجمهورية لحضور العرض هذا وستينية مهرجان الحمامات الدولي ما نساوش اللي هي تحت شعار ذاكرة تعيش. هذاك علاش عام سنين نلقاو البرمجة ثرية وتحتفي بكل الألوان الموسيقية، ما بعد سهرية البارح في الحمامات على سهرية الليلة اللي قبلها، وقديش فما فرق بين جمهور الحمامات البارح وجمهور الليلة اللي قبلها. مش نقارن في زوز جماهير أو زوز عروض ببعضها، لكن البرمجة كانت يعني جد متنوعة، إنه كل ليلة تلقى ستيل، كل ليلة تلقى فنان، كل ليلة زادة تلقى جمهور جاي بذمة الفنان هذاك. أكيد بعد العرض كان فما ندوة صحفية، وفي الندوة الصحفية كانت حاضرة مراسلتنا روض العلاقي اللي ودتنا بالتصريح الخاص هذايا لجوهرة فيم. نسمعوا جوزيف عطية شنو قال له.
1: أول شيء فرحان برشا برشا بالجمهور الرائع بهالحفلة الحلوة، ومثل ما قلت من شوي اليوم بتخيل إنه انكتب شيء بتاريخ الفني مش حنسي مدى العمر، هي مهرجان الحمامات الدولي، وانكتب بتاريخي أنا، واللي بيشرفني أكتر إنه نحط بتاريخ هالمهرجان الرائع إنه رح تتذكروا يوما ما إنه جوزيف عطية بكل تواضع ومحبة عمل اللي عمله اليوم مع الجمهور الرائع. أنا بحبكم كتير وبشكركم كتير، وعودي يعني بعد طول انتظار كانت تستاهل فعلا. المسرح والإضاءة والصوت والجمهور والفرقة كله كله كله كان شيء فوق الخيال فوق الوصف. جاري حمود أنا عرفت أن الكل بغنيها قالوا لي من كل حدا بغنيها لأنه الكل بغنيها، كنت حاططها أنا من الأساس، بس جيت على تونس قالوا لي كل حدا بغني جاري حمودة، ضفت إلى البروغرام الموالي اللي هو من لبنان إلى تونس من آخر. هي كتبت شوي هيك بي ساعدني شوي زعبر لي شوي، وقلت خلص رح غني جاري حمودة مثل نوع من فولكلور يعني، خلص هيدي لازم تكون، بس ضفت هذا الموال تيكون شوي عم بعمل تاتش هيك مختلف. بتصدق ما في حلم معين، تقليك شغلي وبكل صدق، وقفت اليوم على المسرح كانت حلم، على هالمسرح ووقوفي على مسرح قرطاج هو حلم، وقوفي يعني أي مسرح هو زيادة فنية مثل اليوم اللي عملته أنا اليوم. برأيي هالأمسية هي مطبوعة بتاريخ الفني ومطبوعة، ورح خلص يعني رح أتذكر طول عمري أنه اليوم أنا بالحمامات شو صار، لأنه كانت حفلة من العمر ورح تضل بتاريخ الفني. أي مسرح يحمل هذه القيمة الثقافية والقيمة الفنية هو حلم، فما عندي حلم معين أكثر من هي أحلام صغيرة ولكن على مسارح كبيرة. أنا أخذت على عاتقي حاجة بمسيرتي الفنية أنه أنتج لنفسي، يعني تخليت نوعا ما عن شركات الإنتاج، لأنه مثل ما قلتي بظل الظروف بيصير واحد ناطر الشركة أنه تنتج له، بيصير عنده ينطر الوقت وهن يقرروا عنه إلى آخره. فأنا أخذت على عاتقي أنه أنا أنتج، واحتفظت بإدارة أعمالي اللي هي ستار سيستم من أيام ستار أكاديمي. لليوم بعدني مع نفس إدارة الأعمال. هيدي بما يخص الإنتاج، يعني ما نطرت شركة إنه تنتج كرمال هيك استمرارية موجودة دايما. يعني أنا عملت ليريك فيديو وحطيت كلام على الصور، بتصدق ما حسبناها، يعني شفناها حدا صديقنا يعني عمل العمل وطلع لابق على الأغنية. ما كان في تخطيط إنه نعمل شيء جديد أو نعمل، وأنا شخصياً إذا بدك رأي صريح أنا مش كتير مع الـ AI. إيه أنا بفضل دايماً الصورة يكون فيها تكون حقيقية، تكون هيك في الكليب يكون الفنان هو موجود وعم بيوصل إحساس أكتر. أنا مش كتير بحب الـ AI، ولكن هيك كان عمل حسينا إنه لابق للأغنية وكان ليريك فيديو. الأعمال الجاية أتمنى إنه أنا شخصيا بحب كون انا عم صور مش عم استعمل AI. شكرا.
0: ولكن هذه تصريح جوزيف عطية لمراسلتنا روضة العليقي في إطار الندوة الصحفية اللي قام بها بعد العرض بعد مشاركته في فعاليات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. تقريبا تصريح يعني لخص فيه الكاريير الكل، دونك حكى فيها على بداياته والإنتاج وتعامله مع شركة الإنتاج متاعه الأولى من أيام كما قال هو استغ أكاديمي الأغنية التونسية وقرب الأغنية التونسية من الفنانين العرب وخصوصا جارية حمودة اللي هي سهلة بالنسبة ليهم، اللي هي زادة فيها نوع من الحفاوة والاحتفاء مع الجمهور ونجم الجمهور يعاونوا عليها برشا. أحكي زيادة على مشاريعه المستقبلية. مشكورة جدا روضة العليقي على تأمين التصريح هذا. كل الأخبار بيانسيوغ تلقاوها في شكل فيديوهات وصور على البلاتفورم متاعنا الكل، وأساسا على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك وعلى موقعنا www.jawharafm.net. متابعتنا للمهرجانات مازالت متواصلة، حديثنا على سهرات صيفية مازال متواصل، أما بعد شوي باش نبدلوا المجال وباش نحكيوا لكم على التكوين الجامعي والمرحلة الهامة والدقيقة هذه جدا عند الأسرة التونسية وعند زادة المعنيين بالأمر اللي هما الطلبة وإلا الناجحين في البكالوريا. ضيوفنا بعد شوية التحقوا بنا في استوديو ونتوسعوا معهم أكثر في الحديث. عطيونا وذنيكم وخليكم معنا.

0: 44 دقيقة في بايلة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. الغونديفو مازال متواصل حتى للسبعة نتاع العشية، وتوتسويت نحكي لكم أخبار مزيانة، نحكي لكم على التعليم العالي المتطور والتشغيلية العالية المضمونة، والسبب هو الجودة اللي باش تنفرد بها المؤسسة. ضيفتنا توتسويت بايلة بايلة. مستمعينا على جوهرة فيم ومشاهدينا على جوهرة فيم تي في، أكيد باش تتابعوا معايا توتسويت اللايف اللي باش تلقاو فيه أجواء احتفالية وجميلة جدا جدا كانت عاشت على وقعها. المدرسة الخاصة للتقنيات بسوسة، إيكول بوليتكنيك دو سوسة، وحسام القايد معنا في الديجيتال باش يأمن لنا الفيديو هذايا اللي فيها ريكاب لكل الأجواء. والحقيقة العبيد اللي تعرضهم الفيديوهات هذايا المزيانة اللي موجودة على الصفحة الرسمية تتساءل وتقول لك محليها الأجواء هذايا، محليها المؤسسة، دونك سمعتها سبقتها، أما شنو تنجموا تحكيوا لنا أكثر على الـ الـ الـ الأجواء هذية، وشنو تنجموا تحكيوا لنا أكثر على المؤسسة هذية، وخصوصا بعد الفيديوهات هذوما متاع سيغي رميز دي ديبلوم بالنسبة للبروموسيون 2026. أكيد فما برشا تفاصيل جديدة، فما برشا جودة مضمونة، وهذا الكل باش يحكي لنا عليه دكتور ناظم السياري مدير المؤسسة. سي ناظم أهلا وسهلا، نورتنا في بايلة، مرحبا.
1: عسلامة مدام سناء، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل واللي تفرجوا فينا زادة.
0: أكيد احنا نرحبوا بك ونرحبوا زادة بضيوفك العزيز علينا برشا كما سي عمر جوتا. خليني ساعة ندخل في صلب الموضوع، وكما أشرت الفيديو اللي جينا عليها برشا فيدباك الحقيقه في علاقه بليكول بوليتكنيك دو سوس، دونك يقولوا لنا ظاهرة الاجواء ممتازه جدا، شنو نجمو نعرفوا على ليكول بوليتكنيك دو سوس؟
1: باهي، هي ليكول بوليتكنيك دو سوس توا غني على التعريف، خاطر فيو لو بوزيسيونمون نتاعنا توا، وفيو لا كاليتي دو لانسينمون ولا كاليتي في لينوفاسيون بيداغوجيك والامبيونس اللي نعيشوا فيها بلوتو احنا والطلبه نتاعنا، خاطر كلنا مع بعضنا في الامبيونس هذيا. دونك ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك سي اون ايكول دانجينيور، فيها ان سيكل بريباراتوار انتغري سيكل بريباراتوار كلاسيك، عندنا دي ليسونس في اختصاصات متعدده، وزيدا اون اي اون ايكول دانجينيور. ليكول بوليتكنيك دو سوس الكاركتيرستيك نتاعها اللي احنا اون افي لو شوا دو ليكسيلونس تري تو، خدمنا على الكاليتي على بكري وفهمنا الشيء هذا على بكري، الشيء اللي خلينا متحصلين على اعتمادات أوروبية اللي تحكي على الكاليتي دو لانسينيومون تاعنا. وتعرف مدام ساني توا لو شوا دون يونيفرسيتي، معناها توا لي بارون ولا لي باشوليي ولا العباد متحصلين على دي ليسونس ولا دي ماستر يحبوا يكملوا ان سيكل انجينيور، الشوا نتاع لونيفرسيتي راهو il repose برشا على جودة التعليم على جودة التعليم، على الانوفاسيون بيداغوجيك، وزيدا على les opportunités اللي لونيفرسيتي تنجم تعطيها للاتوديان وللديبلومي que ce soit في تونس وإلا في الخارج. دونك كيما قلت لك احنا on a fait le choix de l'excellence très tôt، شيء اللي خلينا كنا أول مؤسسة جامعية نتاع إيكول دانجينيور خارج العاصمة، وثالث مؤسسة على الشكل ناسيونال إتاتيك وبريفي كونفوندو تحصلت على الاعتماد الأوروبي يوريس European Accreditation for Engineering، وهذا من عام 2018.
0: ما شاء الله
1: الاعتماد ذايا ندل على شيء، فهو على قيمة لانسينيومون وقيمة للدبلوم دانجينيور. احنا خذيناها، هما يعطيوها على مدة تتراوح بين عام وستة سنين رينوفلابل، دونك احنا خذيناها دو فوا على 6 سنين، معناها على 12 سنة، دونك 2018-2024 وتوا 2024-2029. دونك الاعتمادات الأوروبية هذه تخلي اللي الدبلوم متاعنا، رانا هنا مانيش نحكيو على اعتراف، خاطر اللي الدبلوم يونيفرسيتير تونيزيان كلهم معترفين بهم في الأوروب، وهذا معناها هذا سي ان فيت
0: صحيح،
1: مش في الأوروب، في العالم معترفين بهم. احنا نحكيو على إكيفالونس، دونك سي ان دبلوم دانجينيور إكيفالون لدبلوم أوروبي. ليكيفالونس هذه ماخذينها في الدبلومات نتاعنا الكل، في لي سبيسياليتي الكل، اللي هما دونك لو جيني بيوتكنولوجيك، لو جيني سيفيل، لو جيني الكتريك اوتوماتيك، الكتروميكانيك، اي لو جيني انفورماتيك باختصاصاته المتعدده كيما داتا ساينس، سيبر سيكوريتي، ليا، انترنت اوف ثينكس اي اوتر. دونك التماشي نتاعنا في الكاليتي ما وقفش لهنا مدام سناء، خاطر احنا كملنا في الديمارش كاليتي، الشيء اللي خلينا زادا نتحصلوا على ليزو 21001 اللي هي تحكي على الانوفاسيون وتحكي على المانجمنت دو لونسينيومون. الاعتمادات هذية العالمية اللي مكذتها ليكول بوليتكنيك دو سوس خلتنا ديما اون بروميير ليو، خلتنا نحظى باحترام كبير عند لي بارتنير نتاعنا اكاديميك، معناها لي زونيفرسيتي والا اندستريال، كو سوسوا في تونس والا لي بارتنير نتاعنا على لترونجي، وخلتنا زادا نحظى باحترام كبير ومكانه باهيه عند سلطات الاشراف اللي هي هنا نحكي على عماده المهندسين لوردر دي انجينيور تونيزيان، ونحكي على وزاره سلطة الإشراف، معناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهنا نحب نشكر الوزارة ونشكر الإدارة اللي لها بالتعليم العالي الخاص على الخدمة الجبارة اللي قاعدين يخدموا فيها.
0: ويظهر لي الكلام هذا اللي قلته مطمئن جدا وغاسفيرون للي بارون واللي فيتور اتوديون الكل في البوليتكنيك، نحكيو على الجودة هذه سواء على شيل انترناسيونال وإلا زيدا ناسيونال، كي نحكيو على لوردر دي انجينيور ونحكيو على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ممتاز جدا.
1: فوالا دونك انا نحب نقدم، معناها نحكي للعباد على كلكوز ايفينمون اللي كلكوز ايفينمون كلي ان شاء الله كان ينجموا يجيو بحذانا نهار السبت هذا. السبت سي لو 25 جويليا، نهار السبت 25 جويليا في ليكول بوليتكنيك دو سوس. دونك ليكول بوليتكنيك دو سوس كالبنيه البيضه المزيانه سهلول دوره القلعه الصغيره، عنا ان سالون دورينتاسيون. سالون دورينتاسيون هذايا ينجموا يجيو الاولياء، ينجموا يجيو كيما قلنا لي باشوليي، العباد اللي متحصل على دي ليسونس ويحبوا يكملوا سيكل انجينيور، واللي متحصلين زاد على ماستر ويحبوا يكملوا، باش يلقاو اساتذه جامعيين، باش يلقاو اون ايكيب دو بروفيسيونيل باش يجاوبوا على تساؤلاتهم الكل. نحب زاد نوجه نداء مستمعي جوهرة اف ام، خاطر ان شاء الله باش يولي عندنا ان رونديفو هبدومادير معاكم في جوهرة اف ام اون فوا بار سيمين، دونك باش تكون فما اون انترفونسيون راديو معاكم باش نحكيو على جديدنا، خاطر عندنا برشا برشا برشا جديد
0: ما يتلخصش في انترفونسيون
1: فما فما ان بيتي بو دو سسبانس. دونك انا ماذا بيا يجيو بحذانا باش نحكيو لهم على جديدنا في الاختصاصات نتاعنا، وعندنا برشا حاجات باهيه بقدره ربي، وعندنا زاده لي ميركودي دو لورينتاسيون. دونك كل نهار أربعة في ليكول بوليتكنيك دو سوس فما ان ايفينمون، دونك ينجموا يجيو ويحكيو وياخذوا المعلومات.
0: دونك ما شاء الله ليكيب مجنده الكل، اذا مش بالاربعاء في لي ميركودي دورينتاسيون فما سالون دو لورينتاسيون نهار السبت 25 جويليا فوالا سور بلاس في الكامبوس نتاع البوليتكنيك سوس البنيه البيضاء كما قلت انت دي في دوره القلعه الصغيره. سينون كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم زاده مباشره؟
1: دونك فما رقم الهاتف 99 277 877، دونك 99 277 877. فما الموقع نتاع ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك www.polytechsous.com، وينجموا يجيو بحذانا سور بلاس كيما قلت لك، ديما فما اون ايكيب تاع دي جون بروفيسيونيل ما شاء الله عليهم يجاوبوا على تساؤلات الناس الكل ان شاء الله.
0: يجاوبوا على تساؤلات ويوجهوا، هذا المهم، وهذه ممكن الحاجه اللي تنجم تكون مفقوده في بلايص اخرى لكن موجوده عندكم، اللي انتم توجهوا بكل ثقه وتوجهوا بكل امانه، كل واحد يقصدكم في المعلومه الصحيحه. دونك ما تنساوش الموعد 25 جويليا نهار السبت هذا سالون دو لورينتاسيون. مرحبا بمستمعينا الكل، ينجموا يلتحقوا بكم بيان سور سور بلاس. مشكور جدا دكتور ناظم السياري، يعطيك الصحه، مدير بوليتكنيك دو سوس. اللايف هذايا على ذمتكم مستمعينا على الباج نتاعنا اوفيسيال جوهرة فهم، تنجموا ترجعوا لي ديتاي الكل، تنجموا تستمتعوا بكل التفاصيل اللي حكي لكم عليها سي ناظم السياري في علاقه بجوده التكوين والتعليم اللي موجوده في ليكول بوليتكنيك دو سوس، واللي تضمن لكم اكيد برشا حاجات ايجابيه من بعض، واللي اهمها التشغيليه اللي هي عاليه وعاليه جدا عند لي ديبلومي نتاع البوليتكنيك، ويكفي انكم تدخلوا على صفحه رسميه ايكول بوليتكنيك دو سوس. احنا مكملين الرونديفو توت سويت في بايله بالفقرات والاخبار، بعد شويه بعد دقيقتين من زمان باش نلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضه ويقدموا لنا اخر النتائج والمتابعات الرياضيه في جوهرة سبور، واحنا نرجعوا لكم في ساعتنا الثالثه. بايله

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: جوهرة اف ام. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهرة سبورت
3: ستة ودقيقتين مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جارة سبور. رسميا الإفراج عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق وديع الجاري بما أنه شملت قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي صدر اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجاري نذكروا أنه عفو خاص كان أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجمهورية شمل 2439 سجين في الاحتفال بعيد الجمهورية من بينهم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق وديع الجاري. النادي الرياضي الصفاقسي هبط بلاغ أعلن استفاء جميع الإجراءات والشروط المطلوبة بما يضمن مشاركته في البطولة وأيضا كأس الكاف في الموسم الرياضي الجديد. تم خلاص النهائي والكامل لمستحقات كل من ألكسندر سانتوس كيف نينو تمام حمدون وضح الزيدي أيضا جاوسو تراوري وبيدروسا وتم التوصل لاتفاقيات متاع تسوية مع كل من كوفي كوامي أمين الحبوبي فريق سكك الحديد الصفاقسي و سداد القسط الأول من المستحقات. نذكر أنه CSS موجود في استاج في مدينة سوسة اليوم النهار الثاني ونذكر أن الفريق أعلن البارح عن التعاقد مع ثلاثة ملاعبية مؤمن الرحماني حكيم موتيبي لاعب الأوغندي واللاعب غيث الصغير. رسميا الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بالطيب عمره 28 سنة مدة العقد زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أرجيس الروماني لعب فيه الموسم الفارط لعب 38 مباراة سجل 13 هدف في مسيرته. عادل بالطيب لعب 273 مقابلة سجل 83 هدف وعمل 20 أسيست. منتظر الإعلان أيضا عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبين وهذا بعد التعاقد مع منتصر السيد مروان الصحراوي رائد الشيخاوي محمد الحاج محمود يوسف بشا فرنانديز في المقابل صرف النظر عن التعاقد مع الإيفواري لامين ساكو. بخصوص يوسف البلالي تقارير صحفية جزائرية تأكد أنه يوسف البلالي باش يصح في مولودية العاصمة الجزائرية يبقى موضوع للمتابعة خاصة أنه تخلف اليوم عن الموعد اللي كان عطاه للترجي لإمضاء وتجديد العقد. رسمي لاعب المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي انتقل الى فريق ليغانيس الناشط في الدرجه الثانيه الاسبانيه في شكل اعاره لمده موسم قادم من سبورتينغ براغا البرتغالي. الغربي 22 سنه لعب 20 مقابله مع منتخبنا الوطني التونسي سجل زوز اهداف. ونذكر انه اسماعيل الغربي عنده دوبل ناسيوناليتي تونسي اسباني. بعد اتفاق الجامعة التونسية لكرة القدم مع معين الشعباني في انتظار امضاء العقد اللي باش يكون لمدة 4 مواسم المنتظر انه تركيبة الاطار الفني للكيب ناسيونال باش تكون على النحو التالي: معين الشعباني مدرب اول، زوز مساعدين مراد المالكي وسيف الله حسني، حاتم بوليلة معد بدني، المغربي محمد صديق بالقايد مدرب حراس، المصري وسام صفوت اللي ملقب بسيمو باش يكون في خطة محلل اداء. منتظر زادة انه يتم تدعيم التركيبة باسماء اخرى. نحكي على برنامج

0: مقابلات الودية بالنسبة للأندية غدوة انطلاقا من 5:30 متاع العشية. الترجي التونسي يلعب ضد النجم الخميري في مركب عين دراهم، مقابلة يزفر الحكم سيف الورتاني. في ملعب أحد النزول في مدينة طبرقة شباب كورة تلعب ضد تقدم سقيط الدير، مقابلة يزفرها محمود قصيعة. نهار السبت انطلاقا من 5:00 متاع العشية في ملعب أحد النزول في مدينة طبرقة مستقبل المرسى يلعب ضد الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري، مقابلة يزفرها وائل العجنقي. نهار لحد 6:00 متاع العشية أولمبيك أوغبو تلعب ضد شباب الوزداد، مقابلة يزفرها رضا الشويخي. وكيف كيف نهار لحد في مركب عين دراهم 9:00 متاع الصباح الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد تقدم سقيط الدير، مقابلة يزفرها رائد جويرو. النجم الرياضي الساحلي وصل التحضيرات، كان اجرى اليوم الصباح حصه تمارين صباحيه بقياده مدربه كريستيان براكوني. بالنسبه للجنه تفضل النزاعات، نذكر انه حاليا الدوسي نتاع حمزه الجلاسي اللي هو انكور في 31% تقريبا قريب 87 مليون من جمله 281 مليون، مازالوا في الدوسي نتاع فوزي بنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون. هذا في الحمله اللي تستهدف خمسه دوسيات اللي فيهم مليار، ونذكر تسكروا فيهم زوز دوسيات اللي هما أصيل الجزيري وياسين العمرية. الاتحاد الرياضي المونستيري باش يدخل في ستاج في مدينة عين درهم، باش يكون من 26 جويليا حتى 6 أوت استعدادا للموسم الرياضي الجديد. على اخر اخبار الميركاتو، الامل الرياضي بحمام سوسة اتفاق مع المهاجم ايمن اللازين، منتظر يكون الصفقه جديده بالنسبه لفريق الامل الرياضي بحمام سوسة. من جهه اخرى ترجي جرجيس تعاقد مع الظهير الايسر ادم الطاوس لمده زوز مواسم. سفيان الحدوسي هو المدرب الجديد لاتحاد بن قردان، منتظر غدوه يباشر مهامه مع الفريق اتحاد بن قردان استعدادا للموسم الرياضي الجديد. المدافع البوركينابي سليمان وترى لعب الموسم الفارط مع مستقبل جابس يخضع لاختبار منذ البارح مع النادي الافريقي، الافريقي اللي حاليا التحضيرات والتدريبات يقود فيها المساعد احمد التويهري في انتظار التحاق المدرب ماهر الكنزاري، منتظر يلتحق نهار الاثنين 27 جويليا. وايضا فما لاعب مالي سليمان كوليبالي يوصل لتونس للتفاوض مع النادي الافريقي. نحكيو على فريق او قبلها لوكا مودريتش على الميركاتو على المستوى الاوروبي، لوكا مودريتش يجدد عقده مع الميلان لموسم اضافي حتى لجوان 2027. لوكا مودريتش 40 سنه يعتبر من بين الركائز، وحتى مع منتخب كرواتيا كان شارك في المونديال الاخير. برشلونه اعلن رسميا اليوم تعاقده مع الجناح الالماني كريم اديمي قادم من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى لصيف 2031. اديمي لعب 4 مواسم في بوروسيا دورتموند، قدم مقابلات ممتازه سواء في البوندسليغا والا في الشامبيونز ليغ. نشراتنا الرياضية لليوم قدمها لكم انيس الذوادي، النشرة هذه واخر الاخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيتو، ايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد ابارتير من 7 مع جمال وبقيت ليكيب في بلانيت سبور في لامل.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Baila. Baila.

you

0: 36 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. المتابعات والأخبار مازالت متواصلة، وسألتونا أنتم مشاهدينا ومستمعينا على أخبار هذا المهرجان، وقلتوا لي سنة تحكي على تونس، الحمامات، بنزرت، جيبس، قفصة، المستير، صفاقس، أي سوس حكينا عليها بيان سور. ما فما مهرجان خلى الوقع متاعو وخلى الامباكت متاعو عند الحضور وعند الجماهير. نحكيو على مهرجان هرقلة الدولي جديد، تسمعوه معنا توت سويت. مهرجان هرقلة الدولي يعود في دورة جديدة، دورة استثنائية، دورة أكيد باش تخلي كان الوقع الإيجابي إن شاء الله والانطباع الطيب عند كل الجماهير الحاضرة. دونك الدورة هذه باش تحكينا عليها بأكثر تفاصيل الناطقة الرسمية باسم المهرجان اللي هي دعاء فتيسة، تنورنا للسيزون 2. أهلا وسهلا دعاء، مرحبا بك.
1: عايشك
0: سافا؟
1: سافا الحمد لله.
0: مرحبا، نورتنا وفرحت برشا كي شفتك. دونك فهمت اللي فما برشا جديد مع مهرجان هرقلة الدولي، وديجا احنا باش نتعرفوا على البروغرام معاك وباش نشوفوا زيدا لي زافيش توت سويت على الديجيتال وعلى شاشاتكم مستمعينا ومشاهدينا. شو اللي عندنا في هرقلة السنة؟
1: السنة عندنا الدوزيام إيديسيون تاع مهرجان هرقلة الدولي. كيما حكيت سنة بالضبط، التفاعل الإيجابي اللي كان من الجماهير وكونوا عجبهم الإيديسيون الأولى تنظيميا والبروغراماسيون زيدا كانت ثرية، ولو كادر سبيسيال هرقلة بارك عجبهم، فطلبوا منا إنه نكملوا في الفكرة متاعنا ونكملوا في الحلمة متاعنا اللي هي مهرجان هرقلة الدولي في دورته الثانية. يرجعنا إن شاء الله ابتداء نهار لحد هذا 26 جويليا في السهرة الافتتاحية الأولى ببرمجة زيدا متنوعة، برمجة فيها لي كوميديان تونيزيان لي كوميديان انترناسيونو. عندنا نهار 26 جويليا السهرة الافتتاحية الأولى لمهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانية اللي باش يكون فيها خمسة من ألمع الكوميديين في تونس على ركح واحد، ركح مهرجان هرقلة الدولي. باش يكون حاضر أحمد العجيمي، ياسين الصالحي، أحمد اللجمي، نور السعيدي، ومهدي باشترزي في هرقلة بارك في الليلة الافتتاحية أو السهرة الافتتاحية الأولى للمهرجان.
0: دونك دخلة قوية هي بتتسمى.
1: وي دخلة قوية.
0: دخلة قوية بسبكتاكل أوبن ستاند أب إن شاء الله نهار لحد، دونك نهار لحد 26 هكا
1: 26
0: جويليا فوالا 2026. سينو به بعد الدخلة القوية هذه شنو اللي يستنى
1: فينا؟ بعد الدخلة القوية تستنى فينا زادا سواغي قوية الأمين الرادي، هو سي أن كوميديان ماروكان فرونسي. نهار 2 أوت ثم يليه بيان سور كريم الغربي، اللي يقول كوميديا نقولوا كريم الغربي، نهار 9 أوت. من ثم نهار 13 أوت سامية أوروسمان مش تكون معنا على ركح مهرجان هرقلة الدولي، وننهيه بنومي اس بلس آن نهار 18 أوت.
0: حاجة ياسر مزيانة. دونك العروض الكل تقريبا في الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي هي عروض مسرحية كوميدية. دونك فما رهان كبير برشا على الضحكة إن شاء الله والتفرهيدة والتبسيمة بالنسبة للجماهير اللي باش تحضر وتتبع العروض متاعكم. ما نعرفش فماش حاجة تنجموا تودوا بها الناس وتشجعوا العائلة، سورتو إنه حسب الأسماء الكوميدية توا اللي نقرا فيهم ونشوف فيهم في الأفيش وهم نشوفوا فيها زادة معنا على الديجيتال، يعني دي سبيكتاكل يلموا العائلة الكل. أمين رادي، كريم الغربي، سامية زيدا، بنومي S plus 1 عندها un grand succès. دونك فما رهان على لمة العائلة التونسية في هرقلة؟
1: رهان en fait في هرقلة بارك اللي هو الكونسيبت متاع هرقلة بارك، انه العائلة الكل تكون موجودة، العائلة الكل تلقى اللي تلوج عليه. دونك العائلة الكل باش تكون موجودة في السهرات الكل في مهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانية، كيما زيدا كانت في مهرجان في نسخته الأولى أيضا. يعني كل البرمجة كانت عائلية. دونك
0: هذا كان وقتها بالكدا نحكي وانه العائله اللي تمشي غادي كتنجم تعدي جورني كامله والكل. كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم الناس اللي تحب تشري لي باس، اللي تحب تريزيرفي جورني، اللي تحب ما نعرفش انا ماك تعرف الحقيقه العروض الكوميديه كي تبدا هكا منتقات بعنايه كبيره برشا تجلب الجماهير وتخلي تنجم حتى تسكر يعني تكون سولد اوت قبل وقتها. دونك كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم؟
1: ينجموا يجونا سور هرقلة بارك يعني سور بلاس، ياخذوا لي تيكي نتاعهم والا يلقاوها على ابليكاسيون هرقلة بارك والا على تذكرتي بونتين اون لين.
0: كي نبداو عائله متعدده الاعداء الاعداد كي نقولوا عائله موسعه، فمش هكا حاجات تنجم تشجع العائله اكثر، فما دي ريدكسيون، فما دي بري، فما شنو عندك؟
1: انت سبقتني بالاحداث. دونك احنا ديما عندنا جديد ان شاء الله، وجينا بالانوفاسيون تاع الدوره الثانيه انه باش يكون دي بري ريدوي موان دو 12 ans باش يكون عندهم 50% اوف، و موان دو 5 ans سي لاكسي سي غراتوي. دونك فوالا العائله كلها باش تجي بحثينا وتتمتع وتخرج كي فرحانه
0: ان شاء الله. مشكوره جدا دعاء فتي، يعطيك الصحه على التفاصيل هذوما الكل بيان سور، ونتصور بطريقه هذه نكونوا فصحنا حصريا على جوهره فام على تفاصيل الدوره الثانيه من مهرجان هرقل الدولي.
1: داكور، باش نعطي جوست لمحه على البري. اوبن ستاب ان شاء الله باش يكون ب 20 دينار، والبارتي في اي بي باش تكون ب 35 دينار. بالنسبه لبقيه الاسوام تنجموا تلقاوها على تذكرتي.ان والا على ابلكيشن هرقلة بارك، وإلا سور بلاس تجيو بحثينا لهرقلة بارك تاخذوا التيكي نتاعكم. فوالا معليا كان ندعوكم تجيو بحثينا ان شاء الله نهار الاحد هذايا 26 جويليا، السهره تبدا 10 متاع الليل في هرقلة بارك. الفضاء نتاعنا باش يكون امن، باش يكون نتوفر فيه كل لي كونديسيون اللي باش يكون فيه الجمهور مرتاح بحثينا وما يخرجوا كان فرحانين ان شاء الله. دونك فوالا مرحبا بكم، نستناكم ليل 26 جويليا
0: في الاوبن ستاند اب نتاع الدوره الثانيه من مهرجان هرقلة الدولي. مشكوره جدا دعاء فتي، يعطيك الصحه لله الناطقه الرسميه والمكلفه خلينا نقول بالاعلام هي علاش ليه في المهرجان هذا، على خاطر نحن على تواصل دائم بيان سور، ونكونوا سعداء جدا كيف نحكي وعلى فيستيفال فتي. لكن كما قلت من الاول يعني خلى البصمه نتاعو من الدوره الاولى، دونك ان شاء الله تكون ناجحه الدوره الثانيه، وعندنا متابعه لها بيان سور في بايله على جوهرة فام. احنا مشوارنا نكملوه توت سويت بالموسيقى، ونرجع لكم بعد شوية بمتابعات وأخبار أخرى. بايلا.

0: الحلقة على جوهر فيهم. وصلنا للستة والثمانية واربعين دقيقة. النجم إيهاب توفيق مازال موجود بيناتنا وبين الجماهير التونسية وعنده موعد في مجموعة من العروض في إطار المهرجانات الصيفية كنا حكينا لكم عليها سابقا، لكن خلينا التوقيت هذا نركزوا في أجواء افتتاح مهرجان بيجا الدولي والافتتاح اللي كان مع الفنانة التونسية شهرزاد هلال. دونك الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي، كيفاش كانت الأجواء البارح، وخصوصا في دي ما نعلق على نقطة هذه اللي هي ظروف استثنائية بالنسبة للعائلة، بالنسبة لتونس كاملة، ظروف مناخية أثرت على التزود بالماء وبالضوء وكل شيء. ساعات العائلة تقول لك خير ما نقعد في الدار في السخانة، نخرج نتفرهد توكي يرجع الضوء الروح، وتعرفوا هي ظروف استثنائية وكهو. دونك إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. دونك رغم الظروف ورغم السخانة هذه، فإنه الجمهور زاد كان على موعد مع سهرة جمعت بين التراث الأصيل والأغاني الطربية مع شهرزاد هلال. شنو قالت شهرزاد هلال بعد العرض هذايا والافتتاح؟ خصوصا الافتتاح هو مسؤولية كبيرة وقت اللي يتحملها الفنان سواء تونسي وإلا غيره، لكن احنا نفرحوا برشا ونسندوا برشا الأسماء التونسية ونحبوا ديما سهرات الكبرى والافتتاح والاختتام يكون بحول الله عند الأسماء التونسية. دونك مراسلنا رفيق العيدي كان حضر للعرض هذايا وسأل شهرزاد هلال نسمعوها كيفاش علقت على تحضيراتها وعلى رضاها على سهرة الافتتاح في إطار الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي.
1: أنا كنت سعيدة جدا بتواجدي فيها في افتتاح المهرجان الدولي في بيجا. يعني أنا ديما وقت نجي بيجا كنت سعيدة وفرحانة لأنه عندي ذكريات وعندي لحظات جميلة جدا مع جمهور بيجا اللي عندي محبة خاصة. وطبعا كان العرض الأولى كما كنت أحكي أنتي متنوع ما بين الإنتاج الخاص وما بين الأغاني الطربية الشرقية وما بين التراث التونسي بتاعنا بأنواعه المختلفة البدوي والحضري. هكا أنا ديما كل عرض بتاعي متنوع ولازم يكون فيه البصمة الخاصة بتاع شهرزاد هلال متمثل في أغانيها. وأبرز الأغاني اللي غنيتها اليوم كانت يعني من آخر إنتاجاتي كما خلينا أصحابي، هي من كلمتي وألحاني، لموني الناس زادة من كلمتي وألحاني، نحبك زادة كلمتي وألحاني، ويا حسرة عليك، كوكتيل مزيان من الأغاني الخاصة اللي نال إعجاب الجمهور اللي حاضر معانا واستمتع بيه وكان فرحان. وسألتهم أنا شخصيا كم عجبوكم غنياتي فكانوا فرحانين برشا وكتبوا تجربة كبير، وإذا أسعدني جدا. ومحتها للعرض محتها ما حسيتش بسخانة، حرارة الطقس ما حسيتهاش، حسيت فرحة وسعادة. وأهم حاجة هي هيك التجاوب هيك الأسف بسيطي اللي صارت بيني وبين الجمهور، وأنا فرحانة برشا بوجودي معكم إن شاء الله في المناسبة. طبعا شو نكون موجودة في مهرجان قرطاج الدولي في سهرة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية، وموجودة كذلك في المهرجان الدولي في الصيفي في زغوان، في مهرجان البحر في رواد. يعني فما تورني مزيانة وحلوة في روبورت ونس إن شاء الله. اليوم ولات الناس تستسهل الفن والكلمة الجميلة والقصائد وكل ما هو كلاسيكي معناها في الأغاني الطربية ما عادش مطلوبة، يعني جمهور أقل للأسف. يعني الشريحة كبيرة من المجتمع اتجهت إلى أنماط أخرى واتجهت إلى ألوان موسيقية أخرى اللي فيها نفس غربي وبعدت شوية على الموسيقى العربية بتاعنا وعلى الأصالة بعدت عليها. فهذا فاش تنقل بيه الأغنية تقول بالله قولولي ودلوني يا لالي وين النغمة المزينة وين القطلة الرنانة، لموني الناس وقالولي قدامة أوتارك انسى قوتي لقصيدة الكتاب الغالي من ريدة لموني الناس.
0: هو في الحقيقة الفن الأصيل يبقى ديما أصيل والوذن ديما تعشق كل ما هو جميل. هذا هو ردي للفنانة شهرزاد هلال اللي نقول لها حافظ على مبادئك وحافظ على تقاليدك وحافظ زيدا على روحك المزيانة والمزيانة برشا فنيا زيدا وشخصيا. أكيد الجمهور كان على موعد مع صوت جميل وسهرة استثنائية في افتتاح دورة 46 من مهرجان بيجا الدولي، وإحنا زيدا اختياراتنا لقيت هذية بشكون مع شهرزاد هلال توت سويت.

0: من عند شهرزاد هلال وصلتنا لختام الغونديفو اليوم من بايلة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا، إن شاء الله حصلت المتعة والإفادة للجميع، سواء من خلال متابعتنا للعروض اللي تعديت، من خلال حديثنا على العروض الجاية في إطار المهرجانات الصيفية، وإن شاء الله زادة تكونوا تونستوا مع اختياراتنا الموسيقية اللي كانت متنوعة برشا كيما كل عشوية في بايلة من الأربعة حتى للسبعة. الشكر موصول زادة للإيكيب الكل اللي رافقتني، حسام القايد في الديجيتال يعطيك الصحة، منير إسماعيل في الإخراج التقني شكرا ليك، سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خليكم معنا، البرامج ما زالت متواصلة، بعد دقائق من توا باش يكون الموعد مع منال جبلة في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية الثالثة للأخبار، واللي من خلالها تعرفوا شنية آخر المستجدات في تونس والعالم. إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل، باي باي.
1: Elaine Shamsagata store. Basa ularuke?
2: Yeah, no.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة عيد الجمهورية. جلسة عامة بالبرلمان الاثنين المقبل للتداول في الشأن العام جراء قطع الماء والكهرباء. وارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع مايو. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر اليوم عفوا خاصا عن السجينين رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة العيش زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. ويؤدي هذا العفو الخاص الذي صدر بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى الإفراج عنهما. هذا وكان أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مكتب مجلس نواب الشعب الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يقرر اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية الحالي. كما قرر المجلس إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين وفق بلاغ للمجلس. رئيس الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالمنستير مصفى بن تقية يحذر من خطورة تواصل أزمة انقطاع الكهرباء على ديمومة نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وخلال مداخلة على موجات الجوهرة فام قال تقية إن بعض أصحاب المطاعم تكبدوا خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية جراء الانقطاع العشوائي للكهرباء دون سابق إعلام ولمدة ساعات طويلة، وأصبح البعض منهم مهددا بالإفلاس أو بالسجن حسب تعبيره، مضيفا بالقول إن أثر هذه الأزمة كارثي وتجاوز المستوى الوطني وصورة البلاد اهتزت لدى حرفائها في العالم.
3: قطاع النسيج اللي هو يشغل في آلاف اليد العام، خاصة النسيج الملابس ومكونات السيارات، المطاعم وما أدراك من المطاعم اليوم تكبدوا خطائر كبيرة برشا. مطعم عنده ميزانيته 10 ملايين ولا 15000 دينار يخرج الصباح يشري المواد الغذائية متاعه باش يحضر، يقص عليه الضوء بالعشر ساعات وبثمان ساعات دون سابق إعلام دون تنصيب، وبالتالي يلقى روح اليوم فلت يدخل الحبس كومش يخلصوا كيف المصانع ما تماش تنظيم. وبالتالي طالبنا باش نقعدوا نحكيوا مع بعضنا على أساس تبدأ يعني خريطة الطريق واضحة وقتاش تقص، لأن نجموا ينسقوا معانا. كنا حتى المؤسسات الصناعية كنت لما تخرج العمل متاعها في قوة تقولوا مقدم قبل خرجوا العمال متاعكم في جميلة نخفوا العبء، لكن اليوم صرتنا اهتزت في العالم قدم حرفائنا الأجانب. هنا أثر هذه الأزمة كارثي على جميع المتعاملين الاقتصاديين، كيف تتجاوز التداعيات متاعها على المستوى الوطني، يعني يفقدوا شركائنا اللي خدمنا عليهم سنوات ويفقدوا ثقتهم فينا في بلادنا بعد ما لها قاعدة إنتاج صناعية تم إرسازها منذ عقود. اليوم شكون باش يتحمل المسؤولية الخسائر هذه؟ وكرش الرجل المستثمرين، هم احنا قاعدين نجيبه في المستثمرين. تكلمني أمس مستثمر قلنا كي ناديناه وجبناه سلسل قلوا يعني مش نواصل للاستثمار متاعي والضوء مخصوص في البريود هذه. أنا بصراحة أقينيك حتى التواصل مع تكون نحكيه.
2: في ولاية القيروان أطلقت السلطات الجوية اليوم مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهالي منطقة عبد الناظر التابعة لعمادة جلالطل بمعتمدية القيروان الجنوبية بصهريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات مماثلة الممثلة لسكان منطقة الواتا بحجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية. كذلك في ولاية قفصة تولت وحدات مشتركة من الجيش الوطني والأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية اليوم بمعتمدية المتلوي توفير صهريجين سعة الأول 5000 لتر والثاني 8000 لتر لتزويد المنازل بالأحياء العليا من المدينة بالماء الصالح للشرب تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها الجهة. وتواصل وحدات من الحرس الوطني هذه العملية كذلك بمعتمدية سيدي بوبكر الحدودية التي تشهد الجمعيات المائية بها اضطرابات في التزود بالماء وفق ما فاد به مراسلنا بالجهة. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويليا الحالي أتت على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و100 ثمانية حرائق بالمناطق الشجرية شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانا. هذا وبين المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفليني والصنوبر الحلبي وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية باعتبارها تمثل موردا للرزق بالنسبة لعدد منهم. وأشار إلى أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت حيث أتت النيران على نحو 300 هكتار وبمنطقة كاب نيجرو من ولاية باجة التي تضرر بها نحو 300 هكتار بالإضافة إلى حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكيف الذي أتى على نحو 2000 هكتار ولا تزال عمليات أخماده متواصلة بسبب قوة الرياح. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ختاماً، وزارة الدفاع الألمانية تعلن أنها ستسحب سفينتين من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن السفينتين أرسلتا الشهر الماضي للمشاركة في مهمة محتملة في مضيق هرمز عقب انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أنه سيتم نقلهما عازية ذلك إلى الوضع السياسي المتقلب وغياب أي بداية متوقعة للعمليات على المدى القريب في مضيق هرمز.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
0: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويلية مع الفنانة نبيها كراوي.
1: جوهرة جيت سيت.
0: يتواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم سهرة 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاج.

0: تظلم يا عمري يا عمري شوف هادك النجمة.
1: موعدكم في ساريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل و شهرزاد دو ريمسكي كورساكوف.
2: جوهرة جيت سيت
3: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته ثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إمالا نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من العشرة متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
2: جوهرة جيت سيت
1: يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. الموعد في سهرة 23 جويلية مع عرفر بوخ للفنان حاتم اللجمي.
4: يا المنوبية يا بني المنوبة أسبوع الأحضاري وسناجك منصوبة.
1: موعدكم في سهرة 24 جويلية في عرض نجلة في الزردة.
2: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
5: جوهرة جيت سيت.
1: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: 7:14 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور مع كامل فريق الرياضه حتى للثمانيه. تحيه لكل الساده المستمعين والمشاهدين عبر جوهره فام، جوهره تي في، وهذا اللي يتابعوا فينا من خلال الباج نتاعنا على الفيسبوك، على الفيسبوك لايف ستريمينغ. سعداء باش نكونوا معكم، والمواضيع عديده نحكيوا بعد شويه على قرار العفو الرئاسي واللي يشمل وجه رياضي طبعا تراس الجامعه التونسيه لكره القدم الرئيس السابق الدكتور وديع الجريت، ونحكيوا على عاد القرار هذا. برشا طبعا فرحوا لخروج وديع الجري، لأنه بريتو في الأخر هو رياضي داكوردو القضايا وما جراه، ولكن في نفس الوقت يعني أكيد فما تضامن على خروج الدكتور وديع الجري. نحكي على أخبار الميركاتو، عديد من الانتقالات والتنقلات، والأهم في هذا الكل أخبار النوادي طبعا الأولى والثانية، وأيضا نرجع لخروج فوزي البنزرتي وقدوم مهر الكنزاري للنادي الأفريقي. إذا المحور الأول والعنوان الأول طبعا مش يكون كما قلت الخبر اللي يعني خلينا نقوله فريشك، والخبر اللي هبط بكري شوية واللي يتعلق بالعفو الرئاسي اللي شمل عدد كبير من المساجين بما فيهم الوجه الرياضي ورئيس الجامعة التونسية السابق الدكتور وديع الجري. باش نتحدث عليه هذا بأكثر تفاصيل مع كل من بلال بشوش. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير جمال، ومساء الخير مستمعين مشاهدي جورة في مجورة تي في،
1: ورحبوا كذلك بالمدرب عماد جبل. أهلا وسهلا بك عماد.
3: مرحبا أخويا جمال، مرحبا بلال، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات مشاهدين ومشاهدات جورة تي في وجورة فيم.
1: طبعا الطقس تحسن شويه، هذول اللي بلا لا هبرك شويه ولا لا
2: ثم معناها نقصت شويه درجه الحراره، وهذه معناها
1: مؤشر به هذا
2: كل صراحه تعبنا معناها
1: خاطر هو غرنا كان توفيق زعبوب
2: غياب سي توفيق
1: من لا هو توا مشى على روح الحراره مشيت على روح
3: خاطر مقلقنا
1: جميل مش مطوله
3: اللي مقلقنا مش تو درجه الحراره، ما هو انقطاع التيار الكهربائي معناتها مش
2: مشكله بس هو كان نظر النظر من اللي
3: ارتفاع الدرجه ما كناش متوقعوا فيها شويه بالمكيفات وكل شيء مع انقطاع التيار الكهربائي ولات مشكله كبيره برشا.
1: واضح. اذا اكيد سمعتوا بالخبر نتاع العفو الرئاسي واللي شمل العديد من المساجين، واحنا نحكيوا على وجه رياضي كانت راس الجامعه التونسيه لكره القدم. نقول شنو رايك بلال؟ برشا قريت في الفيسبوك تفاعلات الحقيقه ايجابيه، وطبعا باركول ويعني تضامنوا معاه الحقيقه،
2: تضامنوا معاه خاطر الفتره كانت كبيره شويه معناها ثلاثه ولا اربع سنوات برشا بون القضاء خذا مجراه، لكن بادره رئاسيه طيبه معناها مشكور السيد الرئيس على البادره هذه، معناها بقاء وديع الجري في السجن ولا معناها خروج ومعناها مش ياثر معناها مش حاجه كبيره برشا معناها انه يقعد في السجن. دونك نبير كل الخبر هذا خاطر كل صراحه ما هو الا وجه رياضي كبير معناها كان تراس الجامعه وكان معناها كان حقق برشا نجاحات رغم المشاكل ورغم الاخفاقات معناها اللي صارت، لكن الخبر هذا باهي معناها يرجع لعائلته معناها ما كانش
1: حتى واحد ما يتمنى حد في السجن
2: بالضبط
1: قولوا القضاء ياخذ مجراه ما ديما
2: لا هو ما كانش معناها فماش حاجه اجراميه ولا حاجه صارت معناها كبيره. دونك نباركوا القرار هذا ومعناها
1: ونفرحوا بالعائلة. باش نرجع لك السؤال الاخر، خليني ناخذ زاد راي عماد.
3: قبل كل شيء نقول احنا ديما مالوريزمون اللي الكوره توصل معناتها للسجن وهذا حاجه ما نحبوهاش الحقيقه، اما ديما نقولوا العمل يخلص هذا القضاء ما نجموش ندخلوا فيه، لكن في الاخر وديع الجري قبل ما يكون رئيس جامعه ولا وجه رياضي معروف راهو انسان قبل كل شيء.
1: طبعا
3: عنده عائلته وعنده صغاره وعنده معناتها الناس اللي تحبه معناتها وعنده جيته وعنده كل شيء، نفرحوا برشا كيف يخرج ويفرح الناس هذوما بقدومه وتحب ولا تكره، معناها ما نتمناوا السجن حتى انسان مهما كان فهمت. نباركوا الحقيقه البادره هذه من سياده الرئيس العفو راهو ساعه حاجه باهيه للناس هذوما اللي في الاخر عداوا المده الكبيره قعدت حويجه بسيطه فماش علاش باش يقعدوا زاد في السجن، يروحوا لعائلاتهم ويفرحوا عائلاتهم، وان شاء الله خويا الشيء هذا مع شيفوا الكوره راهي مش تاع السجون وكره من الكوره ما نحبش توصل للحوايج هذه، ان شاء الله نتفاداهم في القادم ان شاء الله.
1: سؤالي الثاني هو في الموضوع هذا، يبدو انه وكانه نوعا ما من الفراغ ونوعا ما من اللخبطه اللي شاهدناها من خاصه النتائج السلبيه اللي كانت اللي كان في كاس العالم، وكانه الناس يعني تذكروا في الخبر هذا وذاك علاش تفاعلوا، يقول لك معناتها دونك احنا وين كنا وين ولينا مثلا
2: صحيح.
1: ما فماش نجاح للمكتب اللي جاء من بعد دونك هذاك علاش
2: تعرف ديما النتائج هي اللي تتذكر
1: طبعا
2: جمال معناها في في في اخر المطاف المشاركات الاخرانيه معناها تاع روسيا في كاس العالم في المنتخب هو 2022 معناها بكل صراحة سيرتو نتاع 2022
1: حتى الترتيب رد بالك ترتيب المنتخب وتواجد النوادي في الكؤوس الافريقية وما فماش راهو برشا حاجات
2: لكن بكل صراحة مدافع شرس معناها على الراية الوطنية وعلى الفرق كما شفنا معناها الترجي في مرحلة أولى ومرحلة ثانية معناها في كأس افريقيا كيفاش صارت معناها الأحداث هذيك دونك وصل حتى معناها تعاقب من الكاف في مقابلة ضد غينيا معناها الاستوائية كان مدافع شرس كان بكل صراحة رمز في الكرة التونسية في الفترة سيرتو اللي عداها معناها اللي كانت فترة كبيرة معناها من 2010 حتى 2022 دونك ما نتمناو السجن حتى حد ونباركوا معناها خروجه من السجن.
1: عماد وكأنه يعني الفراغ نوع من الإحساس بالفراغ أو من الإحساس بأنه يعني وين كنا وين أصبحنا.
3: ما نجموش نبدلوا التاريخ.
1: يعني هذاك أي هذاك علاش الناس ما تقول لك
2: ذكرك أخوي. ذكرك القديم معناها.
1: يقول لك أخويا كنا ناجحين مثلا. صحيح فما مشاكل أخطاء كبيرة عملها فما أخطاء يعني أخطاء تنجم تتعدى وأخطاء ما تتعداش ولكن كانت ثم نجاحات لأنه اليوم فما خط أحمر
3: هاش قلنا
1: وصلنا للنقطة اللي فيها ربما يعني علامة استفهام
3: نحكي جماعة نحكي ولا تاريخ نحكي ولا تاريخ فما حوايج ما أنت من لجموش نمحيوها أو فما حوايج صارت نجموش نمحيوها فما إنجازات كبيرة صارت في عهد وديع الجاري فما معناها حوايج ايجابيه كبيره صارت في عهد وديع الجري حتى حد نجم ينكرها وكل نجم ننساه اذا كان صارت نجاحات بعده هو لكن الاخفاقات اللي صارت والفراغ بين الظفرين فراغ اللي صار بعده هو خلى الناس الكل تتذكر ونحن ديما نقولوا مثل الشعب يا مبرك الراجل ميلول قال راجل معناها يتذكر
1: مبرك
3: خاطر اللي يتذكر قبل كيفاش كانت منتخب تونس لو كان 14 كصدق يا رب 14 اليوم نحكيوا 59 تقريبا نحكيوا 59 ولا قداش مرتبه معناها تاخرنا ياسر التالي وهيك علاش العباد معناتها تحس حتى اللي كومونتير شفنا حوايج معناتها الحقيقه تقريبا كل بنسبه 100% كل بوزيتيف معناها الفايت وديع الجري كيما نقول كيما عودنا قلنا ان شاء الله بحول الله معناها الكوره نتاعنا نحبوا تهزنا كالباء ما نحبوش تهزنا الحوجه هذه ماذا بينا نقعدوا نحكيوا في الكوره ما عادش ندخلوا في الامور هذه السياسيه نتاع السجن الواحد ماذا بينا نبدا نعتمد عليه
1: واضح اي نعم ترتاح مع الموسيقى ومن بعد نحكيوا على الميركاتو وابرز الاخبار طبعا نسالك زيد انت عماد تجربه جديده مع مكي المهدي تحطنا في الاطار بعد قليل

0: حياتي. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات، من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة بوبليسيتي
1: لنصفر. السبعة وستة وعشرين دقيقة، إذا نعود في بلانت سبور نتحدث توا على أخبار الميركاتو وعلى الانتداب. تم قبلها عماد رسميا في المكالمة دي، إذا كان هكا خلينا نبركو لك الخبر. هبطنا احنا في جوار كيفاش تم الاتفاق مع مكارم وشنو الهدف في التجربة هذه؟
2: ولا أول حاجة جمال رسميا مع المكارم المهدية، لكن حبيت نقول بربي ما يصيرش كتسمح لي سي جمال على الخبر على الهبط على الملعب الجابسي. ما تاني نستغرب الحقيقة ونستنكر كيفاش معناتها واحد يهبط ببليكاسيون حتى باش يسأل باش ياخذ معلومة صحيحة ما ياخوهاش. معناها المفروض راهو نتقصاو في الاخبار ونسلو ما فيها باس، كنزو التليفون ونسلو نعطيكم الاخبار الصحيحه. معنا ما نخبيو احنا. وسالتني تي جمال وكلمتني قبل ما تهبط الاخبار تاع ملعب الجبس، قلت لك ماهوش صحيح، وكلمتني في وقت المكارم المهديه واكدت لك الاخبار ما فيها باس، كي نحاول نتقصاو على الاخبار. اما رسميا تو في مكارم
1: يعني خبر الملعب الجبسي لم يكن موجود.
2: ما كاش موجود، معناتها يعني حتى الجمعيه جيب حدايا، حتى السوس يعني فرنسا جيب حدايا هنا،
1: ماهوش رسمي
2: وحكينا في كل شيء. مادام انا ما نقولش عملتش حاجه رسميه لحد الان، تو مهبط يعني معناتها في ابلكيشن تاع مكارم المهدي، علاش ما هبطش تاع ملعب الجبس؟ لانه ما كانش فما حاجه رسميه. اليوم كي
1: مجرد يعني كتقول انت
2: قعدنا حكينا فما اختلاف في وجهه النظر، ما كتبش ربي ما كتبش المكتوبه كهو، مشينا اللي بعده كله.
1: اليوم اذا في الـ في الـ في الـ في, في مكارم المهدي كيفاش تم الاتفاق؟ وطبعا ما هو الهدف من الـ من الـ من, الـ من التجربه هذه؟
2: والله يا جمال وصلنا لمرحله الواحد ولا يحكي معناتك يحكي مع رئيس الجمعيه ولا حاجه، يشوف معناها شنو الشيء يحب، معناها شنو الجمعيه شي تحب. معناها فما بروجي باهي شفته في المكالمه دي، قعدت الحقيقه هي هيئه جديده بقياده مروان الفقي احمد، هو ديجا الرئيس القديم الجديد المكالمه المهديه قبل نتذكر وانا شفت تقريبا ثلاث سنين ورجع، معناها تقريبا احسن الرؤساء اللي كانوا متواجدين في المهديه ويعرفوهم الناس الكل. وانا شخصيا معناتها نعرفه حتى كي كان رئيس وقعدت معه، وكانت المفاهمه سهله برشا الحقيقه. متفهم، يحب يرجع المكارم للامجاد نتاعها، يحب يرجع اسم المكارم اللي كان قبل معناها من الجمعيات الكبار برشا الحقيقه. معناتها وصلت لحد لعبت في الرابطه الاولى، المفاهمه كانت سهله برشا مع الحقيقه ومع الهيئه نتاعو، كانوا متفاهمين، حكينا عندهم بروجي باهي يحبوا الجمعيه يرجعوها المصارف الكبار. ان شاء الله قاعدين تو ماشيين في الزون صحيحه، قاعدين ماشيين في الدون بون سونس، قاعدين نحكي وقاعدين نركحوا في الجمعيه، وان شاء الله ربي يسهلنا في.
1: هل يعني وقت تقول انت يحبوا يرجعوها المكانها يعني بوم فما صعود فما مراتب متقدمه شو بالضبط؟ لانه في المكارم دائما المشاكل هو مش مشاكل، اما فما يعني تنافس بين كره اليد وكره القدم. كي تطلع كرة اليد دراي كرة القدم تبدا تتطلع.
2: هو التنافس هذا ايجابي، التنافس هذا ايجابي، وحسب ما حكيت معاهم الحقيقه معناتها قالوا لي الحديث هذا، راهو كيبدا عندك انت فريق كيما كرة اليد في النخبة، راهم يحبوا يكون حتى يكون الفريق كرة القدم في النخبة، ماذا بيهم الزوز يكونوا في النخبة، ما يحبوش واحد في الدو واحد في الرابطة الأولى، معناها علاش هم ماذا بيهم يكون حتى كرة القدم في الرابطة الأولى. الحقيقة هي مش حاجة سهلة، ما هي سهلة، لو صعود ما هو سهل، وهذا اللي حكينا فيه. معناتها نركحوا جمعيتنا نخدموا على رواحنا، هو هي عامل على البروجي الحقيقه معناتها نتاع دوزون، قال يحكي معايا في البروجي كامل ان شاء الله، قلت نخدموا على رواحنا. اذا كان سهلنا ربي في الصعود ان شاء الله لما لا، قاعدين ماشيين في السونس كاي الحقيقه. واذا كان ما سهلش ربي لما لا، نسلم الموسم القادم يكون موسم الصعود ان شاء الله.
1: بلال شنو رايك؟
3: التجربه الجديده هذه مكارم المهدية جمعيه عريقه عندها تاريخ كبير، ان شاء الله ترجع للرابطه المحترفه الاولى. و وعماد معناها كما يقولوا فيها معناها قدها وقدود، معناها ان شاء الله
1: خبير بالرابطه الثانيه هكا عماد
2: ان شاء الله خويا
3: خبير بالرابطه الثانيه، وينجم يكون خبير حتى في الرابطه الاولى. معناها ماهيش دونك ان شاء الله مكارم المهدية نلقاوها معناها تنافس على الصعود، خاطر ماك تعرف راهو المنافسه على الصعود ماهيش سهله، فما فرق كبيره في الرابطه الثانيه، معناها فما حتى العدد كبير، وفرق عندهم تاريخ معناها كبير برشا مع النزول نتاع شباب القيروان، مستقبل سليمان، جندوبه الرياضيه، مستقبل جابس، ملعب الجابسي، معناها فرق بصراحه معناها عندهم سنوات قاعدين يجريوا باش يصعدوا وتتوفر الظروف الكل، وفي اخر المطاف معناها دونك مش سهل انه تكون في الرابطة الثانية وتطلع للرابطة الأولى خاطر معناها فما منافسة كبيرة برشا.
1: على كل حال نتمنى المنافسة دي تكون إيجابية وإن شاء الله ما كلمة دي نتمنى أقولها كل الخير والنجاح والعودة إلى نعرف الفريق هذا في كرة اليد مختص في كرة اليد ولكن زاد في كرة القدم راه عنده باع وذراع. خلينا نحكيوا على أبرز الانتدابات حاب ناخذ رأيكم وتعطوني رأيكم في أنه الفريق اللي ربما عمل ميركاتو ممتاز. الترجي عنده 6 انتدابات. رائد الشيخاوي قادم من الاتحاد المنصري 22 سنة مدافع محوري. محمد حاج محمود 26 سنة متوسط ميدان قادم من نادي لوغانو السويسري. فرنانديز نيجيري الجنسية متوسط ميدان. يوسف بشة جناح أيسر قادم من النادي السفيقسي. عادي بالطيب مهاجم قادم من نادي أرجيس الروماني الموسم الفارط لعب 38 مقابلة سجل 13. منصر السيد طبعا حارس سابق للترجي ثم مشى شبيبة العمران وعاود رجع لفريق الأم. هذا بالنسبة للترجي. شو رأيك في الانتدابات هذه؟ خليك نمشيو بالفريق بالفريق.
3: كل صراحة انتدابات ممتازة.
1: صحيح. في الكم ولا في الكيف؟
3: في الكم والكيف. سيرتو معناها وقت اللي تشوف أنت بون الأجانب بنعرفهمش نحن لكن
1: هذوك للاكتشاف.
3: الشيخاوي بشة معناها موهبة كبيرة ياسر 21 سنة. دونك عادل بالطيب زاد أرقامه تحكي عليه تونسي. الترجي قاعد يلوج في الكاليتي وانتدابات طيبة اللي نشوفهم معناها في الملعب وفي المقابلات الرسمية.
1: تعليقك
2: اللي جلب انتباهي هو معدل الأعمار تقريبا متاع الانتدابات اللي هو ما كانش موجود في الترجي قبل. الترجي تشوف يجي في 31 سنة 32 سنة اليوم نلقاه جايبين 22 سنة 23 سنة راجل شيخ فهم بروجي كبير. زاد عندهم راهو لاعب أساك ميموزا الحقيقة جاء
1: صح ولا هذاك
3: وقع صرف النظر
2: سيدولا من ساكو
1: ذولي
3: لكن ريبيرو معناه جيس الإعلان الرسمي
1: وفما واعد برازيلي منزل
3: سوبر معناه الصفقة
2: لا بس يكون مزال عبر لعب ملعب ممتاز راهو
1: اما ذولي ما تفهموش
2: الحقيقه. اما كما قلت لك اللي جلب انتباهه معدل الاعمار
1: احنا تو نحكيو على اللي وقع
2: عليه رسمي معناها الاسامي باهيه معدل الاعمار ممتاز نتصور معناها من احسن الميركاتو اللي قدمته الترجي في الموسم الاخير.
3: تحس الترجي باش يبدل من الفريق
2: استراتيجي نتاعو
3: الفريق كامل تحس
1: خاصه مع انه البلايلي يوسف البلايلي للمره الثانيه يعني ما يكونش في الموعد للإمضاء ويبدو
3: أنه أخبار تقول أنه
1: اتفق مع مدية الجزائر وبش يقصد ربي ونذكره اللي هو معاقب سيقبل حتى يصفي وضعيته مع الفيفا. النادي السفيقسي 3 انتدابات راهو ديما نحكيه على انتدابات الرسمية اللي تمت بربي ما تفهمونيش لأنه توا اللاعبين نحكيه عليهم عماد وحكي عليهم بلاد هذوما لاعبين يعني في تطور الإمضاء وما زالوا ما هبتوش على الصفحة الرسمية. فالنادي السفيقسي 3 انتدابات. مؤمن الرحماني مهاجم قادم من ترجي جريس سجل الموسم الفارط 6 أهداف سبق له تقمص أزياء الترجي واتحاد تطاوين. خذوا كذلك غيث الصغير متوسط ميدان اخر تجربه اللي كانت في النادي الافريقي. خذوا زاد موتيبا اوغندي الجنسيه متوسط موتيبا اوغندي الجنسيه متوسط ميدان. تعليقكم زاد على الثلاثه هذوما ثلاثه انتدابات
3: النادي السويسري البارز معناها في الانتدابات اللي زوز انتدابات معناها انتقال حر مؤمن الرحماني وغيث الصغير معناها لاعبين معناها ممتازين اللي نشوفوا معناها التأقلم نتاعهم في النادي السفيقسي. موتيبا زاد فما برشا كلام عليه 20 سنة والنادي السفيقسي ديما نقول راهو في الانتدابات نتاع الأجانب جيب ملاعبية مش معروفين ملاعبية نكرة على الساحة لكن بعد
1: تعطيهم فرصة
3: يتطور وسيرتو معناها الانتداب نتاعهم ما يكلفش خزينة النادي برشا فلوس. من بعد معناها ترقاهم ملاعبية هذوما يتباعوا حتى معناها بسرعة تتم العملية والتأقلم نتاعه وتلقاه معناها تسوق
1: يعني فريق يسوق جيد
3: اللاعبين وراه جمال نادي السفيقسي كمل الموسم الفارط معناها كما نقولوا فيها في في في كورب اسوندونس معناها الفريق ما يستحقش برشا انتدابات لانه الفريق
1: لكن حاضر عنده لاعبين خرجوا زاد كما عمر بن علي زاد خرج
3: لكن خرجوا للضرورة. عمر بن علي وقت تلقى فيه المبلغ المالي هذاك راه يزمو يخرج مش يقعد بالمبلغ بتاع بن علي تنجم تجيب 3-4 لاعبية معناها الكاليتي نتاعهم تكون باهية وينجم يعاون الفريق. دونك الفريق كمل دونك في مرتبة ثالثة مؤهلة للكاف. دونك عنده بعض المراكز لتدعيمها والا بعض المراكز فارغه باش انه يحط فيها الملاعبي الجديد اللي باش يكون موجود.
1: بلال
2: زوز انتدابات داخليه معنا من البطوله التونسيه تقريبا من احسن ما احسن ما فما. مؤمن الرحماني لاعب ترجي جرجيس قدم موسم ممتاز وظل الموسم الثاني تقريبا الثالث على التوالي معنا اكد كل موسم ياكد. وغيث بالصغير في النادي الافريقي كان زاد من اللاعبين الاساسيين في النادي الافريقي وقدم تقريبا زوز مواسم ممتازه. هذوما زوز باش يعاونوا برشا النادي الصفاقسي. وكما قال بلال الاجانب في النادي الرياضي الصفاقسي معناها اديكوفري الحقيقه مي ديما بريسك ديما ينجح في الميركاتو نتاعو خاطر يعرف ينتقي للملاعبيه ويعرف يسوقهم مليح.
1: النادي الافريقي باش نعطيكم زاد انتدابات النادي الافريقي هيكل الشيخاوي جناح ايمن قادم من النصر الكويتي غسان المحرسي ظهير ايسر معتز الزدام متوسط ميدان قادم من الشرطة العراقي والموسم الفارط سجل 4 أهداف. هذا أبرز انتدابات النادي الأفريقي المعلن عنها.
3: كل صراحة النادي الأفريقي لو بعد خروج بن زرتي معناها
1: فمش جيو لأنه توا هل الانتدابات هذوم يكفي ولا لازم؟
3: لا كل صراحة هو ديجا معناها فما 5 انتدابات خرجوا اللي هو الزمزمي وبقية اللاعبين
1: وشوات اللي هو
3: شوات معناها دونك النادي الأفريقي يزم يعمل أكثر عدد ممكن انتدابات. عنده استحقاقات كبيرة عنده تشامبيونز ليج وبتعرف وقت الفريق يوصل للقمة مش بسهل بس تحافظ عليه يزمك الدعم المجموعة يزمك ديما فما روح جديدة وديما فما كاليتي بتعمل لعبية معينة باش انك تشارك بها تحافظ على اللقب متاعك البطولة وزادة تشامبيونز ليج اللي بكل صراحة معناها مسابقة معناها فيها منافسة شرسة من جميع الفرق الأخرى.
2: النادي الفريقي الحقيقة عكس الترجي التونسي وعكس النادي الصفاقسي اللاعبين اللي جاوا تقريبا ما همش في نفس المستوى متاع اللاعبين اللي غادروا. معناتها المفروض انت وقت ترشح للشامبيونز ليج وعندك استحقاقات تقريه جايتك نورمال تحسن الفريق نتاعك مش تضعف الفريق نتاعك. ان شاء الله ديما نقولوا باش فما حاجات جايه اخرى خاطر ديما نحكيوا على الحوايج تو المعلن عنها احتمال فما صفقات اخرى جايه باش يحسنوا الفريق. اما الى حد الان الانتدابات ماهيش في قيمه نادي الفريق ومش قيمه الاستحقاقات اللي جايه
1: وماهيش في قيمه اللاعبين اللي خرجوا. الاتحاد المنصري خذا مالك المهري مدافع بيرم نويسر مدافع ادريس العرفاوي حارس مرمى هذوما تقريبا المعلن عنهم زاد.
3: ديما الاتحاد المنصري تعرف كيفاش تختار الملاعب مش معروفين والا
1: مع العلم ما فماش اجانب هنا
3: اي والا ما فماش معناها مش مسوقين ما كانوش يلعبوا دونك بعد خروج شيخاوي وخروج من بعض العناصر الاساسيه فتره انتقاليه جديده في الاتحاد المنصري وانا ديما متاكد اللي معناها لو يسمو تنجح في الانتدابات نتاعها مهما كان الاسماء نتاعها يعني تاخذ شويه وقت لكن في المود دي ما تنجح.
2: اكيد ما فهمت وانا في الاتحاد المنستيري مانيش عندي الاخبار لكن اللي فهمته فما مشاكل ماديه خاطر اللي الجولات اللي تخرج بالكيفيه هذيك وبالكاليتي هذيك وتشوف الانتدابات اللي جات تعرف فما مش اشكال مادي في
3: اللي هو قاعد يتكرر ديما الاسماء الكبيره.
2: كنا بلال نعاود نقولوا خاطر راهو الباسكيت اذا عندها امباكت كبير برشا راهو في الاتحاد المصير راهي معناتها فلوس برشا فلوس في الباسكيت هكذا احتمال فما موازنه مش
3: اخر وقت الهيئه التسييريه معناها قررت باش انها تبقى
1: باش تبقى لانه ما لقاتش بديل
3: مره اولى المره الثانيه
2: الظاهر فما اشكال مادي.
1: نختم بالملعب التونسي احنا اخترنا 4 فرق نقول لكم علاش. الملعب التونسي رائد الدربالي وسام الشوالي فخر الدين بن يوسف ثم جدوا العقود لهادي خلفة اسكندر الصغير ونور الدين الفرحاتي.
3: ملعب التونسي عندها بيبينير باهية ديما تلقى منين تجبد الملاعبية دونك الانتدابات هذه انتدابات طيبة. فخر الدين بن يوسف عدى موسم ممتاز مع الاتحاد الرياضي المنستيري دونك نتصور اللي بقى الفريق محافظ خروج صحيح خروج صحراوي خروج معناها بعض اللاعبين مش مؤثرين برشا دونك نتصور بقى الركائز تاع الفريق بقات وباش يكون زاد موجود كيما الموسم هذا معناها بحكم الاموال اللي جات من زوز ولا 3 ملاعبيه العياري و
1: الملعب التونسي
2: جمال الدين الامام قاعد يقوم خدمه كبيره الحقيقه
1: مدير رياضي
2: من اللي جات
1: تم
2: الانتقاء الملاعبيه حتى مراهم من ديفيزيون 3 وشي خذوا جوريت من منوبه ولا ستار دي ستار في الملعب التونسي باش تعرف اللي لعب الكوره
1: راه ديك
2: بلاصه يفهم ويعرف
3: يدير
2: اللاعبين العين موجوده قاعد يجيب في لاعبين صغار حتى من ديفيزيون انفيريور قاعدين يجوا الملعب التونسي وحتى كي ياخذوا جوريت بيان سيبلي حتى فخر الدين بن يوسف خذوه على انه فما كاليتي معينه حاجتهم بها
1: الفريق
2: ويعرف كل شيء. اما الانتدابات بتاع الملعب التونسي العام الاخر الكل قاعده تنجح بعين متاع كبيره متاع جمال الدين الامام.
1: طبعا برشا فرق اخرى قاعده تعمل في انتدابات او اتفاقات مثلا برشا اخبار على النجم الساحلي ولكن نحن نمشي بالصفحة الرسمية وبما هو رسمي، دونك إلى حد الآن لم يقع الإعلان رسمي على أي انتداب، ولو أنه نعرف اللي فما برشا مفاوضات مع عديد اللاعبين وخاصة في بعض المراكز، دونك وقت اللي يجي الوقت ونحكيه على النجم الساحلي ونحكيه على أمور رسمية، أمور رسمية ونسمعه من المسؤولين زادة باش تبدو الأمور واضحة. بقية الفرق تقريبا ما زالت تبحث، كل فريق حسب إمكانياته.
3: مستقبل مرسى جميع قاعد يكون بكل صراحة بميركاتو كبير
1: بقيادة عماد
3: بدأ في اختيار المدرب معناها بريسك
1: على بكري
3: دونك نتصور اللي الميركاتو باهي برشا في في في المرسى مقارنه بالاهداف نتاعو.
2: مستقبل مرسى اكثر واحد تقريبا تدب من الرابطه الثانيه، معناها الظاهر مع استراتيجي نتاعو، يحب ولادات صغار، يحب ولادات جاعي كوره باش يخدم عليهم المستقبل.
1: مادامك في عمل حمسوسه وانت المدير الفني لعمل حمسوسه، طبعا نعرف انت في الشبان ما عندكش علاقه بالسينيور، ولكن لحد الان في عمل حمسوسه مازال لم يقع الاعلان على انتدابات واضح.
3: وقع الاعلان معنا اليوم على انتداب
2: ايمن زين،
3: مهاجم
1: يلعب قبل الفيق،
2: موسم الفرد في القصف، يلعب في قفص،
1: يلعب البرز،
2: يلعب في ليبيا، يلعب في السعودية،
1: عنده خبرة.
3: نتصور عماد يعرفه ده،
2: لا لعب ممتاز، لعب ممتاز الحقيقة، إن شاء الله ينجح في الفريق، خاطر نشوف التأقلم متاعه، ما هو ككاليتي الحقيقة ولد ممتاز جدا.
1: واضح.
3: دونك هذا الرسمي معناها
1: في انتظار.
3: فما زاد حارس مستقبل القصرين ما ديش لسه ما وقع رسميا معناها
1: اتفق معه
3: انتداب نتاعو
1: به
3: وقع العقد معناها زوج لاعبين، اول زوج لاعبين معناها وصلوا الامل حمسوس.
1: واضح. نعم ترتاح مع الموسيقى وبعد نحكيو على فوزي البزرتي، وانتم حكينا النادي الافريقي، نحكيو على فوزي البزرتي وماهر الكنزاري كيفاش تقراو كمدربين التعويض هذا، يخرج فوزي يجي ماهر الكنزاري.

0: 47 دقيقة. إذا نختم بالملف الأخير. أنا في حديث على النوادي وخاصة على الميركاتو، يظهر لي أقوى ميركاتو بلال العنوان هو مغادرة فوزي البنزرتي النادي الإفريقي وقدوم ماهر الكنزاري. يعني لو كان تسأل جمهور النادي الإفريقي قبل ما تصير العملية هذه،
1: مستحيل
0: أنهم على الأقل يفكروا في الحكاية أنه التعويض ولا قدوم ماهر الكنزاري. متأكد أنه جمهور النادي الإفريقي الكل يعني مش بش يصدق إلا ما تكون حاجة رسمية، وهذا اللي صار. وخروج فوزي البنزرتي كان في الكواليس البعض ربما منتظر، خاصة مع خروج العديد اللاعبين. يقول لك فوزي البنزرتي ما أكيد ما دام اللاعبين هذو ما خرجوا راهو ماهوش باش يواصل، باعتبار أنه عنده حتى هو طموحات، دونك أي عرض باش يجي وافق عليه. ويبدو أنه هذا اللي صار
1: من بعد خروج سهيلي، خروج شريفي، خروج زمزمي، معناها ويمكن القطره اللي فاضت الكاس هو خروج شوات. معناها بالمبلغ ذاك اللي ما نجمش يرفضوا شوات مع وجود كلوز ليبراتوار في عقده، دونك تمت الصفقه. فوزي بنزرتي ما يلعبش باسمه. نتصور اللي راهو ألح على المسؤولين، معناها مرارا وتكرارا في اسرع وقت انهم يعوضوا الملاعب هذوما.
0: هذا الله اعلم، هذا اللي ننتظر.
1: ما فماش حتى مدرب زاد جمال يكون يراني في النادي.

0: الافريقي وهاز بطوله وقد مع تشامبيونز ليج معناها باش يغادر الفريق بالطريقه هذيك. رافوز البنزرتي صحيح مشى المبلغ المادي كبير برشا لكن الفريق اللي مشى له الاتحاد الليبي زاد
1: اختنا نوسه تقول لك لا راه معروف سي فوزي كل مره وين يهز البطوله ما ياخذش الموسم اللي بعده في نفس الفريق
0: وهذا خطر يعرف
1: التجارب واضحه
0: صحيح يعرف زاد خطر تكرار اللي صار الموسم هذا راه مش سهل
1: صعب
0: البقاء في القمه ديما نقول انا مش سهل يلزمك انت الفريق تخليه وتعوضه وتدعمه بثلاثه اربع لاعبين من مستوى عالي هذا ما صارش لا وزيد فما الامكانيه بان مغادره للجوان تاع سي فوزي زاد الطوير يمشي يمشي مع زاد
1: الاتحاد دونك مشكله
0: دونك ستاف كامل باش يغادر الفريق يمكن المفاجاه اللي كانت معناها بسرعه هو قدوم ماهر كنزاري صحيح ماهر كنزاري زاد معناها عنده كلمته عنده
1: حسب رايك كيفاش تقراه مشى فوزي
0: والله يمكن غياب البديل معناها
1: غياب البديل ولا فما اللي ربما يقول لك نفس الخصال
0: نفس البروفيل نفس البروفيل يمكن
1: يفهم البطوله
0: يلا يعرف الشامبيونز ليج زاد ماهر كنزاري تتري في تونس معناها كان محقق ثلاثيه في 24-25 بشارك في كاس عالم الانديه دونك وصل معناها نصف نهائي تشامبيونز ليج عنده الخصال باش يكون موجود ويعرف البطوله التونسيه هذا زاد مهم ياسر معناها ومشاركته زاد مع المنتخبات في الفئات السنيه دونك يمكن اقرب حل ماهر كنزاري حتى لو صارت مشاكل معناها سهل حتى التفاوض مع ماهر كنزاري بكل صراحه معناها باش نكون واضحين توا باش تلقى مدرب بالسرعه هذه عندك
1: وجاهز وحاضر
0: عندك وجاهز ويعرف كل شيء ويعرف فريق وعندك تشامبيونز ليج معناها في شهر ولا شهر واسبوعين راهو مش سهل ومش موجود معناها مش متوفر معناها في السوق حاليا.
1: كيفاش تقرا الخيار عماد؟
2: قبل الخيار نحكي على سي فوزي البنزرتي معناها ماهوش صغير سي فوزي يعرف يعرف شما فماش ويعرف البطوله التونسيه بالادق التفاصيل نتاعها باش يخلي الجمعيه اللي يهز بها الشامبيونات باش يخليها معناتها في الشامبيونز ليج ويهز روحه ويمشي يقرا يعرف اش فما ويعرف
1: هو ما هزش روحه ومشي هو جاه عرض عرض عرض كبير
2: احنا شنو نقولوا احنا العرض يخص سي فوزي
0: لم يغادر معناه على خاطر الظروف الموجوده في النادي الافريقي غادر على خاطر العرض
1: خاطر عماد
0: خاطر زاد جمال سامحني
1: انا اطرح سؤالي بشكل اخر اي سيدي قد شوات وقادوا الملاعب هذوم وجاء العرض بالكيفيه هذه راهو عرض مغري جدا تقريبا 280 مليون في الشهر
0: دون ما دون
2: احنا تو نحكي من الدلوان احنا سي جمال لازم نكون واضحين بعضنا سي فوزي بنزرتي ماهوش اليوم في الكوره ولا نقص فلوس ولا نقص مشي بصفقات كبيره برشا للرجاء وللوداد ومشي للاتحاد قبل ومشي للبلايص الكل ما نصورش العرض المادي وحده هو اللي خلاه يغادر الفريق خلينا واضحين بعضنا ما سي فوزي يقول لك ماهوش صغير تو يقعد في جروب يعرف الجروب هذه يعني قادر باش تنافس بها ولا مش قادر باش تنافس بها وجي قبل الاتوال ومشى ومشى المستير ومشى ومشى البلاصه الاخرين كي يقعد في جروب يحس روح الجروب هذه ما عادش نجم يقدم بها ولا ماهوش نجم ينافس بها سواء على البطوله ولا على في الشامبيونز ليج ما يقعدش معناها الخيار المادي راه مش كان هو اللي خلاه يغادر الفريق انا متاكد من شيء هذا يا خاطر كي نقول لك معناتها البلوتي تري معناها كي يقعد في جمعيه راهو يخمم في تيتر معناها يخمم في تيتر ينجم ياخذه الا لا كي يحس روحه مش
0: خيار المالي جا عماد انقذوا باش يخرج باش
2: سبور باش ينجم يخرج اما راهو مش كان العرض المادي في ما يخص باش
1: نقول لك علاش لانه فوزي قبل ما تصير الخروج تاع اللاعبين هذوما نذكر جا في حصه في جوهر هنا وقال واصل مع النادي الافريقي قالوا راني شفت العقد وخذيت العقد وما فما حتى مشكله نهارين ثلاثه باش نصحف العقد يعني وقتها مازال شوات موجود اللاعبين كل موجودين دونك ما صححش طوالت المده لين جات الظروف هذه
2: اكد لي في كلامي لانه معناها قال هو قال باش نقعد في النادي الافريقي وقت اللي كانوا جواد الاخوين موجودين معناتها الخيار المادي اللي قال الصفقه جات هي كسبور باش نجم يخرج وقت اللي يخرجوا من اللاعبين الاخرين معناتها كان قاعد واحتمال كبير نجم يقعد هو اختار هكاك ومعناتها يعرف مصلحته سي فوزي مش صغير ويعرف ايش قاعد يعمل اما نمشيو للاختيار نتاع
1: ماهر هل حسب رايك باش ينجح ماهر؟
2: ما ندخلوش في على المدرب نمشيو ديما نمشيو في اللوجيك راه ماهر كنزاري نجم يكون من المدربين الكبار في تونس وما عندناش حتى
1: معناتها تفكير فيه في المنتخب
2: الحقيقه معناها معناتها ولا لا من لي زونترونور في البريود الاخرى قاعد يعمل في دي بيرفورمانس ويعرف البطوله لكن حابين كرهنا رانا عايشين في بطوله تونس سي جمال راه فما اسامي مسمين على جمعيات راه ما تنجمش تنحي التريكو نتاع الترجي التونسي من على من عند
1: تؤمن به هذه
2: موجود موجود
1: موجود
0: كان هاي قاعده تكسر هذه قاعده تكسر زاد كان سيء ينجم يكون هذا راه ديفي كبير
1: ديفي هذا هو
2: باش اللاعب حاجه جمال ونطرون الحاجه اللاعب حاجه ونطرون الحاجه راه معناها باش تشوف غوارديولا يراني في الريال راهي صعيبه راهي صعيبه تحب تكره فما ناس مسمي على جمعياتهم معروفين بحبهم جمعياتهم معروفين اللي هم الصغرى في جمعيه هكيه وتريك وذاك باش تحيوا له من على لحمه صعيبه باش يلقى وراو لقينا برشا نقرا في الفيسبوك الواحد راهو معارضه كبيره ياسر من جماهير
1: اي هذا علاش هذا
2: هو كل سامبل ريزون لانه هو مسمي على الترجي الرياضي التونسي حابين كبروفيل راهو ناجح يعرف بطولة التونسية راهو البريود الأخرى من أحسن المدربين الموجودين في تونس وكان كان في الفريق القومي ونجح في التجارب بتاعه حتى مع ملعب التونسي والنادي البنزرتي نجح فيهم لكن ما تنجمش تنحي له تريكو نتاع الترجي التونسي اللي هو الغريم الأزلي
1: اللي في تحكي عليه أنت هو خروجه من الترجي بطريقة ربما
0: طريقة سيئة معناها وكان معناها الجمهور كان غضب برشا معناها على ماهر كنزاري زاد عرض من النادي الافريقي لاي مدرب في تونس كل صراحه راهو مش
2: معناها ما نقولوا ما قلناش لا ما قلناش
1: خلينا نجي معلو قبل ما مشيش النادي الافريقي
0: مش انا راهو الجمهور في النادي الافريقي غاضب على الهيئه مش غاضب على ماهر كنزاري غاضب على قدوم ماهر كنزاري لكن هي اتخذت الهيئه تو اتخذت القرار هذا متصور اللي لو كان دور الكوره وتمشي الامور معناها باش يكون معناها باش يكون حاجه باهيه برشا لماهر كنزاري والجمهور النادي الافريقي رغم الظروف هذه الصعيبه اللي ما فماش انتدابات كبيره معناها فما مشاكل في النادي الافريقي على مستوى الرصيد البشري خروج المدرب خروج المساعد معناها فما مرحله صعيبه برشا في النادي الافريقي ماك تعرف كثر الكلام في فريق راهو كيما النادي الافريقي معناها تنجم تصير برشا مشاكل نتصور اللي لو تعمل الافريقي انتدابات باهيه سيرتو ينجح في الاجانب نتصور ان النجم يكون عنده كلمه في
1: مادامنا في الميركاتو نتاع المدربين نختم بالمدرب القديم الجديد حدوث يعود الى اتحاد بن قردين للمرة السادسة
2: المرة السادسة قلت لك المرة السادسة تقريبا معناها يعرف الأجواء أكثر واحد يعرف الاتحاد بن قردين نتصور ينجح معهم يعرف الأجواء غادي كيف يعرف اللاعبين الكل وحتى المسؤولين تعال معهم أضمهم نفسهم تقريبا تعال معهم أربع خمسة مرات ما يعرف كل شيء كل كبيرة وصغيرة على الفريق هذا نتصور جو غادي كيف هو الحقيقة الحيدوسي
0: حيدوسي معناها ربح للوقت
2: صحيح
0: حيدوسي معناها دربنا في حمام سوسة معناها من المدربين اللي كفاء ربح الوقت معناها هكا ولا معروف على ثلاث وربع فرق ديما وقت اللي تصير مشاكل
1: يستد الازمه
0: يستنجدوا به بكل صراحه في كل مره معناها ينجح مع الفرق هذوما
1: شكرا لك بلال شكرا لك صح شكرا كذلك شكرا. عماد تحياتي تبع تحيات كامل للفريق غدوه ان شاء الله في السبعه طبعا عندنا زاد حصه اخرى ان شاء الله فيها مفاجاه وفيها اخبار تتعلق ب طبعا اخر التطورات في بعض النوادي

الثورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث.

0: تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيكونوميكا. طبعا هذا البرنامج اللي يهتم بالشأن الاقتصادي في تونس. حلقة اليوم تأتي على وقعة واحدة من أبرز التظاهرات الوطنية لسنة 2026 اللي انتظمت بتونس يوم 21 جويلية الجاري ببادرة من جمعية التونسيين المتخرجين من المدارس العليا أتوج بالشراكة مع تحالف المواهب التونسية العالمية وات. التظاهرة هذه هي منتدى تونس الدولي تونيزيا جلوبال فورم تحت شعار بناء مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي، واللي عرف مشاركة أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 80 متحدث من تونس ومختلف أنحاء العالم في لقاء جمع الكفاءات والخبراء من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج حول مستقبل تونس في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. والحديث عن أبرز مخرجات هذه التظاهرة ورؤيتها لمستقبل تونس سوف نستضيف السيد طارق بوصيدة المنسق العام للمنتدى، ثم ننتقل إلى فرنسا للحديث مع أحد الكفاءات التونسية المقيمة هناك حول دور الجالية التونسية في رسم استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي وخلق بيئة محفزة للابتكار. ومن باريس نحط الرحال في برشلونة حيث نستضيف السيدة مريم بالفرحات رائدة أعمال ومتحدثة تحفيزية بالمنتدى والحائزة على جائزة الابتكار لسنة 2026 من مدرسة الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي باش تشاركنا تجربتها الملهمة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونقول لكم من توا بأنها تجربة مميزة ومختلفة تستحق المتابعة. لكن قبل هذا الكل خليكم مع فاصل موسيقي ثم لنعود.

0: حنا اليوم.
1: عودة إذن إلى برنامج إيكونوميكا، ورقم اليوم هو 4745.2 مليون دينار. الرقم هذا يمثل قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية الجاري مقابل 4515.1 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 230.1 مليون دينار. صحيح أن المؤشرات هذه تمثل وتعكس أهمية تحويلات حوالي مليونين تونسيين يقيمون بالخارج، وهي أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الهيكل الاقتصاد الوطني، ولكن الأهم من هذا الكل هو مساهمة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وخصوصا كفاءاتها من خبراء ورواد أعمال ومستثمرين وصناع قرار في بناء مستقبل تونس، ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا هو إذن موضوع الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي تونيزيا جلوبال فورم 2026 اللي انتظم يوم 21 جويلية بتونس العاصمة. والحديث أكثر عن هذا المنتدى نستقبل معنا عبر الهاتف السيد طارق بوصيدة المنسق العام للمنتدى. مرحبا، أهلا وسهلا سي طارق.
2: أهلا بك سفارد، أحب بكل مستمعي جوهر
1: الرشيد. شكرا في البداية على قبول الدعوة.
2: شكرا على استقبال.
1: وبطبيعة باش نتحدث على المنتدى هذا اللي انتظم بالشراكة بين جمعية أتيج ووات، واللي الحقيقة عرف مشاركة أكثر من 2500 مشاركة. أولا في البداية لابد باش نهنيكم بنجاح هذه التظاهرة الإقليمية الكبيرة، واللي هي الحقيقة من أكبر التظاهرات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ونعرف حديث الساعة هو الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي. لو كانت تحطنا في إطار هذا المنتدى وتعطينا بعض المعطيات، هذا ستار.
2: شكرا لك. هي المنتدى تونس الدولي نظمه احنا ثالث دورة مع بالاشتراك مع يعني احنا جمعية تونسيين خريجين معاهد العليا لاتوش مع جمعيات اخرى متاع كفاءات تونسية بالخارج.
1: نعم،
2: تحالف سميناه تحالف الكفاءات التونسية بالخارج World Alliance of Tunisian Talent. والهدف متاعو هالمنتدى هذا هو أنه يمثل منصة للتشبيك بين الكفاءات التونسية في العالم كامل وبين الكفاءات التونسية والإيكوسيستام الاقتصادي التونسي في الداخل. والفكرة وكل عام بطبيعة الحال نأخذه من هذا موضوع نحاول نتعمق فيه في إطار المنتدى، واثناء اخترنا الذكاء الاصطناعي خاطر نجم نقوله بس تفرض علينا معناتها العالم كامل قاعد يتبدل بفضل ولا بسبب الذكاء الاصطناعي، وخاصة العمالة اللي فيها برشا انتاج فكري اللي هي جوستمون تهم الكفاءات التونسية. وبالتالي قلنا لازم نحاول نرسو كل التونسيين اللي مهتمين بهالموضوع وإلا عندهم كفاءة في هالموضوع في داخل تونس وخارجها، باش معناتها نرسو العلاقات ونقاطع الأفكار وإن شاء الله نخرجوا بالاستفادة. والحمد لله معناتها وصلنا 2600 مشارك، منهم 500 تقريبا تونسيين بالخارج اللي هما جايين لتونس في إطار العودة الصيفية. والحق معناتها الزخم متاع المشاركات المختلفة والحوارات والتقديمات اللي صارت في هالمنتدى هذا معناتها لقى نجاح كبير، والحمد لله معناتها برشا تفاعلات إيجابية صارونا، ومعناتها شفنا ديجا معناتها علاقات صارت تتربط في إطار المنتدى هذا بين مستثمرين وشركات ناشئة وناس عندها مشاريع أو أفكار وناس تلوج على طرق جديدة للعمل وإلا طرق جديدة للابتكار. معناتها الحمد لله معناتها الهدف الأساسي اللي هو نصنع معناتها منصة للحوار الحمد لله. ومن أهم المخرجات اللي خرجنا بها هو كتاب أبيض للذكاء الاصطناعي.
1: أتنجيوها ستارك ما نسقوش الأحداث الكتاب الأبيض. أما حبيت الحقيقة نحط المستمعين في والمشاهدين في الإطار، وأنت بحكم أنك يعني مقيم في الخارج، مقيم تحديدا في فرنسا، ولكن أنت من الجالية التونسية اللي حاولت تخلق نوع من التشبيك في إطار العلاقات وفي إطار تحويل أو تحول التحولات العالمية في الذكاء الاصطناعي. يعني هذا يمثل أداة ومحرك الاقتصاد من خلال إطلاق نقاش وطني حول السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للحوسبة والبيانات، ما يسمى بالداتا سنتر. لو كان تحطنا أكثر في إطار هالتحولات العالمية هذه، وكيف يمكن الاستفادة الحقيقة تونس من التحولات هذه ومن ما وصلت إليه في الذكاء الاصطناعي؟
2: تمام. هو فهم حاجة في إطار أوسع من الذكاء الاصطناعي، هو تغير طرق العمل. أنت فكرة أنه فما تونسيين بالخارج وتونسيين بالداخل وبيناتهم حاجز، معناتها ما بقتش واقعية. معناتها الحقيقة هو أنه العمل يجم، خاصة العمل الذهني، معناتها يجم يكون عن بعد، وبالتالي تونسيين يجم يكونوا في نفس الوقت في الداخل وفي الخارج. معناتها كما حالتي شخصية، معناتها شوية في الداخل وشوية في الخارج. وبصفة عامة معناتها تطور التكنولوجيا الاتصال الانترنت، كله حط انه حتى معناتها الباراديجمات متاع الاستثمار في الابتكار اللي هي باراديجمات ولات عالمية. معناتها كل الشركات الناشئة مثال تقوم دورة الحياة متاعها على نفس المراحل، اي مكان في العالم فما نفس الباراديجمات اللي تحكم اي شركه ناشئه نجم تسالها انت في اما نفهم على حتى من دوره الحياه نتاعك ونفهم مباشره دوبا يقولوا لي هذه شركة A او شركة B او ما شابه. بالتالي معناتها فما العالم كله معناتها مرتبط ببعضه، وتونس بفضل كفاءاتها في الداخل بفضل التونسيين في الخارج هي جزء من العالم وجزء مرتبط ببقية العالم. بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالذات، التحول الأساسي هو معناتها الأتمنة يقولوا معناتها الأوتوميشن متاع جزء كبير من الإنتاج الثاني. فما برشا معناتها أعمال اللي هي حقيقة الذكاء الاصطناعي مش أكثر فيها، واللي فيها مثلا تو برشة تونسيين بالخارج وحتى تونسيين بالداخل ولكن يخدموا في شركات مصدرة، اللي هو عملهم قاعد يتبدل معناتها بالذكاء الاصطناعي. مثل نصيب مثال البرمجيات اللي هو معناتها نعرف برشا مبرمجين أنا يقولوا لي ما عاش تكتب حتى كود، كل شيء يكتبوا الذكاء الاصطناعي، وأنا المهم متاعي هو أنه نثبت كل شيء يخدمه ونعطيه الأوامر. وهذا بطبيعة الحال يبدل طريقة العمل، وزاد حاجة للعمل ممكن ثم طلب كان موجود برشا لبعض يعني البروفيل اللي هو قاعد ينقص عن خاطر جسمه الذكاء الاصطناعي ينقص. مثلا حاجة اللي كنت حشك بها 10 أشخاص تجم تعملها دوب شخصين وبموديل متاع ذكاء الاصطناعي.
1: إذن الذكاء الاصطناعي له فرصة كبيرة بالنسبة للشباب التونسي، لابد من اغتنامها، لأنه بكل صراحة عنا الكفاءات التونسية موجودة. وتقول أنت حتى من تونس، يعني يمكن هنا في إطار الشركات الناشئة الستارتاب أنك تقوم يعني بالمشروع متاعك ويقع تشبيك مع يعني مؤسسات عالمية أخرى. باش نمشيو توا للمنتدى اللي شهد النسخة الأولية من الكتاب الأبيض، تفضلت أنت وتحدثت عليه شوية. لو كان تعطينا يعني أبرز الخصائص اللي يتميز بها الكتاب الأبيض هذا في النسخة الأولية، لأنه هو مازال في البداية متاعه، هو قابل للنقاش وقابل للتطوير والتحسين.
2: أي هو قبل ما نرجع على الكتاب الأبيض جوست نرجع لنقطة الكفاءات التنسية، معناتها إيمانا منا جوست بأنه الكفاءات التنسية خاصة في الشباب يعني كبيرة برشا في موضوع الذكاء الاصطناعي. عملنا هاكاثون بالتعاون مع جمعية جي دي تونس هوريزون، وفي الهاكاثون هذا جبنا معناتها شباب تونسيين، طلبة في جامعات تونسية وطلبة في جامعات أجنبية مع التونسيين، وخدمناهم مع بعضهم على مسائل يطلقها مباشرة شركات، معناتها مش مسائل هكا تيوريك، معناتها مسائل جاية من شركات في ثلاثة مجالات اللي هما التأمين، الصحة والصناعة، وكفأناهم معناتها المتفوقين اللي هما جوستومون جابوا أفكار قائمة على الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت جاوب هالمسائل هذه. بالتالي معناتها حقيقة الكفاءات ديجا موجودة، والهدف أنه احنا نربطهم أكثر بالفرص نتاع أنه يتعلموا ويلقاوا الاستثمار ويلقاوا كل استوديام اللي يتحقوا. بالنسبة للذكاء الأبيض، بالنسبة للكتاب الأبيض هو عمل بدينا نحضروه مع مجموعة من الكفاءات التونسية بالداخل والخارج من 6 أشهر، قد نعرفوا ماذا حاجة من هذا النوع نشتها زادة بشوية وقت عندنا حاجة متكاملة. وكما قلت كاتب معناتها هي نقطة انطلاق، ما هيش نقطة وصول، قدمناها احنا في إطار الواحد في إطار المنتدى، وزاد وحطينا معناتها في إطار المنتدى عملنا معناتها الدماغ الصناعي في المفهول اللي هو العمل بتاعه أنه يجمع كل يصغي أولا لكل ما قيل في إطار المنتدى ويجمع كل المعلومات هذه في شكل معين. هذا الدماغ الاصطناعي متاح للناس الكل، أي واحد تو العموم حتى نقول لكم بالضبط الأدراس بتاعه
1: بالإمكان الاطلاع عليه وتليشارجمون
2: بالإمكان الاطلاع عليه، وحتى استمناتك بالإمكان الاطلاع على ما يسمى الكورسورس بتاعه، معناتها كيفاش يخدم من الداخل. الهدف من عمل هذا كله هو أنه كل مخرجات المنتدى وخاصة الكتاب الأبيض يبدأوا مفتوحين للناس الكل في إطار عقلية متاع open source، معناتها كل المعلومة مفتوحة، أي واحد يجي يتبنى هالعمل هذا ويزيد عليه ويضيف عليه، وزاد يناقش ويعطي معناتها أي نقد بناء. حقيقة الهدف هو نبدأ نقطة انطلاق متاع حديث وزخم متواصل في الموضوع، وبطبيعة الحال قرارات ومعناتها إنجازات إن شاء الله.
1: بالنسبة للموضوع الثاني تعلق سمحني دياسبورا مونث شهر الشتات، شهر دياسبورا هذا كذلك وقع تنظيمه على هامش المنتدى هذا، لو كان تعطينا يعني أبرز خصائص هل تظهر هذه دياسبورا مونث
2: فضل. هو احنا معناتها التجار المنتدى تونس العالمي ديما في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج الدياسبورا مونث، اللي هو نظموا كما قلنا مع جمعيات أخرى تجمع كفاءات تونسية في دول أخرى، معناتها احنا يتسمى عندنا تواجد في فرنسا وفي بريطانيا وفي تونس بطبيعة الحال، ولكن فما زاد جمعيات اللي هي تجمع كفاءات تونسية في سويسرا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الإمارات العربية المتحدة، في المملكة العربية السعودية إلى آخره. وهل التحالف هذا ينظم مع بعضه معناتها عدة محطات اللي هي نجمعها كل في الدياسبورا مونث. المحطة أول محطة نقوله من حيث الوقت هو الأكاثون اللي حكيت عليه الساعة، اللي هو بعد يوم السبت والحد الماضي، بعد التجاه اللي هو يوم الثلاثاء، وأبرتين من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله نعملوا ما يسمى الاجتماعات الجاوية واجتماعات تشبيك الجاوي، اللي هو نحاول نربطه بالكفاءات التونسية بالخارج بالليكوسيستام المحلي متاع عدة مدن. الهدف هو أنه نستغل اللحظة الصيفية، وكما قلت كون التونسيين بالخارج يرجعوا للبلاد ويرجعوا للجهات متاعهم، بيش نربطهم الإطار الاقتصادي اللي هو في معناتها يخدموا فيه في الجهة اللي هما أصيلية وهذا اللي نسميهم ديسبورا ريجيونال نتورك، معناتها تشبيك الجاوي، نعملوا ديما بالتشارك مع جمعيات محلية. الهدف متاعنا مش انه ناس من تونس العاصمه جد يمشوا يتنقلوا في مدينه وبعد يرجعوا، الهدف هو انه يبدا عندنا شركاء محليين اللي هما ينقلوا همزه الوصل بين الكفاءات التونسيه والايكو سيستم المحلي، الشركات اللي المحليه والجمعيات المحليه والى اخره.
1: واضح. سي طارق باش نختم معك، سامحني خاطر الوقت يداهمنا. الموضوع اللي طرحتوه يعني كيف نبني مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي. التونسي يعني المقيم بالخارج أكيد بحكم الانتماء جاته فرصة كبيرة في شركات عالمية، اليوم يحب بحكم حبه لهالبلاد هذه يحب يساهم في بناء مستقبل تونس. فأنت كيفاش تراه رؤيتك أنت هالموضوع هذا، الإشكالية هذه كيفاش تراها في إطار هالتشبيك اللي حدثت عليه أنت؟
2: هو فما يعني فما مش ما نقوله البويز اللي تصير في مجال الفردي، وفما البويز اللي تصير في مجال جمعي ولا في مجال معناتها الناس اللي عندها قدرة اتخاذ القرار. المجال الفردي هو الاحساس بالانتماء للهجات هذه، معناتها يجي يتمثل طرق متعددة، يجي يتمثل من خلال معناتها المجتمع المدني. معناتها فمنا برشا جمعيات اللي هي معناتها عندها جزء من أهداف متاع يا أما معناتها فورماتيون للشباب، يا أما معناتها صنع مناخ متاع استثمار إلى آخره، اللي هو التونسيين بالخارج يجمو يشاركوا فيها ويجمو يفيدوا الجمعيات هذه بخبرتهم، كلسكوا الخبرة جد متاع قدرة الإنجاز والعمل، كلسكوا خبرة المهنية متاعهم. معناتها شخصيا أنا في لاتو يعني أنا الخبرة متاعي المهنية هي الاقتصاد متاع البنى التحتية، مش هذه الخبرة اللي نعطيها لاتوج هو نعطي جزء وقتي، وبرشا ناس يجمو يعطيوا أوقاتهم وقاعدين يعطيوا أوقاتهم. وفما زاد بطبيعة الحال استثمار بالأموال اللي هو معناتها احنا جزء من الشركاء نتاعنا هو سي دي سي الصندوق
1: الأمان والودائع
2: اللي هو معناتها قاعد عنده بروجرام لتشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في مشروعات تونسية في الداخل.
1: يعني كل مقومات النجاح ان شاء الله تكون موجودة، والمناخ الاستثمار موجود، الكفاءات موجودة ان شاء الله بإذن الله. تجميع هالكفاءات هذه في إطار فضاء ووفقا لأهداف معينة تقع بلورت استراتيجية للذكاء الاصطناعي ونخدم عليها انطلاقا من الكتاب الابيض اللي انتم عملتوه، واكيد باش تكون فما اضافات اخرى. سي طارق بوعسيده المنسق العام منتدى تونس الدولي، شكرا لكم على كل المعطيات اللي قدمناها لنا، ونلتقي ان شاء الله في لقاءات اذاعيه قادمه. شكرا والى اللقاء.
2: شكرا جدا.

0: صناع النجاح.
1: ثمانية و32 دقيقة في برنامج إيكونوميكا. عودة إذن إلى موضوع البرنامج، الذكاء الاصطناعي أو بناء مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي. طبعا سوف نستقبل كفاءة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، تحديدا بفرنسا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل إذن عبر الهاتف السيد خالد بوزيد، مدير قطب البيانات والذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للمالية العمومية بفرنسا. سي خالد مرحبا، أهلا وسهلا بك في برنامج إيكونوميكا.
2: نعم سلام سي خالد، بارك الله فيك على الدعوة وشكرا.
1: شكرا على قبول الدعوة. سي خالد، السؤال البديهي، لماذا الحديث اليوم وأكثر من أي وقت مضى عن الذكاء الاصطناعي؟ هل أنه إحنا معناه سؤالنا ماذا سيفعل بنا الذكاء الاصطناعي، أم نحن ماذا سنفعل مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني أعطينا نطرح السؤال الأساسي ونحطه في إطاره الصحيح.
2: هو الذكاء الاصطناعي أول مرة صارت كلمة الذكاء الاصطناعي خرجت في الكتب عام 1950 وعام 1986 في العلوم في تونس في ديبارتمون انفورماتيك تاع العلوم، عمل سيمينار خاص على الذكاء الاصطناعي. أما الذكاء الاصطناعي ولا تويكا تشعب برشا من اللي خرج الناس كل تعرف وتسميت في دي عام نوفمبر 2022 إخراج تشات جي بي تي، لقات الذكاء الاصطناعي ولا معناتها مفتوح لأي كفاءة ولأي موضوع وأي دومين في الاقتصاد، في العمل، في المعلوماتية، أي دومين ولا الذكاء الاصطناعي ولا أكتيف ولا نجم يعد نجم يستعمل. ولات العالم كل عام يكون صبر، العالم هو يحكي الذكاء الاصطناعي شنو الذكاء الاصطناعي شنو مش يعمل.
1: هذا هو السؤال.
2: الذكاء الاصطناعي توليك ثم ناس تخوفوا منه برشا عام 2023، تخوفوا منه برشا، خروج من الكورونا، خروج من الكوفيد، بتاع الكوفيد، والناس تخوف برشا. في الاخر لا، الذكاء الاصطناعي تقنيه جديده، فورماسيون جديده، يلزمها كفاءات خاصه، يلزمها انفراستركتور خاصه، يلزمها العباد اللي تخدم برزانه بعقد. وفي الاخر تبقى سهل برشا حاجات في الاعمال نتاعنا، تكتب جواب، تكتب معناش انا باش تعمل دراسه نتاع نص، تعمل ترجمه نتاع نص. الذكاء الاصطناعي تكتب كلمتين، معناتها تكتب جمله تقول له بالله ترجم لي النقطه هذيا بالعربيه، تكتب بالفقهويه، تكتب له بالروسيه، باللغه الصينيه، يترجم لك، تعطيه نص ترجمه لي، ترجمه لك. ما حاجه سهله برشا، ولات حاجه
1: بديهيه،
2: الناس كل
1: نعم.
2: هذاك التو ذكاء الاصطناعي حاجه جديده اللي جات فيه، انه ولا مفتوح للناس الكل، قاري ومش قاري، يخدم ما يخدم، في اداره عموميه، في شركه خاصه، ولا في دار محترمه، الناس كيفاش بتستعمل.
1: سي خالد، فما معادلة لابد الحديث عليها. المعادلة هذه تخص مواكبة التطورات والتكنولوجيات الحديثة الذكاء الاصطناعي، لكن في المقابل ومن جهة أخرى ثم الحفاظ على القيم، على المسؤولية، روح المشاركة، على الأخلاقيات. فكيفاش نوصل نعمل هالملائمة هذه وهالمعادلة وهالموازنة هذه بين من جهة مواكبة التطورات التكنولوجية وبين الحفاظ على القيم والأخلاقيات؟
2: بي الذكاء الاصطناعي اللي طلع جديد يسموه الـ AI جينيراتيف، تلخيص يقصر، هو يقصر تقصير هو أقوى من هكا قصر، أما تقصير يقول كراهو بقى إحصائيات، يعاود يتعلم من نصوص، من كتب، من تسجيلات، يتعلم منهم ويعاودهم لك وهو يكتشف كده. الذكاء اللي موجود يكون ذكاء اصطناعي تو يكتشف حد فيه كيف هو باش يعاود لك لو كان نصوص انت باش تتعلم منهم، فيهم اخلاقيات عادمه، فيهم معلومات خاطئه، فيهم معلومات اللي نسموهم لي بي، المعلومات اللي بالعاني نحب نقطروا في كل العبد، في كل المستعمل هذاك، معلومات خاطئه ولا معلومات من ناحيه اخرى. هذيك الساعة برشا الذكاء الاصطناعي تويك الموجود سهله برك. انت ما هذوك احنا قاطعتوا لها لغوفرنونس دو ليا كيفاش احنا
1: الحوكمه
2: على الذكاء الاصطناعي. الحوكمه نتاع الذكاء الاصطناعي الى يومنا هذا حتى حد وقالها الخلطه العجيبه خلطه سحريه. تالي نقولوا قاعدين شنو نقولوا احنا المختصين نقولوا نستعملوه افيك باركيموني نثبتوا والحاجه المهمه برشا ما نطبقوش الكلام اللي يقوله هو في الضربه الاولى. نساله سؤال وجاوبني نتسائل الكلام بتاعه صحيح ولا غلط. هو المشكله الكبيره هذه المشكله الكبيره انه رابي الريبونس بتاعه سريعه برشا سريعه برشا. تقول له اعمل لي نص في خمسه صفحات على موضوع على ما نعرفش انا مشكوره تقول اعمل لي انتربريتاسيون اعمل لي تلخيص على مشكوره
1: بسرعه رهيبه يعني يجاوبك
2: في في في 10 ثواني في 10 ثواني تعطيه الفيديو بتاع الماتش في 10 ثواني مش يجاوبك هو هي إيه ملك مش يجاوبك انت بعث لي شو لازم تعمل لازم تقراه وتثبت مش تاخذ يجاوبك تبع في ديريكت في استراليا عام 2024 الحكومه الاستراليه طلبت من مهندس استشاري من كابينيت كوبتيك كبير برشا اللي هو الوهد طلبت منهم انهم يعملوا لها دراسه على موضوع اقتصادي. جاوب وقت 250 صفحه دراسه وحسبوا لها الدراسه هذيك 400,000 دولار استرالي. في الاخر كي جاوا يقراوا اكتشفوا انه 100% من الدراسه غلطه و100% من الدراسه هم ذكاء اصطناعي. ايش معناها؟ معناتها المستشار اللي تعمل ذكاء اصطناعي تكتب الدراسه هذيك ما قرات حتى شنو صار من بعد. هو عنده الخبره عنده الخبرة أما كيفاش يقولوا احنا بخل بالبخل خذ الدوكيومون هذاك وقعدت هو هاني ارتحت نتفضل. لا الذكاء الاصطناعي راهو مهما كان كلامه صحيح ومزيان وموزون يلزمنا نقراوه ونثبتوا وما نصدقوهش نخدموا خدمة كناس انه نثبت في الموضوع هذاك ونقراه بدا
1: ونثبتوا فيه
2: جولو تشالنج.
1: سي خالد بوصفك انت مدير قطب البيانات والذكاء الاصطناعي في فرنسا يعني في مرفق عام اللي هو الماليه العموميه الفينانس بيبليك دونك اكيد عندك انت تجربه وكمقيم يعني وعضو من الجاليه التونسيه اللي تعرف اللي تمثل قوه اقتصاديه كبرى في تونس دونك الرهان والتحدي الكبير هو كيفيه مساهمه الكفاءات التونسيه اللي موزعه في كامل انحاء العالم كيفاش يساهموا في بناء مستقبل تونس في هالعصر هذا عصر الذكاء الاصطناعي بحكم أن تونس ماهيش مستهلك للذكاء الاصطناعي بل هي لازم تكون فاعل أساسي ومساهم في عملية البناء.
2: الذكاء الاصطناعي أنا قلت بليك راه ببغاء إحصائية ياخذ معلومات يعمل عليهم ستاتيك ويعاودهم لك مبعثيري بطريقة أخرى بس الحاجة الأخرى في الذكاء الاصطناعي نعرفوها أنه الذكاء الاصطناعي هما دي سيرفور

0: غاليين برشا، لكنهم راح ناخذوا كهرباء الكتريسيتي ونحولوها لكلام. علاش في الكلام هذا وقت يكون نحكيو على الاعلاميه وعلى على النوميريزاسيون والانفورماتيزاسيون، قبل خاطر كان الكونسوماسيون تاع سيرفور عادي في العالمي سيرفور فيه قوي على الاخر فيه بيليون ولا حاجه، كنا نخدموا في 2000 2500 وات في الساعه. تو اقل سيرفور بالذكاء الاصطناعي 12000 و 20000 وات. باهي كيف انت عندك تستعمل الذكاء الاصطناعي، اول حاجه يكون عندك الانفراستركتور، يكون عندك البنيه التحتيه تاع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: يكون متريزاها، ما كانش راهو انت باش تخلص خمسه سته مرات حق نتاعها. معناها ثم مخطط كبير في فرنسا، اش قال تخمين تالي، اش قال؟ قال جيجاواتور يلزموا 10 مليارات دولار انفستيسمون في البنيه نتاع الداتا سنتر نتاع مركز المعطيات، مركز
1: البيانات
0: البيانات، ويلزم 50 مليار دولار باش يخدم، باش لي انجينيور يخدموه وكل شيء، وباش كي باش تبيعوا شركه كما مايكروسوفت كما اوبن اي اي كما انتروبيك باش تبيعوا لك 200 مليار دولار. عطاها لسون بالمليارات دولارات واحد يعرف. اما تنقص تقسم على حتى قام بالمليون دولار نفس الشيء. معناتها 1 جيجا واتر انتاج تونس للكهرباء. احنا ننزلوا بيت 4500 ونوصلوا ننزلوا 4500 ونستهلكوا 5000، هذاك الواش عمل انقطاع ضوئي كما يقولوا جماعه التك، نعملوا انقطاعات بالكهرباء على خاطر ما عندناش كفايه. في العالم الكل ثم بلاد واحده عندها اكتفاء ذاتي في الكهرباء، عندها انتاج ذاتي في الكهرباء اللي هي فرنسا، عندها 9 جيجا واتور انتاج زايد في الكهرباء، 9 جيجا واتور معناتها مرتين استهلاك تونس.
1: فايض في الانتاج، فايض.
0: فايض في الانتاج في فرنسا. هذاك علاش مايكروسوفت عملت انونس باش تنفيستي 5 مليارات دولار السنه. استرالي تنفيستي 10 مليارات. وكلهم باش يجيو انفيستي في فرنسا. ماهوش على خاطر عيون الفرنسيين. على خاطر فرنسا عندها الكهرباء وعندها الانفراستركتور باش تخدم. باش تنجم تخدم الذكاء الاصطناعي. احنا اول حاجه نعملوها يكون عندها الانفراستركتور. ما كانش راهو باش نخدموا على لي سيرفور نتاع لي امريكان ونتاع لي شينوا ونتاع لي اوروبا

0: عشان الشركات العظمى كان عندك كده بالعبد العبيد اللي كده. يعني يكون شريك خمسة ولا عشرة مليون دولار عشان سيرفرات هذول. يعني الحل الوحيد هي كل هذيك كلها في في عرش نقول بارتنريات وديك ونعملوا مشروع كامل نحطه فيه السيرفر بتاع الانتليجنس ارتفيشال نحطوه على على ذمه التوكيل كله نحطوه مع ذمه الشركات العموميه والخاصه.
1: مهم جدا الكلام اللي تقول فيه يعني الشراكه بين القطاعين العام والخاص حتى معناها تكون فما شركات قويه ويكون الاستثمار يعني يوصل للنتيجه المرجوه. باش نختم معك سي خالد انت بحكم انك من الكفاءات التونسيه المقيمه في الخارج منذ مده شنو رسالتك وشنو الرساله اللي توجهها للكفاءات الشابه اصحاب الشركات الناشئه في في تونس يعني باش تنصحهم وشنو رسالتك لهم؟
0: والله شوف انا اللي او عندي قداش نحكي مع شركات اصحابي معناتها كسوا اللي قراوا معايا في الاكسيديسيون قبل في الدبلوم دانجينيور ولا اللي خلطهم بعد عندنا تبارك الله الشركات عندنا تخدم لاباس اما راهو ما نرقدوش على ودنين راهو العالم ذويك في الذكاء الاصطناعي راهو باش يفتحوا برشا المدن والبلدان باش يقربهم برشا وباش تولي تويك الذكاء الاصطناعي تولي ما عادش عندك مشكل تبع امريكا تسمع 15 ساعه ديكالاج هذاك معاها 15 ساعه مع لوس انجلوس هذا كله ما عادش تتعدى تويك الذكاء الاصطناعي كانت تقول رميه بالبدا تو بروجرامي اجون ايا كيما نسموهم جدد لي اجون ايا هما الخدام المهندس نتاعك هو ذكاء الاصطناعي يخدم في بلاصتك 24 ساعه اما انت تعمل له المانجمنت نتاعو يمكن تلاقي نجم عندنا اثار جديده باش تتحل ما كانتش موجوده قبل. اما نرجع معناتها تو عندي جمعتين عطله في تونس جمعتين خمس نهار ما قصش فيه الضوء وتو هاني في تونس العاصمه الضوء يقص ست سوايع كل يوم على الاقل ست سوايع كيفاش باش يخدم؟ يلزم البروجراماسيون تاع الذكاء الاصطناعي هو من السيرفر يخدم وحده تبروجراميه بالكدا وتبروفيت انك تربح مشاريع جديده تربح مشاريع جدد وخير ربي راهو موجود خير ربي في خدمة الذكاء الاصطناعي مازال جديدة مازال زمن جديد ومازال العباد تلوج والشركات مازال تلوج باش يخدمولها. باهي حاجة مهمة برشا السياسة الرقمية اللي هي فرنسا متقدمة فيها برشا سوفرينتي نيميري متقدمة فيها ولوروب تويكا مليون تاع ترامب ولوروب حاجة مهمة برشا في اوروبا هذيك راهو مازلناش نتابعو لازم نحطوها بعين الاعتبار. لازم كي نخدموا نحطوا بعين الاعتبار انهم العباد كلهم ولات خايفه على روحها من اللي جاي من برا. من خدمه يبعثها لبرا يبعث البيانات نتاعو لبلاد اخرى ما يعرفهمش يعملوا بهم. دونك لازمنا هذيك نقراوا حسبنا فيهم لازمنا نوريو اللي احنا عباد نجموا يعملوا عليهم ولا المعطيات اللي تجينا والبيانات اللي تجينا نستحفظوا عليها وعند السيكيورتي نتاعنا كون الفو وما تخافش على البيت نتاعك. وبنبيعهمش ونعمل بهم حد شيء الا نخدم لخدمتك انت برك اوكي كخير ربي تعطاها.
1: يعطيك الصحه سي خالد بارك الله فيك على كل النصائح هذه وعلى كل المعطيات اللي قدمتها لنا. ان شاء الله نشوفوك يعني في تونس وتقوم بالمشروع نتاعك في تونس وبالاحاطه بالشباب التونسي اللي حب الحقيقه يكبر واكيد انه نجاح جماعي لانه يعني تعريف النجاح في نهايه الامر نجاح الفردي ولكن هنالك النجاح الجماعي الذكاء الاصطناعي والذكاء الجماعي. يعطيك الصحة على تلبية الدعوة شكرا لك ونلتقي في مواعيد إذاعية قادمة.
0: شكرا.

0: صناع النجاح.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج إيكونوميكا. المرة هذه باش نحط الرحال في مدينة برشلونة وباش نستقبل معنا السيدة مريم بن فرحات اللي هي رائدة أعمال مقيمة بإسبانيا وكذلك متحدثة بالمنتدى منتدى تونس الدولي ومتحصلة على جائزة الابتكار من مدرسة الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي لسنة 2026. سيدة مريم بن فرحات مرحبا أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي خالد وجميع الكل.
1: شكرا على قبول الدعوة.
2: معكم يعيشك يفضلك.
1: باهي لو تحدثنا على مسيرتك وتجربتك في عالم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خصوصا أنت عندك تجربة تتعلق بلعبة اللي هي معروفة برشا اللي هي شطرنج ولكن شطرنج على الخط.
2: هي احنا جوستومون chess.com اللي هي توا المنصة الأكبر من أكبر منصات العالمية. عنا يجي تقريبا أكثر من 270 مليون عضو متاع chess.com يلعب أونلين على البلاتفورم نتاعنا في الشطرنج.
1: رقم كبير هذا يا سيدة مريم.
2: تعرفوا كما نقول لك سي خالد كان جينا بلاد رانا الخامس بلاد أكبر بلاد في العالم ونغمل ما معناتها في على الأرض اون بيرسون شخص على 30 يلعب عنا في chess.com.
1: ريكور هذا يعني.
2: ايه وي.
1: باهي سيدة مريم انت شاركت في المنتدى وكنت متحدثة تحدثت على مصطلح سميته انت الانتليجنس ايبريد او نعربوه نقولوا الذكاء الهجين. لو كنت عرفنا المصطلح هذا ما شنو تعني به الانتليجنس ايبريد؟
2: الانتليجنس ايبريد هو كيف نخلطوا الانتليجنس اومان مع الانتليجنس ارتيفيسيال دونك الذكاء الانساني والذكاء الاصطناعي مع بعضهم اللي هذم الزوز تولي اكيب قويه برشا. واحنا كيما ان فيت جي بارتاجي في
1: فورم
2: تونيزيا جلوبال فورم اكزاكتومون قاعد نلوج في كلامي من خلط ساعات ما بين لي لونغ دونك سامحوا لي ساعات كان ننقز من كلمه بالفرنسي ولا
1: ما حتى مشكل سيدي مريم نعاونوك.
2: دونك فما في الشطرنج ان فيت اول حاجه صارت في عالم الشطرنج اللي من ديجا من 1997 لانتيليجنس ارتيفيسيال elle a battu ou غلبت le champion du monde Garry Kasparov. Donc احنا ديجا هذه الحكايه عارفينها وشفنا كيفاش لا ماشين اللي هو معناتها اورديناتور من الاخر ربح ولا اقوى من الانسان في لعبه الشطرنج. الحكايه هذه كي نشوفوا وقتها العالم كل تقلب قالوا شنو المستقبل نتاع الانسان
1: وين ماشين يعني التطور الذكاء الاصطناعي
2: هذا سيرجع معناتها كان الماشين ولات اقوى من الانسان. احنا شنو الغول نتاعنا اليوم؟ دونك لوجيك تقول لعبه الشطرنج سي باش تموت وما عادش باش نلعبوها. اي با سو كي سي باسي سي كومبليتمون لانفيرس. هاني كيما قلت لك انا توا لو شيفر اللي عندنا اليوم نهار اليوم معناتها اليوم بركه في chess.com 150 الف عضو جديد زادت قيد معناتها عمره لا كان في العالم ان شيفر هكا اوسي امبورطون اللي لي جون قاعدين الناس الكل ولات تلعب في الشطرنج اكثر من اللي عمرهم لعبوا شطرنج. هذه على خاطر علاش برشا غراس اليا برشا اللي الانتليجنس ارتيفيسيال عاونتنا باش ولات جابت اكثر عباد. كيفاش تقولي على المدى في الابرنتيساج في الكوتشينغ بيرسوناليزي انت الفا زيرو كيف خرجت هذه لا ماشين عطاوها لي ريغل دو جو يا سيدي وعطاوها كيلكو زور باش لعبت كونتر روحها. بعد بسوايع ولات اقوى ماكينه في العالم اللي ما فماش ما اقوى منها وقاعدين يغزروا لها لي غران ماتر يتفرجوا كيفاش قاعده تلعب لو برومي كو لو دوزيام كو وحكايه تقول هذا قاعد يعمل نمبورت كوا او بو دو 20 سيتي دو جيني حاجه روعه اللي علمتنا طريقه جديده كيفاش نلعبوا الشطرنج اللي هو معناتها لعبه قديمه نتاع من ليها 1500 سنه اللي الانسان يلعب فيها. تعلمنا حاجه جديده من الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك انا الدرس اللي تعلمناه في الشطرنج من الانتليجنس ارتيفيسيال اللي الانتليجنس ارتيفيسيال والانتليجنس اومان مع بعضها ولاو قوه كبيره باش قدمنا وزيدنا كبرنا وبوغ نو امبليفي. دونك هذا هو ان تي بو ليكزامبل اللي جبته بديت بيه كيفاش الانتليجنس ايبريد اللي نحكي عليها كيفاش الانسان هو باش يعطي ديريكسيون باش يعطي المستقبل، هو الفا ديفينير المستقبل اللي نحبوا نبنيوه. الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تعطي دو لا فيتاس، باش تعطي دو ليكزيكسيون، باش تعطي لا رابيديتي ديكزيكوتي. دونك هذا
1: اللي حكيت عليه. الوقت يدهن فينا سؤال اخير لك انت، كيفاش ترى انت مستقبل تونس، وكيفاش يمكن للجاليه التونسيه المساهمه في بناء مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي اللي فيه تطور مذهل كما كنت تحكي تو؟
2: والله يا سي خالد، كيما قلت لك راهو انا معناتها بعد الفورم جيتي فريمون روحت معناتها ياسر بتفاؤل كبير، وانا بطبيعتي ديما متفائله خاطر عندنا كفاءات تونسيه معناتها يتبارك الله علينا، معناتها سي امبرسيونون الكفاءات، العباد عندهم فريمون دي تالون، عندهم دي زيدي، واليوم الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تزيد تعطينا قوه اللي هي ليكزيكسيون. قول لهم قبل ما انت باش تعمل شركه كبيره تاع تكنولوجي لازمك تبدا عندك ايكيب كبيره وعندك بيدجي كبير، وماذا بيك زاد في البلاد اللي لازم فين تنجم تتلانطا فيها، سيليكون فالي ولا في لندرا. اليوم بالانتيليجنس ارتيفيسيال اون بيتيت ايكيب في تونس بو افواغ اكسي للمارشي في العالم اجمع، يبنيو برودوي يعملوه يترجموه في 12 لونغ ويعملوا اكسي للكليونتيل في العالم اجمع. كيف كيف
1: كلمه اخيره سيده مريم، كيفاش تنظر انت وباش تنصح اصحاب الشركات الناشئه، وشنو هي رسالتك لهم؟
2: والله يا سي خالد اسمع، عندي واحده كيما نقول لهم لو بيون في الشطرنج، اللي هي البياس الصغرونه بقوتها كاش تقعد كيف تقدم بالكارو للكارو وخطوة للخطوة تجم تولي أقوى بياس وتولي هي الكل ملكة.
1: واضح
2: اكزاكتومون. دونك هذه هي الوقت الصعيب، وقت اللي نبداو نبنيه، وقت اللي كل شيء قاعد يقول لك لا وكها ويزي وقف وراه مش باش تنجح، هذاك هو لو مومون اللي لازمك تكمل فيه وتقف وتزيد الخطوة. أنا بوغ موا هذا الفرق ما بين الناجح وغيره، هو اللي يقعد
1: بالاستمرارية
2: ويعطيك الصحة. اكزاكتومون لا ريزيليونس الكونسيستونس الديسيبلين، وحتى كيف كل شيء قاعد يقول له لا وهو يقف الصباح ويكمل ويزيد الخطوة الثانية، هذا هو الفرق ما بين اللي ينجح وغيره.
1: يعطيك الصحة سيدة مريم بن فرحات على كل النصائح هذه، إن شاء الله نشوف تونس مستقبلها مستقبل كبير برشا في الذكاء الاصطناعي بفضل الكفاءات كما كنت تحكي أنت توا اللي متواجدة في أنحاء العالم الكل. إن شاء الله نشوفوك هنا بعدين. تفضل عندك مضيف؟
2: والله لا ما عندي حتى شك سي خالد، أنا ياسر متفائلة وباللي شفته زاد تبارك الله 2600 رقبة معناتها، راهو كنا في الفوروم معناتها برشا عباد، وتبارك الله هي أنا فنيغ اللي جو سوي سيغتان لانتيليجونس ارتيفيسيال باش تكون حاجة اللي تونس باش تعمل بيها أن غران با أون أفون
1: إن شاء الله.
2: دونك فوالا
1: الكلمة المتفائلة هذه نأتي إلى ختام برنامجنا إيكونوميكا. شكرا لك مرة أخرى مريم بن فرحات على قبول الدعوة. شكرا كذلك الفريق التقني والفريق الديجيتال. نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم مع برنامج إيكونوميكا.
0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 تاع الصباح، من السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
3: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلازة، وتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وأضاف ذات المصدر أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. تعلم شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم سوسة حرفائها أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق، وذلك إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية والذي جدى اليوم. وستشمل الاضطرابات حسب نص البلاغ المستشفى الجامعي فرحات حشاد وأحياء جوهرة وصفاية وحي التعمير وبير الشباك وحي بخزر وحي العوينة وشارع محمد الغزالي وشارع محمد القروي بمعتمدية جوهرة. وأوضحت الشركة أن المصالح الفنية تقوم حاليا بأشغال الإصلاح اللازمة بصفة متواصلة على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم غد الجمعة. تولت وحدات الجيش والحرس الوطني اليوم تزويد متسكني منطقة بودرياس التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين بالماء الصالح للشرب عبر السهاريج سعتها بين 3000 و5000 و8000 لتر بشكل دوري، وذلك للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل نقص التزود بالماء وارتفاع درجة الحرارة وموجة الحر وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. دوليا، مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو الرئيس الأمريكي إلى وقف الحرب في إيران. والولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على السودان متهمة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال سنة 24 و2000 في خطوات تعكس تصعيدا جديدا في الضغوط الأمريكية على السلطات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. طقس مغيم جزئيا بالوسط وصافي إلى قليل صاحب ببقية المناطق. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل كما تتقوى في شكل هبات أثناء ظهور الخلايا الرعدية حيث تثير محليا الأتربة. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بلا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 26 و31 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 32 و37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: راهو الماء راهو عنده نهارين مقصوصين الى حد الساعه هذه والضوء مقصوص. راهو فما عباد وصلوا ماتوا. عندنا جارنا لهنا مات بالفده. عندنا امراه اخرى كيف كيف ماتت من السخانه. راهو حتى الماء مش موجود يعيشكم. لفت لفت شوفونا شنو الحل شنو الحكايه. فسرونا يطلع مسؤول يفسر شنو الحكايه. عندنا مسؤولين معناها حاطينهم باش يشوفوا الحلول البديله باش يلقاو حل للحاله اللي نحنا فيها.
2: السلام عليكم. ما اليوم كنا عايشين زويلة كل عادة الليل مطوم مقصوص حتى ها قلب الحديث نتاع النهار. واحد مستمع يعني مراسية من البارح من الأربعة ونص من الخمسة قص الماء حتى نطوحنا بلا ماء. معنا ما نعمل يا رسول الله حتى نبقى نستناه وحتى يرجع الماء والدنيا سيلي واحد انت يقضي صاره.
3: السلام عليكم. بالله نداء دستاج بالله تو في الليل قصف الضوء. ناس عندها مرضى بالاكسجين وكذا يماو طفيه ذو البلدية وخلي الديار تشهد.
4: جاي حبيت نوصل المساس استيك جاي شفتات المسؤولية كده كما تنجم واش خلينا ندبر ونوش نوع حدنا يا أخويا. فالضوء كيف الكاباسيتي متاعكم متاع البروديكسيون ما تلفقش للعباد الدولة الكل. تعالي العباد تبدأ بالرأسة تعمل دي بانو فولتايك بالباترية تعمل كذا تنتج الضوء على روحها وتولو على روحها كل شيء تعمل مسؤولية تعمل ريبوس تاني تبعد باتري مش يكاسوا عمو بانو فولتايك اذا ويقص قص باقي بانو فولتايك. علاش شو لازم طيبوه المونوبول هذا ولا اعطيوه مادام ما فماش كونكيرونس تقعد ديما هكا ديما ديما اش تقعد الضوء قاصص وكا هو
5: باللي قصنا الضوء كل يوم الضوء قاعد يتقص بالخمسه مرات بالسته مرات. راهو تم اللي يتحرق له الكليماتيزر نتاعو تم اللي يتحرق له الفريجيدر نتاعو تم اللي يتحرقت له حتى الماشين نتاعو حتى اللي يتحرقت له التيلي. وبالله والمرضى والمرضى اللي عايشين باللي ماشين اللي عايشين بالماكينات يتحقوا للضوء اش يعمل.
6: عكلمة جوهرة أفان أنتم قلتونا عبروا زيدوا عبروا وقت اللي يمحب بش يعبر يلزم يعبر. سوا قلنا مثال شقلنا حكاية الضوء ياسر والناس الكل ولات بالكليمات يزار بالزوز والثلاثة في الديار خلف اللي في المؤسسات وخلف اللي في الإدارات. قلنا مثال شقلناها بش يقصوا الضوء مريرة ولا اثنين في النهار ما مش تقصوا وترجعوا وتعود تقصوا يعني تلعب بالضوء بش تهلكنا يعني ما أفارياتنا اللي في الدار ونقعدوا نحن نعاني ونونسوا سيادتكم تقعدوا شيء وطبح وتوافي المروج واحد قص ما عندوش يجي نص ساعة قعد أربع دراج مقصوص رجع بعد دراج يجين زي التوا عاود قص شنو الحكاية هذه تو.
7: عسامة بربي حبينا نقولوا راهو منطقة السد اللي بالهوان والفجة القلعة الكبيرة من 10 تاع الصباح لتو 7 تاع العشية الضوء مقصوص كاريمو ما مشاش أصل الجملة ما رجعش يعني صغار داخل كبار دايخين والحالة الحقيقة حليلة على الأخر.
8: لو كان سيد سعدان معتمدية تنفيذة قاسين الماء 12 مليون بالضبط. احنا تو كان في وقفة احتجاجية في منطقة تقرمي الشرقية نزودوا في الماء وكل شيء ولتو في وقفة احتجاجية ولتو مثلا حتى رد

0: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: حديش دقيقة بعد تسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على اختياركم الموجة صحيحة. هذه جوهرة اف ام اليوم الخميس 23 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر خاطرة أخرى، ضيف آخر في الانتظار. نحب أقول لكم اللي أنباء عن إمكانية انفراج في درجة الحرارة في الأيام القليلة القادمة، أنباء من المعهد الوطني للرصد الجوي تتحدث عن أنه فما انخفاض مرتقب، ما هوش كبير ولكن مقارنة باللي قاعدين نعيش فيه المدة الأخيرة يبدو أنه على الأقل فما بعض النسمات اللي بيشتهب على بعض الولايات. إن شاء الله ربي يفرج علينا، إن شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي تخدم في الشموسات، إن شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي ما عندهاش الإمكانية باش تخدم كليماتيزار، وإن شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي الضوء مقصوص عليها والماء مقصوص عليها وغيره من المرافق اللي مالوريزمون لم تعد متوفرة. إن شاء الله الصيفية تتعدى سلامات والصيف ضيف. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا لاختياركم جوهرة اف ام. كما قلت حلقة جديدة وضيف جديد، حلقة اليوم من إخراج سامي الضويري، عدد وتقديم زهير الجيس، والحلقة استثنائية نسبيا على خاطر اليوم الحقيقة باش نستضيف شخصية فنان في مجاله. والله أنا اليوم نجم نأكد على الأقل من خلال ضيفي أنه الفن عنده دور مهم جدا، وأنه الدولة اللي معناتها تراهن على الفن والفنانين والثقافة والمثقفين نجم تمشي لبعيد وبعيد جدا. شاب من حي شعبي من ولاية بن عروس يجيب أحذانا ممن بروحه بقدراته بثقافته بقدرته وبطاقته وبموهبته في مجال السينما والمسرح والتمثيل. اكتشاف بعد لحظات يكون ضيفي في حوار خاص. محمد أمين العبيدي ضيفي إن شاء الله من توا حتى للعشرة متعليل في الانتظار. هذه ذكرى الله يرحمها وحياتي عندك غنية نبدأ بها حلقة اليوم خواطر.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم جوهر اف ام، متواصلين إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت اليوم نستضيف شاب اكتشاف، نحكيه على الموهبة اللي عنده، نحكيه على الحلم الكبير اللي يحلم به، ونحكيه أيضا على التجربة اللي بدأ معها حتى لليوم، وقت اللي نستقبله بحضنا محمد أمين العبيدي من بن عروس. أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بيك سيزوهي، ربي فضلك انت وكيف المستمعين.
0: استنى خلت فهموا في حاجه صعب، نحيو الحشمه
1: باش ليه من مش حاجه
0: باش تعطيني اللي عندك الكل. راك جاي من تونس حتى لهنا، اليوم الناس الكل لازم تسمع محمد امين. ايوه، شكون محمد امين العبيدي؟
1: محمد امين العبيدي شاب من عسان ولايه بن عروس، 21 سنه بيانتو 22 ان شاء الله. شاب طموح مكافح مناضل. اليوم سي زهير انا كما نقولوا جاءك الامل، الأمل الأخير. أنا اليوم جاي هز حمل على كتافي من منطقتي، من ولايتي، من أصحابي اللي معايا، من العباد اللي شجعتني، من التجارب اللي عشتهم في حياتي. أنا ديما عندي حاجة نقولها، أنه معناتها 21 سنة عمرية أنا كهو، أما الحضارة معناتها وسط مخي كبيرة برشا. اليوم عندي حلمة كبيرة بالحق، معناتها ما توفاش مهما كانت الصعاب والظروف. أنا مستمر، عندي حاجة مهمة برشا اللي أنا نشرف بلادي، وأنا نحب بلادي، وبالرغم من النقائص والصعوبات معناتها اللي عشتها الكل، أما مازلت مستمر في الحاجة اللي نعمل فيها. أنا سي زهير بالحق معناتها مناضل، مناضل في العمر هذايا.
0: شنو الحاجة اللي تحبها ساعة؟ خلينا نبداو واضحين، معناتها أنت شنو هو الحلم الكبير اللي تحلم به، والحاجة اللي تحبها وتحب توصل لها؟
1: أنا مادامني اخترت السينما، دونك نتمنى معناتها اني نكون المخرج المستقبلي، معناتها نكون ممثل في المستقبل، ان نوري تصويره باهي على روحي، على بلادي بصفه عامه، نقدم خدمه مزيانه، نوري منتوج بالحق معناتها مستحقينه، علاش لي نوصلوا حتى البيئه العالميه معناتها
0: ان شاء الله. باهي، خلينا نبداو بشويه بشويه. نبداو بالطفوله الساعه، كيفاش كانت الطفوله الساعه؟ انت في العائله عدد كبير؟
1: انا وحيد، امي بابا ما عنديش خوات.
0: ما عندكش خوات؟ وحيد أمك
1: وحيد أمي بابا
0: كهو لا خالة لا عمة غدوة صغيرات
1: لا خالة
0: وبربي كيفاش كانت الطفولة وانت وحدك؟
1: والله معناتها أمي وبابا همش مقصرين، باركونتر معناتها ظروف صعيبة، ما الحمد لله عمري ما جبت حياتي الشخصية، بالعكس ديما نغزر لبعيد.
0: لا، الحياة الشخصية رأي مهمة أحيانا، وقت اللي تنجم تكون ريفليكس متاع مستقبل، وقت اللي تنجم تكون ركيزة باش تحداها وباش تتحدى الظروف اللي فيها وباش تبني مستقبلك بيان سور. دونك ظروفك كانت صعيبة، ظروف العائلة خلينا نقولوا معناتها كي الناس خير من الناس وأقل من الناس، ولكن ظروف صعيبة صعيبة
1: أكيد،
0: يعني عائلة نجم نقولوا فقيرة
1: نجم يكون.
0: باه، الطفولة رغم أنك وحيد أمك وبوك، كانت فيها برشا دليل ولا كانت صعيبه نسبيا؟
1: لا ما انت مش مقصرين معايا جمله، باركونتر بابا معناتها مريض، ما عنده الدم والقلب والسكر، ما مش مقصرين. امي مناضله بالحق،
0: باللي يقدر
1: مناضله، ما عمري ما تحرمت من حاجه معناتها.
0: عشت طفولتك بمعنى لعبت وكورت و
1: اي عشت برشا حاجات معناتها مزيانه، كيما معناتها
0: فما طفوله تختلف، فما شكون يعيش طفوله صعيبه، فما شكون يعيش طفوله غير متوازنه، فما بالعكس فما شكون يعيش طفوله متدلل برشا، فما شكون برشا لعب وبرشا كذا، فما شكون مسكر على روحه، معناتها كل واحد وطفولته كيفاش كانت. طفوله محمد امين كيفاش كانت؟
1: الحقيقه انا معناتها ان بو سبيسيال شويه، خاطر عشت كل شيء معناتها، كل يوم كيما نقولوا قصه جديده في حياتي اللي وصلت النهار هذايا معناتها. عشت الدلال، عشت الصعوبات، عشت الحرمان، عشت الدلال معناتها، عشت الفرحة، عشت كل شيء معناتها.
0: دونك متوازنة بين الباهي والخايب، وتعدى العمر، فما عمر بديت تحس انه عندك موهبة؟
1: أكيد سرتو أنا سي زهير معناتها حتى في حياتي، حتى في القراية معناتها كانت عندي شوية صعوبات. أنا ما كنت إنسان قراي برشا معناتها، حتى معناتها في السادسة ابتدائي جيت الرابع على مستوى الجمهورية معناتها، بعد جيت مرحلة الكوليج، وبعد جيت الليسي قريت في ليسي خايب شوية بين قوسين، معناتها ظروف اجتماعية
0: خايب بمعنى
1: معناتها فما بركاجات، فما مشاكل، فما حاجات تأثر عليك نفسيا
0: أكيد،
1: لونتوراج مش هو. دونك معناتها صارت لي كاني في دوزيام اني ما خديتهاش معناتها، مي ما وقفتش، عملت بي تي بي، عملت بي تي اس، عملت دو لونغ، معناتها انا سنين نتخرج سي زهير، مازلت اليوم كي كملت الدوفوار اخر دوفوار الصباح ليا سوتونس نتاعي في ديسمبر نقرا كوميرس انترناسيونال، ابار سا معناتها نعمل في غرامي اللي هو في السينما وفي المسرح. سي زهير بالحق برشا عبيد معناتها رجعتها تقرا، عبيد
0: حتى نرجع لهذا كله. معطيني انت معناتها وقتاش بدا الغرام بالسينما بالاخراج؟
1: انا من قبل ديما نحس اني عندي موهبه ما وريتهاش للعالم. دونك في 18 سنه في 17 سنه بديت معناتها نكتب حاجات ونخبيهم، نكتب سيناريوهات ونخبيهم، لان معناتها في العشرين قررت اني نبدا معناتها.
0: وعلاش كنت مخبي الموهبه؟
1: والله ما مازلت معناتها نقص تجارب وقتها في الحياه أبارسا معناتها.
0: بينك بروحك تقول عنده شكون يوصلني وإلا
1: أبار ذاك سي زهير؟ أنا المنطقة اللي نسكن فيها اللي هي نعسان، لا دار شباب، لا دار ثقافة، لا مكتبة، لا حتى شيء سيزو، معنا حتى شيء بالحق. معناتها حومتي بالرغم فيها برشا كفاءات كما قاعد تشوف، معناتها العباد اللي جات معايا اليوم فيها عباد بالحق محلاها، ما لقاتش حظها، ما لقات حظها في حتى شيء، صوتنا ماهوش مسموع بالحق. سي زهير انا
0: اتمنى انه الدوله مسؤوله على الثقافه وعلى تثقيف الشعب والشباب خاصه بحضور هاو دار شباب، دار الثقافة، نوادي سينما، نوادي موسيقى، نوادي رياضة أيضا. تمنى أن الدولة مسؤولة أنها تكون موفرة هذا، وإلا تنجم تضيع هذا الكل.
1: أكيد معناتها ما كان نحبه مجتمع معناتها راقي ومثقف، أكيد لازم الدولة توفر معناتها.
0: شكون أول واحد أمن بيك أو أمن بموهبتك على الأقل؟
1: والله صديقي مؤمن نوجه له تحية ليومنا هذا، معناتها ما خلانيش، كان السند متاعي معناتها، وبرشا عباد بعد جيت كما الجميع اللي ترى فيهم، وما خلاني حد لحقي. أمي زاد دائما تبيا برشا اليوم من هذا معناتها، حتى بدع الخير معناتها.
0: دونك العائلة شجعوك وإلا
1: شجعوني بدام حاجة ما فيهاش فساد وحاجة تعاون وحاجة تشرف معناتها وحاجة فيها غرامي، أكيد شجعوني معناتها.
0: أصعب حاجة تعديت بها معناتها في الباركور باش تفرض حضورك في الموهبة هذه وتكبش في حلمك؟
1: اني ما لقيتش شكون يدعمني، ما لقيتش شكون يسبورتيني، وصوتي ما وصلش. بار كونتر اللي انا خدمت برشا حاجات سي زهير، انا اليوم كسرت القاعده نتاع انك لازمك تقرا حاجه باش تتقنها. انا فت مرحله الغرام معناتها بالحق، معناتها بديت معناتها من جانفي اليوم من هذا سي زهير عندي 57 عرض في المسيره نتاعي، عندي 4 افلام، افلام توعويه زاده ديما معناتها نحاول نوصل
0: بالتليفون.
1: فما فيلم بتليفون، فما فيلم بكاميرا معناتها دار شباب مروج معناتها عاونوني بها، مي ابارسا الحقيقه سي زوير ما فما حد
0: معناتها الامكانيات ما كانتش موجوده. ورقم هذا متعمد على ومعمل فقط على الموهبه، والا فما شكون ينكدري فيك؟ فما شكون يعمل لك الكادر اللي لازمك تكون موجود فيه؟ لانه في الاخر السينما علم.
1: اكيد انا ابار انه غرام معناتها حتى وحدي نقرا معناتها، نشوف حاجات، نتعلم، نمشي. صدقني
0: مش معنى وحدك معناتها اونليني، والا تدخل على اليوتيوب، ولا تدخل على
1: كل شيء عمل كل شيء عملته حتى معناتها
0: اللي عملته شنو بالضبط باش يعرفوا الناس؟
1: انا اليوم من هذا
0: كي واحد يوري شنو التحديات اللي نجم يعملها باش ما يقولش ليه زايد ما عندي وين نوصل.
1: انا سي زهير اليوم عندي حاجه بالحق من قلبي باش نقولها تو، عمري ما غزرت لا وضع بلاد ولا وضع مجتمع ولا وضع منطقتي ولا وضعيتي انا اصلا الشخصيه. عندي حلم، عندي هدف، ما دام باش يوصل ياثر على الاخر بالبوزيتيف بالايجاب في العباد، وانا نعمل في حاجه كما نقولوا بنيه صافيه وقلب نظيف سعيد. دقيت البيبان ربي سبحانه ما خلانيش، واكبر دليل وانا اليوم بحذاك. اول حاجه سي زهير كلمه حق فيك مش مجامله، معناتها انا دقيت الباب كلمتك ما رجعتنيش، معناتها بالحق هذايا اول حاجه اكيد اجر عندك اجر عند ربي انك فرحتني انا وفرحت العباد اللي ورايا وفرحت صوت منطقتي معناتها اللي بالحق معزوله الجمله. ابار هذايا كل معناتها بالحق تحيه ليك وتحيه لكفاءات جوهر فهم الكل، خاطر الحاجه هذايا راهو نستحقوها على الاخر في بلادنا، نستحقوا انه انسان كي يجي طالب يد العون معناتها يسمعوه.
0: هو في الاخر معناتها الاصرار اللي لقيته عندك معناتها محمد امين كي يطلبك معناتها يكلمك ساعه كلمك بتربيه، ثاني حاجه يبريزونتي روحه، ثالث حاجه يقول لك انا مستحقي لفرصه للظهور اعلاميا باش نولي القدرات اللي عندي، وثالثا والاهم هو راهو احنا في الاخر واجب، احنا كاعلاميين واجب انه نخرجوا ناس من برشا مناطق بعيده باش تظهر شنو الامكانيات اللي عندها. مانيش عامل حتى مزيه عليك، بالعكس انت اللي عملت يمكن اليوم مزيه، عملت باركور طويل من تونس حتى لهنا، شفت الامكانيه كيفاش باش تجي، شكون اللي نجم يوصلك يجيبك وكذا، وهذا يحسب لك. هالاصرار هذايا وين تحبوا يوصلك في الاخر؟ الحلم الكبير اللي نحكيو عليه انك تكون لي ممثل والا مخرج، تحب تكمل تقرا، تحب تمارس، تحب تدخل التجارب التلفزية مع تأوين المشوار تحبه يكون موجود؟
1: والله أنا كم بش تسني كشخص معناتها نحب نعمل كل شيء خاطر بالحق كل شيء معناتها تأقلمت معاه كل شيء نحبه ما أكيد معناتها نحب نجرب التمثيل نحب نجرب الإخراج نحب نكمل زادة حياتي معناتها الدراسية وكل معناتها
0: أنت الأفلام اللي عملتهم كمخرج ولا كممثل؟
1: الحقيقة الزوز
0: الزوز
1: أي.
0: معناتها أنت مخرج الفيلم اللي تمثل فيه
1: أي ومهمتها ما تمثلت وكتبت
0: والخبرة متاع الإخراج منين نقوله التمثيل موهبة رغم أنه راه حتى التمثيل يتقرر
1: أكيد
0: ولكن نقوله يا سيدي الموهبة غلبت الإخراج منين جبته
1: والله أكيد
0: اللي تتفرج فيه وإلا
1: فما حاجات معناتها
0: تقول أنا مخي فيه
1: فما حاجات من عند ربي سبحانه الحقيقة حتى كان توصل تحضر في تورناج سيزويت وتشوفني كيفاش معناتها نوصل معناتها نديريجي في العبيد معناتها بفاسون حلوه برشا وبفاسون تحسها معناتها انه الانسان ذاك عنده خبره ديجا قديمه معناتها حتى عناوين افلامي معناتها سجن نزيف معناتها حاجات تمس الانسان وتوعيه وتحكي على الواقع اللي يعيش فيه هو معناتها
0: ايش معناها اخراج؟ شنو دور المخرج؟ حسب تقديرك
1: حسب تقديري انا المخرج انه لازم معناتها النظره اللي عنده هو في الفكره اللي يحب يوصلها لازم يحاول كيفاش اكيد معناتها اول حاجه انا الصعوبات اللي تعرضت لها معناتها ما تخلينيش نوظف افكاري 100% حتى 50% ما ديما نحاول نخرج بميساج ونوري التاتش نتاعي معناتها
0: يعني فما رساله في الاخر
1: ديما فما
0: خلال الفيلم
1: فما رساله
0: ولا لو تريتمون تاع الموضوع المواضيع اللي عاده تحب تخدم عليها شنو هي
1: افلام توعويه معناتها نحكي على الدروغ على البوليسيون على بالحق تشوف معناتها تو برشا طيش الزبله حاجه يكون ما جاي
0: بالبحوراتك تتفرج في الحاله
1: دونك نحاول ديما نولي دي ميساج لو ماكسيموم باش لعبتها توعى شويه معناتها
0: من منطلق الواقع اللي انت عشته وشفته ماهوش واقع طبيعي معناتها من منطلق التلوث اللي ريته وقلت من المفروض كنا نعيشوا في بيئه خير من هكا
1: أكيد.
0: من منطلق مجتمع تلفت على اليمين وعلى اليسار لقيت العباد والشباب الدروغ وصل ليديهم وماشيين محطمين حياتهم دونك حبيت توري شنو المخلفات الخطيره للمخدرات هذا عايشه معناتها في حومتك
1: اكيد أي.
0: وانت تحب تعمل قلت لي كانت لك القدرة أنك خرجت الكثير من الشباب من الانزلاق في المجتمع كيفاش؟
1: أنا عملت كلوب سينما اسمه إيماجيناسيون كلوب خاطر ديما نمن الخيال يغلب المعرفة معناتها باللي باش تكون عندك معرفة في حاجة السوفي تعرف كيفاش تتخيلها وتوظفها للناس وسيرتو بنية صافية وبعزيمة وبإصرار سي زهير أنا اليوم معناتها عندي كلوب بالحق معناتها بسم الله ما شاء الله من مختلف الأماكن معناتها في وليد بن عروس عملت سكسي كبير خدمت مع برشا عبيد ومع برشا وزارات زهير ما النتيجة اللي نحب نوصلها مزلت ما فماش بالحق ساعات تغيظني سي زهير انه انسان معناتها بالمواهب هذه كل ما يلقاش حظه حتى 1% خاطر مثلا ما نعرفش انا ما عنديش معارف ولا ما انستغرامي ماهوش طالع مي بار كونتر نخدم في حاجه بمصداقيه وحاجه نظيفه وحاجه بالحق تمس العباد معناتها حتى كي تفرج في الفيلم نتاع سجن فما عباد وسط بكيت معناتها
0: اي دونك اليوم شو اللي مازال ينقص محمد امين
1: سي زهير انا ابار الحاجات اللي عملتها انا اليوم كما قلت انت طالب التكوين طالب بالحق شكون يمد لي يد العون يتكون خاطر بالحق باش يلقى انسان ذو قدرات ماهيش عاديه معناتها ماهيش نشكر في روحي ولا حاجه حتى الجروب اللي معايا ما شاء الله معناتها اما اثرت تمام سي زهير عشنا برشا ظلم والدليل انه اليوم جيتك بالحق من اخر الدنيا وكان جيت انت مثلا في الجزائر كنت باش نجيك هذا اليوم مهما البلاصه اللي كانت فيها جو رفيم باش نجيها
0: وهذا هذا اكبر دليل على انك مصر معناتها والحاجه الباهيه انك عندك برشا تفاؤل عندك برشا امل معناتها انت مش من الناس اللي تقول لا راني جربت ولا غالب ما لقيتش نجرب ونعاود وندق الباب الاول والثاني والثالث والرابع دونك حاجه مهمه جدا
1: موقفت الزهير ما غير ماتريال الحق ما توفرناش حتى لو مينيموم لا بي سي لا تليفون باهي حتى في التصوير سي زهير انا منتجت الفيلم بتاعي بان فينيكس ووصلته حتى لنواب الشعب خدمت مع اتحاد المرأة مع جي سي اي مع ديوان الأسرة والعمران البشري مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة خدمت مع جمعيات مع ديار شباب نصور في ديزيفينمون بلاش نوصل سي زهير ملي نخرج الصباح لا ناكل لا نشرب ممن بالحلمة هذي نحب نفرح دارنا نحب نفرح نحب نشرف بلادي بالرسمي نحب نشرف بلادي بلادي مستحقة فرحة اليوم الدومين اللي عندي أنا اليوم.
0: ولكن فما باب يزمو يدق صحيح
1: أكيد
0: معناتها ما نجموش نكملوا حياتنا بمستوى أولا الهاوي ثانيا المتطوع، لأنه أنت غدوة معمل على الموهبة هذه أنها تكون مهنة المستقبل ولا ليه؟
1: إن شاء الله. علاش ليه؟
0: معتها أنت أبار الحكاية هذه تخدم ومباراليل وإلا؟
1: والله خدمت برشا في حياتي سي زهير، معتها كوتي معامل سالات دو سبور بوتيكات، جربت كل شيء، ما وقفتش في حياتي، معتها ديما نحاول نطر مصروفي لماكسيموم. مي السنة قررت أني أتفرغ معناتها الحاجه هذيه.
0: مخك الكل في انك تعمل الاخراج والسينما.
1: خاطر سي زهير هي صحيح التام اسمه سينما، اما الحاجه اللي نخدم فيها انا مشروع ثقافي كامل. راهو بالحق راهو معناتها يبعد عباد على الفساد، يرجع عباد تقرا، يرجع التفاؤل للعباد. كما باريزومبل اليوم الاولاد اللي معايا سي زهير كما جاوش مثلا اليوم عباد اخرين في مخاخهم معناتها في بلايصهم راهم تحت الرومبوان سيجارو ولا حاجه ولا
0: صحيح.
1: انا مليون بحذاك
0: ولا يبراكي ولا
1: ما عنديش برشا ملي صاحبي توفى معناتها قتلوا شكون خاطر معناتها ماكل الدواء ماهوش في وعيه، معناتها برشا حاجات خايبه معناتها عندنا في الحومه، برشا حاجات زاده باهيه. وانا اليوم بالحق صوتي وصوت نعسان الكل ولايه بن عروس وتونس و24 ولايه، خاطر انا بالحق راني الامل للشباب والامل الروحي والامل لكل شيء. معناتها
0: الفيلم الجاي اللي ماذا بيك تخدمه على شنو باش يكون؟
1: الفيلم الجاي ديجا عندي سيناريو محضر اسمه تبسيمه.
0: العنوان اخترته ولا مازال؟
1: اسمه تبسيمة العنوان.
0: ديجا الامكانيات مطروحه ولا مازلت تلوش؟
1: ما فما حتى شيء سي زهير، ميما بالرغم من كل عمري موقف بالحق ما فما حتى شيء.
0: جربت لقيت البيبان على مندوبيه الثقافه مثلا في انها تدعمك كشاب طموح؟ مندوبيه السياحه، مندوبيه التربيه، لانه هذه في الاخر افلام توعويه تعاون الشباب، تعاون التلامذه، تعاون الطلبه.
1: سي زهير الحقيقة ربي فضل ساعة كل إنسان دعمني ولا شكرني حتى بكلمة. وخدمت كما قلت لك مع برشا بلايس وبرشا عبيد، ما ديما الكونكليزيون واحدة أنه يفرحوا كما نيو كما ما فهم حد شيء. دونك ديما وانا ما كان نوع سي زهير حتى كي بديت ما سنيت حد يعاوني، ما مديت يدي لحد، معناتها سعيد باللي عندي وفرثت روحي فرثت وجودي وهاني اليوم بحذيك.
0: إيه ولكن اليوم زاد مقيد باش تنخرط في الاتجاه الاحتراف، والاحتراف من نجم يكون كان مع المحترفين. دخيت البيبان على ممثلين أو مخرجين؟
1: سي زهير أول إنسان كنت أكتبه هو رؤوف بن يغليان مشكور، معناتها جيني الحومة ديجا في الفيسبوك متاعي عندي
0: ديجا رؤوف يدور في المدرسة،
1: عندي دوز انترفيو معاه. يصورهم في بالك سي زهير، حكيت مع وليد الزين، مع مدام شكرا رماح، مع معز القديري، مع جعفر القاسمي، مع عباد ناشطة في السوشيال ميديا، مع عباد حتى عندها معلش حتى عندهم حوانت الناس الكل، ندق الباب ونمشي. فما اللي يرحم والديه يسمعني، فما اللي يحاول ينصحني، فما اللي ما يجاوبنيش اصلا، وفما اللي
0: فما صفحات مزوره رد بالك معناتها
1: اكيد. لا اكيد
0: كلها راهي صفحات الفنانين اللي جبتها.
1: لا نحكي لك اللي نحكيت معهم كل في الدنيا راه نوصل حتى نمشي للديار العباد، معناتها ندق الباب ونمشي. معناتها وبالحق انا كان فما حاجه نحب نتوجه لها اليوم سي زهير عبد الحسين.
0: شكون من اللي يقف معاك مثلا من اللي جبت اساميهم؟
1: والله اكثر واحد سي رؤوف بن يغليان يرحمه والديه،
0: رؤوف بن يغليان،
1: سفيان العرفاوي المذيع في ذات الثقافه. كان عندي لقاء في ذات الثقافه مع هوز وثلاثه من الشباب معناتها معايا وسي رؤوف بن يغليان. تعديت زاد في اذاعات اخرين كما اذاعه بوغارنيه في حمام لنف، ندق البيبان سي زهير ونمشي وبالحق ومازلت مواصل ومانيش باش
0: نغيس. لي اش عملت معاه؟
1: معز القديري.
0: معز القديري
1: جوست ما تحكيت معاه سالته على شويه حاجات.
0: معز عنده سنتر دو فورماسيون معناتها عنده
1: يعني الحقيقه وقتك حكيت معاه مازلت ما عندي حد شيء.
0: التكوين مهمه جدا.
1: اي مازلت ما عندي حد شيء انا وقتك حكيت معاه، ما يرحم والديه نصحني واسمعني وحكي معي باسلوب مزيان. وخذيت منه معناتها معلومات وكملت معناتها انا اليوم بالسي زهير حتى
0: بس معيش نعملوا حاجه خير من اللي عملناها قبل. صديقنا قاعد يصور وبعد هذوما يهبطوا ستوريات كل ستوري وحدها، وين تلاقي فيهم الفنانين؟ نبداو بالواحد بالواحد. خلينا نبدا بمعز القديري، صديقي جدا وطيب جدا. احسب روحك تو مقابل معز، ايش تحب تقول له معز القديري؟
1: سي معز انا بالحق معناتها فيا شخصيه لازمها تتشاف للعالم، شخصيه لازمها تخرج عندي معناتها قدرات لازمها تخرج. انت واحد من الناس معناتها قدوه في الحاجات اللي تعمل فيهم. نتمنى يعني انه انسان يتبناني بالحق، انه انا نجرب حظي نحاول معناتها نعمل الحاجه اللي بالحق معناتها تمنيتها حياتي كل. معناتها
0: انت عندك الامكانيات باش تقرا ولا
1: حاليا؟ لا سي زهير
0: حاليا لا،
1: زلت اليوم
0: معناتها كان معز القديري يسمع فينا وانا باش ابعث له الفيديو هذايا ويتبناك مجانا في الليكول اللي عنده مستعد تكون ديسيبليني وتمشي وتتمرن وتقرا
1: اكيد بعد اللي وصلت له اليوم اكيد مانيش باش نقف معناتها.
0: رساله لجعفر القاسمي.
1: سي جعفر القاسمي هو معروف عليه سي زهير اللي هو انسان شعبي ومحليه معناته ما يرجعش العباد. ديجا سي زهير البارح كلمته في تليفون وهز عليا معناتها قال لي هو عنده شويه عروض ولا
0: يرجع
1: في سبتمبر ان شاء الله معناتها. اما اذا انا متاكد انه السوفي قبلته معناتها راهو معناتها فما حاجه باش تتبدل معناتها خاطر بالحق ما دامني اليوم بحذاكر وعندي برشا طاقه برشا ايمان وبالحق معناتها قلبي صافي في الحاجه اللي نحب نوصلها.
0: روف بن غليان.
1: روف بن غليان ربي فضله بالحق عباره في مقام بابا معناتها وقف معايا تقبلت انا وياه برشا مرات تفرج في الافلام نتاعي نصحني عمل معايا انترفيو عرفني على سفيان العرفي وعملنا معاه اذاع معناتها في ما خلى ما عمل معايا يعطيه الصحه ويرحم والدي معناتها باللي قدر.
0: شكون اللي مازال تتمنى تقابله ولا تحكي معاه؟
1: سي عبد الحميد بوشناق.
0: عبد الحميد بوشناق صديقنا معناتها هاي احسب روحك تو مقابل.
1: انا سي زهير معناتها ممكن نفاجئك شوي بالحق اني توصلت برشا حكلمت حتى سي راضي معناتها المانجر نتاع سي عبد الحميد قال لي معناتها اللي هو اللي هي شوي زاد كيف يبدا ما بين تونس
0: عبد الحميد كان مسافر وعنده تورني كبيره وراجع برشا خدمه وقاعد يحضر في
1: بالحق
0: جديد.
1: راني معناتها دقيت البيبان
0: ناكد لك اللي الميساج باش يوصل وعبد الحميد ما يخليهش يتعدى هكاك
1: عرف دقيت البيبان معناتها الاخر
0: خل الفرصه واحكي مع عبد الحميد.
1: سي عبد الحميد انا صحيح شاب معناتها ومازال تسمى ما عندي حد شيء مقارنه بيك انت قدوه معناتها في الحاجه اللي تعمل فيها وانا معناتها فرحان اني مجرد اني بالحق معناتها نقابلك في الدنيا ابار اني باش نحكي لك على خدمتي والحاجات اللي نجم نعملهم. انا عباره اليوم روحك الصغيره معناتها نتاع الماضي اللي تحب تعيش المستقبل اللي انت فيه تو دونك بالحق كان فما حاجه معناتها تنجم تعاوننا بها انا راني موجود وديسبليني راني على الاخر معناتها
0: واضح به. حلمك مع شكون تمثل ومع شكون تكون انت المخرج ويكون بطل الفيلم نتاعك؟
1: والله معناتها برشا معناتها هما
0: مساش نسميه
1: بسام الحمراوي
0: بسام
1: معناتها كمال التويتي نوجه له تحيه سامي الشافعي معناتها حتى سي معز القديري
0: هذو ما تحبهم يكونوا ممثلين في افلامك ولا تحب تمثل معاهم ولا الزوز؟
1: الزوز اي حاجه باش اغلى غالب على الفن وعلى الحاجه الباهيه نصدمها
0: باهي. خلينا نعملوا لعبه صغيره ومن بعد نكملوا ولا قبل اللعبه خلينا نسمعوا الاغنيه هذه نعملوا بها ترتيحه ومن بعد نكملوا الحوار. الاغنيه نهديها لك ونهديها لكل اللي يسمعوا فينا ونهديها لاصحابك اللي جاوا معاك. ذكر لي بحذايا محمد امين العبيدي جينا من بن عروس موهبه امن بروحه ودق البيبان ويقول نحب تعطيوني فرصه باش نكون اولا ممثل ونوريكم شنو النجم نعمل ثانيا راني عندي برشا افكار نتاع اخراج وخاصه الافلام التوعويه شكون ينجم يقف معايا. هذا السؤال المطروح اذا كان فما التفاعلات تنجم توصلنا على صفحه الفيسبوك والا على صفحتي الخاصه والا على صفحه محمد امين. مرحبا بالجميع سينما لطفي بشناق رجعي.

0: العظيم لطفي بوشنيق في سينما. أهلا وسهلا مرحبا سينما. عاود أذكر أنتم ما تسمعوا في خواطر متواصلين حتى العشرة متاع الليل. بحثينا محمد أمين العبيدي يجينا من بن عروس, شاب طموح عنده برشا رسائل إلى مجموعة من الفنانين, إلى الشباب أيضا, إلى كل الهاويين, وخاصة إلى مرحلة تحقيق الحلم. نعملوا لعبة صغيرة فيسع فيسع هكا ونقولوا كما يقول كاظم الساهر, إني خيرتك فاختار. كان نختاروا بين النجاح وراحة البال, أمين؟
1: نجاح,
0: رغم أن النجاح ينجم يكون جوجمة.
1: أكيد راحة البال حاجة مهمة, أما النجاح زاد مهم. علاش؟ خاطر أنا ديما نمن بحاجة أنه الإنسان ما تربي سبحانه, ما دام خلق إنسان ما دام فما حكمة من وجوده, ما دام ما وش بش يأكل ويشرب وكهو, أكيد لازم يخلي تراسه في الدنيا هذه. معناتها
0: بين النجاح والشهرة.
1: النجاح
0: مرة أخرى. بين النجاح والفلوس.
1: النجاح.
0: حتى الفلوس مهمة.
1: النجاح نسوي,
0: وأحيانا الفلوس نجم تخلق نجاح.
1: صحيح,
0: لأنه المال قوام الأعمال.
1: وأنا ديما نمن أنه اللي يسعى مع ربي سبحانه ما يخليهوش, دونك النجاح ينجم يجيب كل شيء زاد.
0: النجاح ينجم يجيب الفلوس.
1: صحيح,
0: الفلوس ينجم يجيبوا النجاح, لكن أنت تختار ديما النجاح. النجاح بالنسبة ليك قبل ما نكملوا, إيش معناها؟ وقتش تقول أنا ناجح؟
1: والله نقول أنا ناجح وقت نحقق جزء من أحلامي, وقت اللي نفرح ناس دايره بيا, وقت اللي نعاون عباد, وقت اللي ننهض بمنطقتي, وقت اللي نوصل صوت بالحق المغروم, ومعناتها ونزيد نسعى اكثر واكثر, وحتى نهار اخر كي يهز ربي ميتو نموت فرحان. معناتها
0: بين التمثيل والاخراج.
1: هذه صعيبه شويه الحقيقه. اما نختار التمثيل.
0: تمثيل اكثر من الاخراج. شو الدور اللي تتمنى تمثله؟
1: معناتها
0: الادوار اللي حلمك انك تمثلها, فما ادوار شفتها مثلا في مسلسلات ولا في افلام قلت كان جيت انا كنت النجم نقد الدور خير؟
1: والله معناتها انا معناتها فما صحيح فما حاجات. معناتها
0: شنو الادوار اللي ترى فيها روحك في عمرك هذا؟
1: معناتها الاكثريه الادوارك نجم يكون في ادوار كوميديه, نجم يكون في ادوار معناتها رسميه شوي, معناتها
0: دراما
1: دراما اكسيون, سيرتو ادوار المافيا. معناتها
0: كل الادوار.
1: كل الادوار ما دامي مغروم وحاجه نحبها
0: هي ما مغروم, ما فماش دور معين هكا تقول ان شاء الله يوم من الايام نمثل دور شخصيه كذا؟
1: الاكثريه معناتها كان باش نحكي معناتها
0: انت اغرامك اكثر بشخصيات معناتها قاضي محامي رسميه, والا بشخصيات اجتماعية معناتها متاع
1: ليه الشخصيات اجتماعية الأكثرية؟ معناتها مش كما نقولوا مهن معناتها دور رسمية, معناتها في الدراما نقصد, معناتها في الدراما دراما والأكشن. معناتها
0: كوميديا عندك معاها ولا ما عندكش؟
1: اي عندي. معناتها
0: تنجم تعمل أدوار كوميدية؟
1: نجم اي صحيح. بين سيريو ما نجم.
0: انت من الناس اللي تمشي تقدم على كاستينج وقت اللي يتحلوا لي كاستينج متاع مسلسلات رمضان ولي سيت كوم
1: لا الحقيقه خاطر ديما نسمع انه معناتها انا اكيد نمن انه لازم واحد يجرب, ما وجدتش الفرصه الحقيقه قبل. دونك ما اكيد كي باش عارف حاجه اكيد باش نمشي معناتها ونقدم اللي عندي كل ما
0: اي, ولكن مهم معناتها باش تكون موجود على الاقل وتحل الباب قدامك هو انك تكون موجود في مسلسل كبير في رمضان.
1: صحيح,
0: تكون كبير صحيح في رمضان
1: ان شاء الله. علاش ليه ما تم سي زهير الحقيقه باش بين قوسين معناتها ديما الاكثريه العباد تقبل هي العباد المعروفه على انستغرام ولا على السوشيال ميديا.
0: لا يمكن الادوار الكبيره معناتها تتكتب بالذمه, هو راه عاده السيناريست كي يبدا يكتب يبدا يخمم في الممثل ويكتب على قياسه, ولكن فما ادوار اخرى اللي تبدا تظهر بها بشويه بشويه, وراه احيانا ندور واحد ينجم يوريك ويخلي المخرجين يكتشفوك. فما مخرجين يمشيوا من سينما لسينما ومن قاعه لقاعه ومن مسرح لمسرح باش يحاولوا يكتشفوا الشباب, فامكانيه الظهور حتى في دور بسيط راه تنجم تعطيك الفرصه.
1: اكيد ان شاء الله.
0: ما تقولش ليه هذا الدور ما نجموش ولا دور ما ماهوش باش يعطيني الاضافه.
1: لا اي حاجه باش تخليني معناتها نبين امكانياتي اكيد اخي نجاحي يبدا بالسياسه معناتها اكيد باش نمشي معناتها.
0: شكون المخرج اللي تتمنى تكون انت ممثل معاه؟
1: والله بقول له ماما معناتها عبد الحميد بوشنيق.
0: عبد الحميد بوشنيق. ريت روحك في راجوج ولا في النوبة ولا وين من أعمال عبد الحميد بوشنيق الأخرانية؟
1: في راجوج, وزيد سمعت اليوم معناتها ريت معناتها في المنصة نتاعو على الانستغرام اللي هو معناتها عمل فيلم جديد مشارك في مهرجان معناتها عالمي, ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يجي نهار ويكون معاه. معناتها
0: الممثل اللي يشبه لك شكون من الموجودين توك، نجم يكون في تونس ولا البرة من تونس ممثل يشبه لك تقول ياسر يشبه لي يخدم في خدمة نجم نخدمها؟
1: توبي ولكن برا معناتها ممكن العباد ما تكونش تعرفهم برشا، ما في تونس معز الكدير.
0: معز باه ان شاء الله يصير اللقاء بينك وبين معز. الرساله اللي تتوجه بها للناس اذا كانت تجيني بعد 25 سنه من اليوم، معناتها يولي عمرك في الاربعين في الخمسين هكيك كان حياتنا القدره نبداو ناكل الرجل الكبير، وتكون انت وقتها ما زلت تلوج على حلمك ولا تكون النجم العربي ولا النجم التونسي؟
1: هو انا معناتها ما دمني بديت بصعوبات وتجاوزت المرحله الاولى البدايه اللي هي صعيبه معناتها في عامي الاولاني، اكيد معناتها بعد المده هذيك كان حين ربي بخير باش نكون معناتها الانسان اللي تمنيته والانسان اللي باش يشرف بلاده معناتها في المغرب العربي وعلاش لا في العالم زاد.
0: تخمم في هجره في امكانيه تطوير روحك؟ بمعنى كان يجي مثلا عرض نتاع ولا مش حتى باش يجي عرض، فما امكانيه انك انت تقول نمشي ندق الباب في مصر ولا ندق الباب في الخليج ولا ندق الباب في المغرب؟
1: هو الحقيقه سي زهير الفيلم نتاعي الثاني نزيف بالرغم من نقائص نتاع الامكانيات، اما وصل معناتها حتى لمصر، معناتها فما عباد مصريين شافوه وحبوا معناتها يتواصلوا كل مي، فما عباد ممكن تو تنجم تتفاجئ بكلامي، اما الحقيقه معناتها نحب بلادي بالرسم، نحب بلادي.
0: معناتها ما تخممش 100% في الهجره، ولكن كان تجي حاجه نتاع تمشي لها وترجع لتونس
1: النجم هكاك ما دام نمشي في بلادي في الحالات الكل سونسيل بلادي.
0: برشا ممثلين وممثلات بداوا من تونس ومن بعد اختاروا يكملوا المشوار نتاع العالميه والى العالم العربي، كيما ظافر العابدين، كيما
1: صحيح
0: شو اسمها ألفا، شو اسمها هي فريال جراجا، كيما برشا
1: اسامي. اما سي زهير كان باش نلقى حظي في بلادي وباش نقدم البلوس لبلادي وبلادي بالحق باش تسندني، ما عنديش علاش باش نمشي، معناتها مهما باش يكون الادوار معناتها باهيه لبرا، معناتها لي زوبورتينيتي الكل.
0: فما سؤال قلت ان شاء الله عن زهير الجيسي تطرح نحب نحكي فيه الموضوع ما تطرحش حتى لتوا؟
1: جوست حاجه بركة، هو ابار انه سؤال هو اجابه زاد في حد ذاته للشباب تو، معناتها انت تعرف اللي اكثريه الشباب في تونس الغالب معناتها مخدرات، قله ايمان، قله ثقه في البلاد، المستقبل يشوفوا فيه ذباب. نجم يكون ان الصفات هذيك فيه الكل، من اليوم سي زهير 22 سنه عمري ما حد سيجارو في فمي، عمري ما مشيت الادمان، عمري ما طحت الحاجه هذيك، بالرغم اني انا من حومه شعبيه تشجع على المخدرات، انا من حومه شعبيه ما فيهاش حتى مرفق ثقافي ولا شبابي، اما بالرغم من ذلك الكل كيما الجروب اللي معايا معناتها نوجه لهم تحيه، ريان وريان وذياء اللي بالحق وقفوا معايا كيما قلت لك زهير حتى اليوم كيفاح، معناتها اللي صب ليسونس لكرابه ريان، اللي معناتها عندنا بوتيك تاع حوايج في الحومه معناتها سلطانه مدت لي لبسه، اللي بالكلمه الطيبه، اللي حتى ما تدعي بالخير، ونس كل معناتها بالحق معناتها ممنا، معناتها هذاك علاش اليوم قلت لك اني جاي بشعار الامل. معناتها
0: إصرارك هذا جميل جدا وأنا نتوقع لك نجاح إن شاء الله وتستحق أي حاجة نجم ناخفه معك إن شاء الله، نكون سألتك كل الأسئلة الضرورية. سلموا على أصحابك اللي جابوك وجاوا معك، سميهم مثال شو واحد واحد.
1: ريان بوخريس وريان خماسي وذيا ورفل.
0: واضح، دونك ناخذ من عندك كلمه الختام وفات توقيت.
1: ربي يفضلك على الاستضافه بالحق، ان شاء الله معناتها ربي يرزقك وانت وكافه مستمعي جوار فهم الكل. بالحق حالت لي باب اليوم، فرحتني على الاخر معناتها
0: ان شاء الله ديما فرحان.
1: عايشك.
0: وانا خليني نستدعى كل اللي يسمعوا فينا باش يدخلوا على الباج انستغرام نتاعك، على الباج فيسبوك نتاعك. كيفاش مكتوبين؟
1: الباج نتاعي على انستغرام اسمها ايماجيناسيون كلوب، ديجا اللوغو نتاعها اي ام بي معناتها محطوط، والكونت نتاعي ايمين معناتها ديجا متاقي في اسم الباج معناتها.
0: عندك كونت يوتيوب ولا؟
1: عندي يوتيوب اما مازلت مانيش نخدم عليها برشا خاطر الانستغرام راك تعرف مازال مش طالع برشا. الكونت نتاعي
0: تيك توك زاده موجود،
1: اي ام بي برودكسيون اسمها. ان شاء الله معناتها يطلعوا الباجيات وتشوفوا العباد الخدمه بالحق.
0: ونستدعى المخرجين اللي يسمعوا فينا والفنانين اللي يسمعوا فينا واللي يتفاعلوا مع الحلقه هذه باش يتفاعلوا معنا، وطلبوني نجم نعطيكم الكونتاكت بتاع محمد امين العبيدي واللي يقف معاه اكيد من نجم كان يقف مع شباب تونس. شكرا لك.
1: ربي يفضلك. اهلا
0: وسهلا مرحبا. شكرا لمخرجنا اليوم سامي الدويري، نتقابلوا غدوه في حلقه جديده. توتسويت هاجر النوالي اخبار العاشره ليلا، انا زهير الجيس اقول لكم تصبحوا على خير. I'm
2: جوهرة. الدنيا الموسيقى.

0: الشرقية على جوهر اف ام.
1: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهر اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أطلقت السلطات الجهوية بولاية القيروان اليوم مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه، وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهالي منطقة عبد الناظر التابعة لعمادة جلالتا بمعتمدية القيروان الجنوبية بصهاريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات مماثلة لسكان منطقة الواتا بمعتمدية حجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتم في ختام الجلسة الاتفاق على فتح المجال لأبناء القطاع لتقديم مقترحات وأفكار مشاريع مبتكرة في مجال التكوين المهني على أن تكون منسجمة مع توجهات المخطط الخماسي 26 و2030 و2000، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والإدماج الاجتماعي. كما تم الاتفاق على وضع برنامج لمرافقة وتأطير أصحاب المقترحات وتكوين لجنة عمل فنية للغرض والأعلان عن المشاريع والأفكار المتوجة والقابلة للتنفيذ قبل موفى السنة الحالية. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم 23 من جويلية 26 و2000 لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر هذا اليوم عن الديوان الوطني للأعلاف. ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجامع تنموية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضون على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. دوليا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في أعقاب ما وصفته بالعدوان الإيراني الآثم. وبريطانيا تقول أن قوتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم، وذلك في أعقاب تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. نهاية هذا الموجز الإخباري في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: كرنفال أو السوق، الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
0: موج مع الموجة. جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بالنجم الرياضي الساحلي وين يواصل الفريق التدريبات بقياده المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. حصه صباحيه اليوم كانت مخصصه للعامل البدني بمشاركه للعديد من العناصر الشابه، ومن جهه اخرى من المنتظر انه يبرم الفريق اولى الصفقات مع اشرف بن ذياف الجناح الايسر للترجي الجرجيسي، وايضا متوسط الميدان عبد الله العامري. في الترجي الرياضي التونسي اعلن الفريق عن سادس انتدابات والمهاجم عادل بالطيب. اخر محطه كرويه كانت مع نادي ارجيس الروماني الموسم الفارط، لعب 38 مقابله وسجل 13 هدف. بقيه انتدابات الترجي: رائد الشيخاوي، يوسف بشا، منتصر السيد، فرنانديز النيجيري، ومحمد الحاج محمود. في النادي الرياضي الصفاقسي ضمن الفريق مشاركته رسميا في كاس الكونفدرالية الافريقية بعد ما اغلق ملف متاع الاموال، وطبعا ملف الانتدابات والاسماء اللي ما خلصهمش فريق السي اس اس، وين اعلن ايضا على انتداب ثلاثة لاعبين هما غيث الصغير، مؤمن الرحماني، والاوغندي موتيابي. في النادي الافريقي المدافع مستقبل جابس الموسم الفارط يخضع لاختبارات مع الفريق. الفريق يواصل التدريبات مع الذويري مساعد المدرب في انتظار التحاق المدرب مير الكنزاري بالفريق يوم 27 جويلية. أعلن فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة التعاقد مع المهاجم الرحالة أيمن الزين قلب هجوم، سبق له اللعب مع نادي البنزرتي، سكاك الحديد الصفاقسي، قوافل القفصة، مستقبل المرسى، وأيضا انتدب الفريق شرف الدين النصرلي. في الترجي الجرجيسي فريق العكارة أعلن عن ضم آدم الطاوس الظهير الأيسر السابق للنادي الإفريقي واتحاد بنجردين. الطاوس هو خامس انتدابات الفريق هذا الموسم بعد الصادق الطوش، سامبا، ضيوف، حازم بن حامد، وياسين الكاسحة. أخبار لاعبين بالخارج: إسماعيل الغربي ينضم لنادي ليغانيس الإسبانيا الناشط في دوري الدرجة الثانية، قادم من سبورتينغ براغا البرتغالي. إسماعيل الغربي عمره 22 عام، لعب مع المنتخب التونسي 20 مقابلة وسجل 2 أهداف. هذا أهم عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: C'était Jaouer Sport. Jaouer Sport avec l'équipe Sport.
8: Jaouer FM.
9: Jaouer FM. تحياتي للمستمعين، قول أنا بحبهم بصدق مروان.
8: اسمعوا كل أخباري وكل جديدي على جوهر FM.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع. سهرية جديدة من جوهرة باي نايت تبدأ معكم في اللحظات هذه تواصل حتى الماضي ساعة. كونوا حاضرين كالعادة في مختلف المهرجانات وعبر السهرات اللي نكونوا حاضرين في الحمامات وكذلك في المناسير. نحكيو على جديد بالنسبة لعدد داخر من المهرجانات منهم بعد غموض طويل. هيئة مهرجان القنطاوي بحوم سوسة تعلن على الجديد للجماهير الوفية للمهرجان والكل وسائل الأعلام. نحكي وزادة ثقافة فن نستمتع بالموسيقى في سامر نايت ميكس في الفلاش باك في تسلطينة والسهرة العالمية. نحاول ننسوكم ونرفقكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجة الجوهرة فيها مصاهرية جوهرة بنايت الرفقكم فيها الليلة. سي سامي الظويري مدراك كل تواضع تواضع على الكبار سي سامي ومشيت سي سامي الظويري في الاخراج التقني. احمد حبيسي مقدم الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا. تستناو معنا نوال الزغبي هاجالان توبك احمد سعد شوي اخرى تسمو صابر رباعي.

0: افرو فيستيفال.
1: مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة FM جوهرة باي نايت. نبدا معكم في اولى فقراتنا الخاصه باخر اخبار المهرجانات وبسهرات المباشره اللي تصير في مختلف المهرجانات. بالنسبه لليوم الخميس 23 جويلية 2026 سهريه جديده، موعد جديد ضمن فعاليات مهرجان المناسير الدولي سهرة عشاق المحفل الجربي. المحفل هذا اللي برز عم ناول شوية، لكن العام هذا نلقاه في أكثر من مهرجان وأكثر من حفل، حتى الحفلات الخاصة. سهرة الليلة بكل تفاصيلها جينا في المباشر من قصر رباط مع زميلنا وصديقنا وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المناسير الدولي اليوم سهرة عشاق المحفل تقريبا أحمد من قبل 9 تقريبا من 8 نجم نقول لك المسرح الرباط بالمناسير كومبلي ما شاء الله، جمهور غفير وغفير جدا يحضر عرض عشاق المحفل. معايا سيد إبراهيم خليل. سيد إبراهيم تو أنت من نابل والمحفل جربي، شنو العلاقة؟
3: هي أهلا وسهلا بيك، مرحبا ومرحبا جميع مستمعين جوهرة FM. دونك الكلام هذا قلت البارح خويا زهير، قلت له أنا راني فنان والفنان لازم يكون شامل في كل المجالات. دونك كي كلموني على الكونسيبت هذا دونك عملت ريشيرش، سمعت برشا موسيقى وبسم الله ما شاء الله التراث نتاعنا راهو غني جدا جدا جدا، ما يفرقش هذا منين توزر من قردين، دونك كل تجمعنا تونس.
2: العرض من جربة معناتها عرض
3: كل عرض جربي، الشيء اللي تعيشوه في جربة باش نعيشوه في مستير.
2: جربة فقط
3: جربة؟ لا
2: اليوم الموسيقى جربية، معناتها
3: نحبك تقعد معنا باش تكتشف هذا، باش تسمع الجو التونسي، جو الجربي، جو القفصي، جميع انماط تونس كل شيء نسمعها.
2: سيرسين شنو باش نلقاو؟
3: باش تلقاو عرض جميل جدا.
2: لا معناتها ما نعرفش يعني الالات العازفين،
3: عازفين عندنا آلة الذكرى، عندنا آلة الطبلة والدربوكة كيما يعملوا في جربة. ما فماش لا ما فماش كلافيي، ما فماش كمانجا، كيما يعملوا للزاو في جربة.
2: والاغاني؟
3: الاغاني فيها التراث الصوفي، التراث الجربي، التراث اللي نقولوا احنا كالزمني اللي غنيوه بكري في فرحاتهم، باش نلقاو المزد نتاعنا توا، باش نلقاو جو سفيقسي، واش نلقاو النوبه المستيريه الوزيري، واش نلقاو برشا حاجات ان شاء الله.
2: كنا نقيموا العروض نتاع المهرجان لحد الان
3: بسم الله ما شاء الله نجاح تام، وانت كتشوف توا مازال ساعه على العرض وتلقى ما شاء الله توا كومبلي، بسم الله ما شاء الله حاجه روعه جدا.
2: المهرجانات في داخل التراب الجمهوريه في الشمال عرضتوا كيفاش كان؟
3: ما شاء الله والله فما اقبال جميل جدا، ومازالت عندنا ديجا تاعنا احنا مع مستير ان شاء الله عندنا فلاش باك نهار 27 نستدعي الناس كلكم بحذنا، وما شاء الله فما قبول مزيان. اما بربي بربي بربي بالمناسبه نقول نتعاطوا مع اهالينا في بنزرت وفي الكيف على الحرائق اللي صايره، ونقول لهم راهو قلوبنا معاكم وراهو نتذكركم في كل لحظه، وان شاء الله ربي يعطيكم التمنيه يا رب.
2: ابراهيم نخرج شويه من التخميره، الزياره عشاق المحفل بيناتهم ولا انت مخارج عليهم ولا كيف؟
3: لا انا كنت في التخميره، كنت في التخميره وتحيه
2: مع مراد باشا،
3: مع تحيه مع الصديق اخويا والفنان مراد باشا. كل حاجه وهنك، الزياره عندها هنك، التخميره عندها هنك، عشاق المحفل عندها هنك،
2: ومتواصلين ثلاثه ما شاء الله.
3: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كلهم في نفس الطريق.
2: تشجع انه الناس
3: تشوف؟ اكيد اكيد نشجعكم كل جو تتفرجوا جميع العروض،
2: خاطر النوبه تقريبا ما عادش فما عروض كانت ناجحه جدا ثم توقفت.
3: موجود المجتهد اللي يجتهد، المجتهد من يجتهد، واللي يجتهد ما يضيعش.
2: تخمم باش تكبر العرض هذا مع طعم جاي باش تخرج به؟
3: اكيد اكيد اكيد، حكينا انا والبرودكتور معناها ان شاء الله باش تشوفوا حاجه اكبر من هكا، معناها ممكن الدوبل نتاع العناصر هذو ما شاء الله.
2: واضح، يعطيك الصحه ابراهيم. هيك احمد هون اكتشفنا حاجه، ابراهيم كان انطلق من التخميره ثم جاته الفكره، وبالرغم انه يعني بصراحه احمد ما جي في بالي اللي هو من جربه، وهيك علاش عشاق المحفل من جربه، هو لا اصيل نابل، جاته الفكره باش ياخذ كابتور الجربي ويعمل به عرض وعروض ممتازة جدا كانت في المهرجانات التونسية. وكما قلت الإقبال متاع الجمهور تقريبا من قبل 8 متاع الليل، العائلات كلهم موجودين وفي أماكنهم في مهرجان المناسير الدولي، وأكيد عرض وسهرة ناجحة جدا
1: إن شاء الله. بطبيعة مدام بدايات وعدة كمن هكا نتمنى تعدى سهرة طيبة، نتمنى بيان سور أن يكثروا العروض اللي يهتموا بالتراث بالنسبة لمختلف الجهات. مواصلين معكم باش نمشيوا بعد شوية لنوعية أخرى من الموسيقى نكتشفوها من الحمامات مع زميلتنا روضة العلاقي بعد شوية، بقوا معنا في الاستماع موسيقى وراجع.

75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

0: Info Festival.
1: مواصلين مع انفو فيستيفال الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي. تواصل السهرات والعروض الموعد الليلة مع سهرة فلسطينية للفنان فرج سليمان، غدوة أيضا نفس الشيء سهرة فلسطينية للكبير مرسال خليفة الحاضر اليوم وبش يكون حاضر في الحمامات. كل التفاصيل نكتشفها في المباشرة مع روضة العليقة. روضة مرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا وين ما كانوا. اليوم نخلطوا لسهرة جديدة في إطار الاحتفال بستينية مهرجان الحمامات، سهرة يحييها الفنان فرج سليمان الفلسطيني بعد ما احتضن مهرجان الحمامات أمس سهرة متميزة للفنان جوزيف عطية. جوزيف عطية اللي الجمهور استحسن الأداء نتاعو، والسهرة كانت سهرة جميلة، كان فيها التصفيق، كان فيها الزغاريد اللي كيف كيف معني في آخر السهرة الفنان جوزيف عطية كان متأثر معناها برشا، وقال إنه السهرة دي باش تكون في الذاكرة نتاعو ومش باش ينساها في حياته جملة. السهرة الليلة يحييها كما قلنا الفنان الفلسطيني فرج سليمان، هي سهرة نستنوا فيها تتلقى لحظات. الآن يدخل الفنان المتميز مارسيل خليفة اللي باش يكون حاضر في سهرة فرج سليمان. تخلوا الناس كل لحظة الدخول متاعو قضي ما كانوا في المدارج باش يواكب الحفل. الحضور متميز، الحضور يعني كومبلي بالنسبة للمدارج المعدية. فرج سليمان اللي يحيي الحفل اليوم هو أحد أبرز الأصوات الموسيقية الفلسطينية المعاصرة وأكثرها التميز على الساحة العربية والدولية، واستطاع أن يجمع بين الموسيقى العربية والجاز والتأليف المعاصر في لغة موسيقية واحدة مبتكرة ومتجددة. ويتمحور صدور الفني نتاعو حول البيانو باعتباره مساحة للتعبير والسرد، حيث تمكن من إيجاد معادلة موسيقية تراوح بين الاستلهام من البيئة المشرقية اللي ينتمي إليها الفنان هذا، والانفتاح في الآن ذاته على أشكال موسيقية حديثة تتجاوز الحدود الكلاسيكية. يقدم فرج سليمان على ركب الحمامات مختارات من الأعمال متاعه، من بينها مقطوعات من ألبومه الأخير مريم، إلى جانب أعمال سابقة لاقت تفاعل واسع. تتناول الموسيقى متاعه موضوعات إنسانية مثل الحب، الذاكرة، المنفى والحنين إلى الوطن. إذن هذا هو سهرة إن شاء الله تتعدى متميزة، يعني ثواني وتنطلق سهرة الفنان فرج سليمان كما قلنا بحضور الفنان الكبير مارسيل خليفة، اللي غدوة نلقاوه يعتلي مسرح الحمامات في سهرة جديدة ومتجددة في إطار فعاليات مهرجان الحمامات في دورته 60. نحن نواكبوا الفعاليات هذه لحظة بلحظة ونودوكم بكل ما يجرى في الفعاليات هذه.
1: إن شاء الله تكون كان مجريات طيبة بالنسبة لمختلف السهرات. سهرة الليلة للفلسطيني فرج سليمان اللي كان حكاية في البداية مع الجمهور، وهذا شنو كان التفاعل والتبادل اللي صار بينه وبين جماهير مهرجان الحمامات.
3: شو الأخبار؟ شكرا كتير لحضوركم، جدا سعداء نكون الليلة بيناتكم. هي أول عرض لنا بالحمامات واخيرا كثير استنينا الدعوه يعني، وكل خير شو بقولوها، كل تفكير في خير. جايين ومحملين كثير اغاني من كثير مشاريع، كثير البومات، واحنا مبلشين جوله السنه بتونس، يعني جوله من طرحها من تونس. نتامل نكون عند التوقعات، نتامل نعجب كل اللي يعني تنبسطوا. شو ان شاء الله شو بتحكوا مع بعض مستحيل. إن شاء الله تنبسطوا، إن شاء الله الكل بنبسط. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كتير.
1: كومبلي دونك السهره نتاع فرج سليمان وهذه حاجه باهيه لانه وجود اسماء ماهيش مدبره برشا في في تونس ونلقاو عندها الحضور الجماهيري الكبير هذا دونك اكيد ناس قاعده تتبع في الفنان هذا وفي الانتاجات نتاعو ان شاء الله كل التوفيق ليه وكل بالطبيعه الفنانين الفلسطينيين وكل الفنانين التونسيه بدرجه اولى اكيد جدا. نبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة صاريتنا بدأت من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعات استنوا معنا مختلف فقراتنا القارة موسيقية سواء كانت موسيقية وإلا الأخبار الفنية والثقافية شوية أخركم موعدكم مع موجز لحداش الأخبار مهاجر النويري نرجو أن نوصل معكم في سهرية الليلة من جوهرة. باي نايت.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نبه البريد التونسي هذا المساء حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني والمحافظ الرقميه الى انه لا علاقه له ببعض المواقع الالكترونيه التي تنتحل صفته وتدعي الشراكه معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصيه قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنه. واوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فبراير الماضي تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال، وأن تتم في إطار من الشفافية وأعلام المواطنين. والمنظمة تذكر في بيان نشرته اليوم بأن الدستور التونسي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يؤكدان ضرورة إلى المصلحة الفضلى للطفل الأولوية في كل ما يتعلق بحياته وصحته ونموه، معربة عن قلقها إزاء الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تزامنت مع موجات حرارة قياسية وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال ولا سيما الرضع باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة. دوليا طلبت فرنسا الحوثيين المتحالفين مع إيران بوقف هجماتهم على ناقلات النفط السعودية، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا غير مسؤول وخطير وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية. وكان الحوثيون قد أعلنوا اليوم استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في إطار ما وصفوه بالحصار البحري المفروض على المملكة. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم أنها ستسحب سفينتين من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، بينما أدانت بريطانيا الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على سفن شحن سعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران مع ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في مواعيد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذا رامي صبري موسم السمر أغنية نوصلوا معها لحداش 22 دقيقة على موجة الجوهرة FM وصلنا معكم المشوار حتى الماضي ساعة في جوهرة بنات. نحكيو شوية على بعض أخبار المهرجانات. نبدأ من مهرجان قفصة الدولي دورة 46 البرنامج الكامل بالنسبة للمهرجان 27 جويليا مرتضى فتيتي 28 جويليا نوردو نهار 31 جويليا لقشة من السمان نهار 3 أوت الموعد مع ومنشو ياسين الصالحي ما يضحكنيش نهار 4 أوت غاني كارتون نهار 6 أوت ليلي القفسي لمجد القفسي وسماح جلول نهار 7 أوت مسرحية بامبينو بسام الحمراوي نهار 9 أوت عرض في إطار التعاون الدولي للأمانة مهرجان يبدا نهار 27 أوت اليوم 23 أوت قبل 4 أيام مش طبيعي أنه يهبط عرض في إطار التعاون الدولي هبط اسم العرض فماش لأنه ماهيش مفاجأة معناتها ماهوش لازمك تعرف العرض شنو لازمك تهبط العرض هذاك لأنه وزارة الثقافة لازمها تقول لك على العرض شنو الاسم ماهيش في المهموتة هكاك تهبط برجلة رسمية عرض في إطار التعاون الدولي تسمي الفرقة ومنين أو ظهر تعاون دولي تكتبها حتى بين قوسين 11 أوت كازو اللي عامل كومبلي في مهرجان نابل نهار 13 أوت يسرى محنوش نهار 14 أوت فوزي بن قمرة 15 أوت شيرين اللجمي جاكراندا مسرحية لنزارة السعيدي نهار 19 أوت نور شيبا ونهار 15 أوت عرض صوفي دونك الحقيقة الأسماء الموجودين في المهرجان هذا ما هوش موجودين في مهرجانات أخرى فما أسماء محترمة جدا وعندها جمهورة متنوعة المهرجان في دورته 46 نجيو للدورة 42 مهرجان القنطاوي بحمام سوسة بعد الغموض اللي صار يعطيه مستر باش يحتضن فعالية المهرجان ولا وجلسات وغيره وغيره وغيره أخيرا يخرج بلاغ إعلامي عن الهيئة المديرة تدعو فيه وسائل الإعلام الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية لحضور ندوة صحفية خاصة بالدورة 42 باش يتم خلالها كشف عن البرنامج الرسمي للدورة وتسليط الأضواء على أبرز العروض والمحطات الثقافية والفنية باش يحتضنها مهرجان القنطاوي في نسخته الجديدة الموعد بالنسبة للندوة الصحفية نهار 25 جويليا مع 6 طلع شيء أولى سهرات المهرجان شنو باش تكون تكون مبرمجة مع سهرية للغناء بعنوان كنا نغني الموعد 30 جويليا 10 متاع الليل دونك عرفنا موعد افتتاح المهرجان نهار 30 جويليا 10 متاع الليل كنا نغني بملعب وعلي الحوار بحمام سوسة أخيرا فرجت بالنسبة للمهرجان هذا وإن شاء الله ديما يقرأوا بحساب الشيء هذا من قبل التعطيلات وإلا قوانين إذا كانت موجودة وغير مفعلة وإلا كانت منسية اللي هو مفيد يقرأ بحسابه ما يقعدوش لآخر لحظة في التشويق إن شاء الله كل التوفيق للمهرجان في دورته 42 وبقية المهرجان سنوانا بعد شوية السمر نايت ميكس

أحمد الحباس. رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM بعد أخبار المهرجانات والأخبار الثقافية. ما زالت الفقرات متواصلة معكم حتى الماضي ساعة ديما في جوهرة باي نايت. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. إن شاء الله تقضي معنا سارة طيبة، بقوا معنا في الاستماع، موسيقى متواصلة. Let's go. دي جي ياسمين المغربية اليوم اخترناها باش هي تقدم السيت هذا، سيت متميز بالنسبة لها، جمعت فيه مجموعة كبيرة من الغنيات، مش برشا أغاني شرقية لكن موجودة بعض الأغاني اللي اختارتها في السيت هذا. اختارت Father Stretch My Hands، ولا فانغا، This Is My Life، Brighter Days، No Bad Vibes وغيرهم من الغنيات. نسمعهم نستمتعوا بهم، نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. جوهرة

يجي ياسمينة لايف تجي سيت في الأرلي بيرد كوفي رايف قدمته في جويليا الحالي سمعته في السمر نايت ميكس وما زلنا مواصلين معكم ديما مع الموسيقى مع المتابعات والفقرات بعد شوية معكم النشرة الأخيرة الأخبار ومهاجر النبيلي نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. ودع الجريد والعياش الزمال من بين المشمولين بالعفو الرئاسي الخاص بمناسبة عيد الجمهورية. وواشنطن تدرس استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وبمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ يوم الثلاثاء 21 من جويلية 26 و2000 بجبل تاكرونا من عمادتي جراد وعين مازر من معتمدية سقيد سيدي يوسف من ولاية الكاف. وحسب مصدر من الحماية المدنية بالكاف، فقد تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق، إلا أن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية وهبوب رياح الشيلي صعبت من سرعة التدخل. وفي متابعة لآخر التطورات في الأحوال الجوية، من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبيلة وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبيرة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خارطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء أمس ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية. ومن المنتظر أن يكون الطقس اليوم الجمعة حار مع هبوب الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. كما سيتميز الوضع الجوي هذا اليوم بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. في شان وطني، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاص عن السجينين رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارط العياشي زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم ودع الجري، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. ويؤدي هذا العفو الخاص الذي صدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى الإفراج عنهما. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر أمس أيضا عفوا خاص شمل 2439 سجينا، كما أسدى الرئيس سعيد تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. أفاد مصدر قضائي أمس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بحثا عدليا بخصوص الأضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، وتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وذات المصدر يضيف أنه ولمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. قرر مكتب مجلس نواب الشعب الذي أشرف عليه أمس رئيس المجلس إبراهيم بودربال عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الجاري للتداول في الشأن العام جراء قطع الماء الكهربائي، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. كذلك أقر المكتب حالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية الحالية. المجلس قرر أيضا إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. دوليا نلام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران مع ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي في الوقت الذي أفادت فيه وسائل أعلام إيرانية بشنغرة أمريكية على جزيرة في مضيق هرمز. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المملكة المتحدة من أي نوع من الهجمات في رد على تحذير الحرس الثوري الإيراني لبريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالتحليق من قواعدها. أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المنطقة وصفة إياها بأنها عدوان صريح يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وشددت الدول المشاركة في البيان على حقها في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية سيادتها وأمن أراضيها واستقرار شعوبها أمام أي تهديدات. كما وجه البيان دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر إصدار قرار فوري يلزم إيران بوقف جميع اعتداءاتها وتحركاتها الاستفزازية بالمنطقة دون تأخير وفق ما جاء في نص البيان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: فلاش باك.
1: فلاش باك بالنسبة لليلة ديما في سارية جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. نرجع فيها للبيست أورو راب رابسودي بالنسبة للتسعينات مع سيريغا بولونكين. الميكس اللي نشره تقريبا عنده أكثر من عامين. الغنيات ما زالت في الذاكرة حتى التوى. غنيات كيما جوني بي, كيما وانا بي اور لافا, كيما سيف مي, اغوت فايف اون ات, تيل مي ناو, غانز اند روزز, الغنية متاع توراف, هارتلس, البلاك اتاك, زادا مول لايت, داون لو, دريمز, و وين ذا ريم بيجينز تو فول, بالاضافه لسيتو فوي و برانس سايغور, سي وين يو جيت ذير. هذوما ابرز الغنيات. المجموعات كيما داون لو, كيما يونغ ديناي, لاكروس, لونيز, نايس نويز, توراف, بلاك اتاك, داون لو, نانا, الاكس برانس, و بابا بيرو, غيرهم من الاسم.

0: هذا دي جي سيريغا بولوكين في بيست اورو راب راب سودي داتوا كبيرة خمال غنية تسمو في راديو جوهرة فهم في جوهرة باينة
1: فانتينا
0: حبيبي فانتينا صلتينا. بالنسبة لليلة اختارنا باش نسمعو غنية من الغنيات المعروفة غنية الميادة الحناوي بعنوان مش عوايدك. نسمعوها بصوت ألفة برمضان.

هذه غرفة برمضان، والأغنية كانت مش عوايدك يا عادة، الأغنية تميدة الحنوي، معها نص دقائق الأخرى من موعد ليلة من جوهرة باي نايت، موعدنا اليومي اللي يكون موجود معكم من 10 حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرنا الجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، إن شاء الله تكونوا بخير. نتقابلوا انتما في أحسن حال، سيصلحكم وإن شاء الله سلامات للجميع. تحيات سي سامي الرويري في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو، لكم زينات حركة.